0: كيف ليك؟ وصل
1: يلا.

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. نبدأ من ملف العنف والجريمة، حيث قتل فجر اليوم شابان وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء تعرضهم فجر اليوم لإطلاق نار من مسافة صفر في مدينة قلنسوة. بدورها أفادت الطواقم الطبية بأنها قدمت الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين داخل مركبة كانوا بحالة فقدان للوعي، مشيرة إلى أنها نقلتهم إلى المستشفى، فيما أعلن لاحقاً عن وفاة اثنين، بينما تتواصل الجهود لإنقاذ ثالث بحالة خطيرة. من جهة فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، علما أن حصيلة الضحايا العرب ارتفعت منذ مطلع العام الجاري إلى 104. في رهط أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم نقلته إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. أضرم مجهولون النار صباح اليوم في شاحنتين تحملان أسطوانات غاز في دالية الكرمل، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان. بدورها عملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنع انتشارها دون تسجيل إصابات. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق مشروع الحرية المعني بتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة، وذلك بعد يومين من انطلاقه. وقال ترامب إنه سيعلق مشروع الحرية بناء على طلب من باكستان، وذلك لبحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران مع استمرار الحصار البحري ساريا بشكل كامل. وأشار ترامب إلى تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهاية مع ممثلي إيران. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحل يجب أن يتعامل مع أي مواد نووية ما زالت إيران تحتفظ بها ومدفونة في مكان عميق على حد قوله. ودعا روبيو طهران للقدوم إلى طاولة المفاوضات وقبول الشروط، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يواصلان التوصل لحل دبلوماسي. فيما يتعلق بلبنان، أشار روبيو إلى إمكانية تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان، لكنه قال إن المشكلة ليست إسرائيل أو لبنان بل حزب الله. وقال روبيو إن الحل هو حكومة لبنانية قادرة على التصدي لجماعة حزب الله وتفكيكها. في إيران، أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف أن بلاده لم تبدأ بعد تصعيدها في مضيق هرمز، وتوعد الحرس الثوري برد حازم على السفن التي تحاول عبور المضيق خلافا للمسار المحدد.

0: في غضون ذلك أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ، وبموجب النظام ستتلقى جميع السفن التي تنوي عبور المضيق بريدا إلكترونيا يوضح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور وفقا للقناة الإيرانية. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي صباح اليوم الأربعاء نظيره الإيراني عباس عرقجي في العاصمة بكين لإجراء محادثات مشتركة. جاء ذلك حسب ما أفادت وكالة الأنباء الصينية شينخوا التي لم تورد مزيدا من التفاصيل بشأن اللقاء. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي، وفي شمال وأوسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 18 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويفا 21، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:07 أسعلان في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر في هذا اليوم الأربعاء 6 أيار مايو من العام 2026. ويمكن أن نبدأ بأخبار إقليميا إيجابية، فبعد يومين من إطلاق مشروع الحرية كما سماه بحريته وبمفاهيمه الرئيس الأمريكي ترامب بالنسبة للملاحة في مضيق هرمز، وخطاب التهديد الذي تابعناه والتصعيد الذي كان مع إطلاق الصواريخ باتجاه الإمارات على الأقل وفق التقارير والاستعدادات بأن الحرب ستعود، وفي إسرائيل صعدوا الخطاب وبشكل كبير وتغذية الرأي العام، استخدم هذه العبارة بأن الأمور ستعود مرة أخرى إلى دائرة المواجهة. يعلن ترامب الفجر اليوم بأن هذه الخطة العسكرية ستجمد أو سيتم تعليقها لأن هنالك تقدم في الاتصالات مع إيران، ويقول حققنا تقدم كبير مع إيران، وبالتالي يتم تجميد هذه الخطة أو تعليقها.

طريقها، وهذا معناه خفض مستوى التوتر إلى حد كبير. ونعلم أن هنالك من كان مقتنع بأن الحرب لن تعود بمفهوم ما عشناه قبل فترة، لأن هنالك عوامل كثيرة تدخل على الخط من أسعار النفط وبمشتقاته وأمور كثيرة على الساحة السياسية والإقليمية، ولكن مع رئيس كهذا كل شيء متوقع. على الأقل مرحليا نعود إلى المفاوضات والاتصالات والتصعيد جمد. لا أعلم كيف ستتطور الأمور ميدانيا وإقليميا. في الشمال سماع دوي الانفجارات مستمر والتصعيد العسكري، ولكن أيضا بحدود ما كما يبدو من خلال ضبطها بشكل أو بآخر، وننتظر ما هو قادم. أما في حربنا نحن للأسف الشديد في مجتمعنا العربي، فهذه الحرب لم تتوقف. وكما تابعنا قبل قليل في نشرة الأخبار جريمة مزدوجة، هذه المرة في قلنسوة، إطلاق نار على 3 شبان، مقتل 2 وإصابة آخر بجراح خطيرة. الشرطة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث. وفي رهط قبل ذلك أيضا إطلاق نار في المدينة أدى إلى إصابة، إضرام نار في دالية الكرمل في شاحنتين تحملان أسطوانات غاز. إلى هنا وصلنا للأسف الشديد، بما معناه هنالك الحرب التي نخوضها ولا نعلم متى ستتوقف، وهنالك الحرب الإقليمية على مستوى إيران وواشنطن والدول المجاورة. وهناك على الأقل نعرف في بعض الأحيان ما بين إطلاق تصريح وما بين تصعيد كلامي أو عملي في الميدان. أول خبر في إذاعة الشمس، الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، وأيضا الزميلة ياسمين غميض في غرفة الأخبار، ليليان حاج في الهندسة الإذاعية. هذه تحياتي لكم، جاكي خوري، صباح الخير.

0: 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: تشعرون بأنكم أقل تركيزاً أو أكثر تعباً؟ مع فينيا مكمل مستخلص من خلايا العنب الأحمر ستشعرون باليقظة والنشاط بفضل تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:16 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح لمن ينضم إلينا. نبدأ بالعناوين. أولا، الراصد الجوي: بعد أيام باردة وأمطار الطقس اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، إمكانية لتساقط أمطار محلية خفيفة خاصة في شمالي البلاد، ولكن يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أقل من معدلها الموسمي. في القدس 18، في تل أبيب ويافا 21، كذلك في حيفا والساحل الشمالي، في الناصرة 22، طبرية كذلك، وفي الجليل الأعلى 17، في الساحل الجنوبي 21، أيضا في النقب 7، وفي لا ترتفع إلى 28 درجة. الأخبار من الساعات الأخيرة: عند الساعة 2 فجرا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول تم تحقيق تقدم وتقدم كبير مع إيران، وعليه يعلن عن تجميد العملية البحرية الأمريكية في مضيق هرمز التي سماها بمشروع الحرية. إذن الرئيس الأمريكي يقول أو يعلن عن تجميد المشروع الذي سماه بمشروع الحرية، وهو خرق أو كسر الحصار البحري الذي فرض من قبل إيران، وتمرير أو تسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذا ما أعلنه الرئيس الأمريكي في شبكة تروث السوشيال الخاصة به، ويقول ترامب أو كتب ترامب بمعنى أدق: بناء على طلب من الباكستان ومن دول أخرى، وبفعل النجاح العسكري المبهر، هكذا يقول ترامب، تم وتحقيق تقدم في المفاوضات باتجاه التوصل إلى اتفاق نهائي مع ممثلي إيران. وافقنا مع استمرار الحصار البحري على تجميد العملية العسكرية، هذا ما قاله ترامب في تروث سوشيا فجر اليوم. الأخبار أيضا محليا: تابعنا إطلاق نار في قلنسوة، وهذا أدى إلى مقتل شابين وإصابة آخر بجراح خطيرة. ووزير الخارجية الإيراني وصل إلى العاصمة الصينية بكين في سلسلة لقاءات، وواضح أن دخول الصين على الخط أيضا يمكن أن يؤدي إلى حلحلة الملف، وهذا يفسر ربما ما تطور في الساعات الأخيرة. الجيش الإسرائيلي يعلن قبل انتصاف الليل بأن حزب الله قام بإطلاق صواريخ باتجاه

0: جنوده في جنوب لبنان لم تسجل إصابات. إذن هذه أبرز العناوين من الساعات الأخيرة، ونحن أيضا في قراءة في غرفة الأخبار في إذاعة الشمس. ملف العنف والجريمة، كما ذكرنا قتل فجر اليوم شابان وأصيب آخر بجراح خطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار من مسافة قريبة في مدينة قلنسوة. الشرطة باشرت التحقيق، عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي ارتفع إلى 104. في رهط، إصابة شاب 30 بجراح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة. وفي دالية الكرمل، أضرم مجهولون النار صباح اليوم في شاحنتين تحملان أسطوانات غاز، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان. إذن هذه أبرز الأخبار، ونحن أيضا إلى الشمس في دقيقة، نلخص 24 ساعة الأخيرة.
1: سماع دوي انفجارات في الإمارات، ووزارة الداخلية تقول إن قوى الأمن والدفاعات الجوية تتعامل مع رشقات صاروخية إيرانية باتجاهها. إيران تعترف بإطلاقها صواريخ باتجاه الإمارات، وتقول إن كل مياه مضيق هرمز سوف تكون تحت سيطرتها الحصرية. ترامب يقول إن الحرب على إيران محدودة وسوف تستمر من أسبوعين إلى 3، مشيرا إلى احتمالية حصول المعارضين الإيرانيين على أسلحة قريبا. وزير الخارجية الإيراني يتوجه في زيارة إلى الصين قبيل اللقاء النادر في بكين بين الرئيسين الصيني والأمريكي. تقديم اقتراح قانون لإخراج لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب خارج القانون بدعوى دعم الإرهاب. تمديد اعتقال نشطاء أسطول الحرية العالمية الذين تم احتجازهم بعد أن سيطرت القوات الإسرائيلية على عدد من قوارب الأسطول قرب كريت اليونانية.

0: إذن استمعنا إلى تقرير الزميل أدهم حبيب الله حول من أبرز العناوين هناك. أيضا استمرار التصعيد في الحدود الشمالية، ويوم أمس مساء أيضا كان مؤشر لتصعيد آخر مع استماع دوي انفجارات في الإمارات، واستمعنا أيضا إلى تفاصيل تتعلق بأسطول الصمود كما سمي، وتم تمديد الاعتقال لاثنين من الناشطين. ولكن الأخبار أيضا التي تتوالى حول العنف والجريمة في المشهد الدولي، كما ذكرنا يوم أمس كانت الإشارات واضحة من خلال تصريحات أطلقها الرئيس بعد أو قبل تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب. تحدث بيت هيكسيث وهو وزير الدفاع الأمريكي، وكذلك مايكل كين وهو قائد الأركان في الجيش الأمريكي، وفي تصريحاتهما كانت إشارة واضحة أن المسار لن يذهب إلى تصعيد أكبر وأخطر، وهذا أيضا مؤشر لتداعيات كثيرة ترتبط أيضا بالساحة السياسية الداخلية الأمريكية. نستمع إلى ما قاله هيكسيث في مقطع كان يوم أمس في مؤتمر صحفي، والمحلل للشؤون الأمريكية محمد سطوحي من واشنطن تحدث لإذاعة الشمس.
1: To what remains of Iran's forces if you attack American troops or innocent commercial shipping, you will face overwhelming and devastating American firepower. The president has been very clear about this. We prefer this to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft, and this mission without hesitation.
2: هي تناقضات مفهومة، ومنذ بداية الأزمة كانت موجودة، لأنه كل طرف يحاول أن يؤكد على أنه سياسته وأهدافه هي التي تتحقق، ويتفادى الاعتراف بأنه هناك تراجع من جانبي، فهذا أمر مفهوم. ولكن في نهاية الأمر لابد أنه هناك حقائق على الأرض. وزير الحرب الأمريكي يتحدث الآن عن مئات السفن التجارية التي تصطف من أجل الخروج من مضيق هورمز، بناء على توفير الممرات الأمنة التي تحدث عنها الجانب الأمريكي. هل هذا حقيقي؟ هل هذا سيحدث؟ أعتقد أنه هذا هو المعيار الذي نحكم به على أي تناقض موجود، سواء من هما الذي يبالغ أو يدعي. لأنه أنا اعتقادي أن هناك مشكلة كبيرة بالنسبة لهذا الأمر للكثير من السفن التجارية. هناك اعتقادي أنه

إذن كان هذا الحديث مع القنصل السابق والخبير بالشؤون الأمريكية ياكي ديان، بعد أن استمعنا قبل قليل إلى الأستاذ محمد سطوحي من واشنطن. هو علق على هيكسيث وكين، وكانت الإشارات واضحة أن الأمور لا تذهب باتجاه التصعيد بفعل ما قاله في المؤتمر الصحفي يوم أمس في البنتاغون. وعند الساعة 2 فجرا يعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن تجميد ما سماه بمشروع الحرية لكسر الحصار البحرية الذي فرضته إيران على في مضيق هرمز. ووفق وجهة نظر ياكي ديان، وهو متماهي يعني بشكل كبير مع الإدارة الأمريكية على الأقل في قراءته، ونحن نستمع إلى عدة أصوات، يقول ترامب يريد الآن أن يركز على قضية واحدة وهي موضوع اليورانيوم المخصب وكيف يمكن معالجة هذا اليورانيوم من خلال إخراجه ومنع التخصيب، على هذا التركيز الأساسي. بعد ذلك قد تكون أهداف أخرى، بعد أيضا يرتبط بحرية الملاحة في مضيق هرمز، وهو يريد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهذا ما قد يعرض خلال الفترة القريبة وإن كانت الأمور ليست راكدة، بمعنى هنالك دائما تحركات اتصالات بالإضافة إلى الضغوط التي تمارس عسكريا وسياسيا واقتصاديا في إيران، بالإضافة إلى حساباته الداخلية، وهذا أمر لا نستطيع أن نتغاضى عنه، ما بين أسعار النفط بمشتقات وتداعيات هذا في الولايات المتحدة بالنسبة لشعبيته أمام الرأي العام مع اقتراب الانتخابات، انتخابات نصف المدة للكونغرس في نوفمبر القادم، وأمور كثيرة داخلية مرتبطة بسياسة ترامب ورؤيته لموقعه على كرسي الرئيس في البيت الأبيض، وبالتالي

0: مكملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوت الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
4: الشمس دائما.
5: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: العنوان الأبرز، أعلن الرئيس ترامب عن تعليق ما وصفه هو بمشروع الحرية وكسر الحصار في مضيق هرمز. والأهم في هذا الموضوع أن التهديد الذي كان بالعودة إلى مسار الحرب الشاملة والمواجهة تراجع بشكل كبير، واستمعنا إلى قراءتين في هذا الموضوع. الآن إلى الحرب الداخلية هنا في مجتمعنا العربي للأسف الشديد، وكما تابعنا جريمة مزدوجة في قلنسوة وإصابة خطيرة هناك، تفاصيل أوفى مع زميلة سميرة الحاجيها. سلامات سميرة، صباح الخير.
1: أهلا ومرحبا بك جاكي. نعم كما ذكرت هي مجزرة كانت الليلة، ولكن لقي شابان محمد سمير زباركة وعبد الكريم عزيز زباركة في العشرينات من عمرهما مصرعهما الليلة الماضية في حادث إطلاق نار داخل السيارة أو تجاه السيارة التي استقلها ثلاثة شبان، وعلى الفور قتل شابين منهما وهما في العشرينات من عمرهما، وهنالك قاصر آخر أيضا أصيب بجراح بالغة الخطورة. عمليا بشكل مباشر بحسب الشرطة حيث استهدف المسلحون الشبان، وكانت مطاردة من بداية الشارع حتى آخر الحدث حتى مسرح الجريمة. عمليا هنالك أجواء شديدة الحزن واللوعة والتوتر والغضب، وخاصة أن الشبان في مقتبل العمر. من جانبها الشرطة بحسب البيان أفادت أن الخلفية للحادث هي نزاعات بين طرفين، وهذه عملية انتقامية بحسب رواية الشرطة.
0: نعم.
1: عمليا نحن نتابع المستجدات، هنالك شاب فتى قاصر ولكن حاليا يخضع لعمليات جراحية في المستشفى وحالته وصفت بالخطيرة.
0: نعم، إذن هذا في قلنسوة. أنت ذكرتي نعم. سميرة أنه نتحدث عن شابين من عائلة الزبارقة، يعني هم أصلا من سكان نعم. قلنسوة أم هم من النقب وجاءوا إلى قلنسوة؟
1: نعم هم من سكان قلنسوة ولكن من مجتمع البدوي.
0: نعم، إذن شكرا لك نعم. في هذه المرحلة. إذن هذا في قلنسوة كما تابعنا واستمعنا إلى التفاصيل من الزميلة سميرة حجر. نتحدث عن مقتل شابين في العشرينات من العمر، وكما ذكرت نتحدث عن شابين من عائلة الزبارقة، ووفق معلومات من قلنسوة هما من عائلة جاءت من النقب في أواخر السبعينات، كانت عملية إخلاء في النقب في حينه وسكنوا في قلنسوة، والآن هما من سكان المدينة. وما حصل وتطور هذه الليلة، إطلاق نار على ثلاثة شبان كانوا في سيارة، الإعلان عن مقتل اثنين وإصابة آخر بجراح خطيرة.

0: إذن هذا ما سمعناه في تقرير الزميلة سميرة الحجيحية، وسنعود إلى هذا المحور لاحقا، ولكن الآن إلى قضية أخرى كنا قد ناقشناها، وهل هنالك الآن من يسعى إلى إخراج لجنة المتابعة من إطار القانون بالإضافة إلى فعاليات أخرى قد تكون مرتبطة بالمتابعة في الفترة القريبة، خاصة ونحن نقترب من موعد الانتخابات، بما معناه أن الأرضية خصبة جدا في هذا السياق. يوم أمس ناقشت الكنيسة في إحدى لجانها هذا الموضوع لترفع توصيات في نهاية المطاف أيضا إلى الكنيسة، إلى الهيئة العامة وكذلك إلى الحكومة، ولكن هذا التخوف موجود وحقيقي. نستمع بداية إلى التقرير التالي وأيضا تعليق من رئيس لجنة المتابعة كما تحدث في هذا السياق.
1: في خطوة تلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل الحضور السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل، يجري التداول في إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية خارج القانون واستدعاء قادتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب. تأتي هذه الجلسة بناء على طلبين قدمهما عضو الكنيسة ليمور سونهار ميلخ وعميد هلافي إلى رئيس الكنيسة، طالبا فيهما بطرح الموضوع بصورة عاجلة على جدول الأعمال، مستندين إلى ادعاءات تحريضية تتعلق بفعاليات نظمتها لجنة المتابعة عام 2023. لجنة المتابعة العليا هي كيان سياسي لا حزبي أقيم عام 1982 بهدف شمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتنسيق بين مؤسساته، أي أن ما يستهدف اليوم ليس تنظيما هامشيا، بل هو الإطار الجامع الأعلى للجماهير العربية بأسرها. وما يثير القلق الأعمق هو السياق الأشمل الذي تجري فيه هذه الخطوة، ففي كل دورة انتخابية يحاول نواب اليمين استبعاد الأحزاب العربية وشطب مرشحين عرب من المشاركة في انتخابات الكنيسة، وإن كانت المحكمة العليا تبطل هذه القرارات في العادة، غير أن نجاح المخطط القضائي الحكومي في تقليص صلاحيات المحكمة العليا قد يترك المواطنين العرب فعلياً بلا تمثيل برلماني. إنها معركة لا تدور حول لجنة بعينها، بل حول أبسط حقوق المواطنة، حق التجمع وحق التعبير وحق التمثيل، وعلى الجماهير العربية في الداخل ومعها الرأي العام الديمقراطي الواسع أن تدرك أن الصمت على هذه الخطوات قد يعني يوما ما الاستيقاظ على واقع مختلف تماما.
2: كجلسة وجهوا لي دعوة لحضور هذه الجلسة، وأنا طبعا لن أذهب لأنه ستكون هناك مسرحية تحريض شعبوي من النوع الرخيص، هم سيحظوا بشعبية والموضوع سيأخذ راح يأخذ أصداء إعلامية كبيرة جدا، هذا سيحمسهم إلى القيام. أنا أعرف الكنيسة جيدا، أنت تعلم ذلك وأعرف كيف تدار الأمور هناك. قرار من النوع، لجنة تقدم توصيات والكنيسة غير أيضا غير مخولة،
0: هذا قرار حكومي،
2: هذا قرار حكومي، في هناك إجراءات معينة لإخراج منظمة وتعريفها كمنظمة خارجة عن القانون وأمور من هذا القبيل. الحقيقة هناك متغيرات يعني تزيد من الخطورة، منها أنه التغييرات في المحكمة العليا أصبحت يعني محكمة محافظة أكثر، وأيضا في الأجواء التطرف التي يعني تشهدها البلاد، فهذا يزيد من الخطر. هل سيكون شطب؟ اعتقاد لا يوجد أي أساس يعني من الناحية القانونية، لو أخذنا ما كان من قرارات للمحكمة العليا إلى اليوم وتصريحات قيادات الأحزاب، أنا لن يجدوا شيئا جديدا يرتكزوا عليه، لكن قد تكون هناك يعني قرارات قضائية جديدة تنفي ما كان في السابق، تنفي قرارات آرون براك الذي قال أنه يعني لا يوجد أي أساس لشطب.
0: إذن ما قاله دكتور جمال زحلقة وفي تقرير الزميلة ابتهال حسن حول إمكانية شطب المتابعة، ولكن هذا يمهد كما ذكرنا لأرضية خصبة جدا من أجل مواصلة التحريض وكذلك استفزاز المواطنين العرب، بالإضافة إلى سلسلة تعيينات على مستوى مؤسسات مهمة جدا كما تابعنا يوم أمس في موضوع دائرة أراضي إسرائيل أو سلطة أراضي إسرائيل، من كان يقف على رأس منظمة ريجافيم اليمينية المتطرفة التي ترصد أي نشاط مثلا في القرى والبلدات العربية ويعتبروا بأنه غير قانوني في مسار البناء والإسكان، أصبح الآن رئيس دائرة أو سلطة أراضي إسرائيل. يوم أمس ناقشنا هذا الموضوع بأبعاده المختلفة، والتركيز كما يبدو سيكون في عدة محاور ما بين الشمال، ولكن أيضا التركيز على النقب. وإذا أردنا كذلك دليل لما ذكرناه في التقرير ومحاولة الاستفزاز، عضو الكنيست في سوكوت من حزب عتسما يهوديت حزب بن غفير حضر يوم أمس شخصيا إلى طوبة الزنجرية واستفز الأهالي هناك.
3: يواصل هذا الوزير العنصري تبعا لوزيره بن غفير كما سبقه في السابق في زيارة طوبة الزنجرية قبل 4 أيام. أتى وصور مقطع فيديو أمام مسجد النور في الزنجرية، وحتى يعني نذكر الأخوة المستمعين أن مسجد النور في سنة 2011 تم الاعتداء عليه من قبل المستوطنين، أحفاد كهنة اللي هم ممثلين بهذا النائب العنصري منطقة الشمال، يحاولوا يعني التعامل معنا بشكل سياسي. لو تقع بقرة في كريات شموني

0: هم الأولى على طوبة الزنغرية دائما، يعني في يأتون دائما في متذرعين بما يسمى محاربة الخاوة، وهذا يعني هي حججهم الوهمية.
1: إذن الناشط محمد هيب متحدثا لإذاعة الشمس للزميل أدم حبيب الله أيضا بعد زيارة تسفي سوكوت أو اقتحام تسفي سوكوت لطوبة الزنغرية يوم أمس، وفقط يعني أرصد ما يحدث من خلال الأحداث ومن خلال التحرك إذا كان في الضفة الغربية، إذا كان في يافا قبل يومين كما تابعنا وما حصل هناك من انتشار لهذه العناصر اليمينية وبأسلحتهم في شوارع المدينة، الآن سوكوت في طوبة الزنغرية، والتعيينات أيضا في خدمات أو في مؤسسات مهمة في الدولة، وكنا قد واكبنا موضوع تعيين رئيس جديد لدائرة أراضي إسرائيل، وهو كان مسؤول أيضا في جمعية ريجافيم اليمينية، وكنا قد تابعنا قبل يعني يومين بيان رسمي من قبل مكتب رئيس الحكومة حول تعيين يهودا إلياهو الذي كان وهو مقرب جدا من سموتريتش ليكون الآن المسؤول الأول في سلطة أراضي إسرائيل، وكيف سينعكس هذا في النقب. تحدثنا إلى السيد معيق الهواشلي من المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها.
2: هذا القرار بل هذا التعيين معروف أنه مش لصالح العرب خاصة في الجنوب. هذا الشخص كان شريك مع الوزير سموتريتش في إقامة وتأسيس جمعية ريجافيم المتطرفة والعنصرية.
3: يعني أصبح النقب دعاية انتخابية لكل متطرف، هذا أولا. النقب يوجد فيه أهله من وقت الأتراك والبريطانيين، يعني لم تكن هجمة شرسة بهذا الشكل، وخاصة في الأعوام الأخيرة وخاصة في السنوات الأخيرة، يعني يستغلون كل شيء، كل خطأ يستغلونه، علينا نحن أيضا أن ننتبه لهذا الخطأ. نحن نرى بأم عيننا ونسمع يوميا على الهجمة أيضا على السياسيين العرب اللي موجودين من الشمال ومن الجنوب ومن المركز.
4: السؤال بناء على ما تقول، يعني لم يعني البعض يتحدث عن إسقاط الحكومة مثلا بسبب تطرفها، بسبب سياساتها، بسبب يعني ما تقوم به يعني في النقب، ولكن في المقابل النقيض أو البديل أيضا يتحدث بنفس اللهجة وبنفس اللغة. السؤال، ما هي الخيارات السياسية اليوم المطروحة مثلا أمام جمهور النقب، أمام المواطنين العرب من أجل يعني تغيير هذه السياسات؟
3: شوف، هو حينما يتحدث بنت بألفاظ وبكلمات عنصرية ويكون العرب وحدة قوية من 15 ل17 ل18 كرسي، هو مجبور في نهاية المطاف أن يغير سياسته، ليس مثل السياسة المتطرفة مثل بن كبير أو مثل سموتريتش ومثل

إذن ما ينتظرنا كما يبدو، واستمعتم إلى التفاصيل ما بين تعيينات في مرافق عديدة مهمة حيوية جدا سلطة أراضي إسرائيل، واستمعنا أيضا إلى ما كان في طوبة، سنعود إلى هناك وكيف بدأ يصل أعضاء كنيست من اليمين المتطرف حتى إلى طوبة في سوكوت، والمواجهة هناك مع الأهالي، النقاش في الكنيست حتى لو كان نظري، ولكن هذا يغذي كما ذكرنا الجو العام في أمور كثيرة، وواضح أن الأمور ستزداد صعوبة خلال الفترة القريبة مع اقترابنا من موعد الانتخابات، والعنف والجريمة جريمة مزدوجة في قلنسوة هذه الليلة، وإصابات نتيجة إطلاق نار. كل هذا ناقشناه وسنعود إلى هذه المحاور وأخرى أيضا بعد أخبار الثامنة مباشرة في برنامج أول خبر. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نستمع إلى الأخبار في تمام الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض، ونلتقي مجددا في ساعة ثانية حتى التاسعة من هذا الصباح. الزميلة ياسمين عابد في الإعداد وفي الإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، نلتقي مباشرة بعد الأخبار.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: طن حديد للبناء بس ب 2899 شيكل، أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز البطل.

0: باترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم
1: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
2: يا باترون.
0: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع، تبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل فجر اليوم شابان وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار من مسافة صفر في مدينة قلنسوة، وعلم أن الضحيتين هما ابن العم محمد سمير الزبارقة وعبد الكريم عبد العزيز الزبارقة في العشرينيات من العمر، فيما أفيد أن المصاب الذي وصفت حالته بالخطيرة هو طالب مدرسة. من جيبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات، مشيرة إلى أن الخلفية جنائية، علما أن حصيلة الضحايا العرب ارتفعت منذ مطلع العام الجاري إلى 104. في رهط أصيب الليلة الماضية شاب ثلاثيني بجروح خطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في المدينة. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. أضرم مجهولون النار صباح اليوم في شاحنتين تحملان أسطوانات غاز في دالية الكرمل، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير في المكان. بدورها عملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران ومنع انتشارها دون تسجيل إصابات. تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم في التماس قدمه مركز عدالة الحقوقي ضد قرار محكمة الصلح في أشكلون الصادر في وقت سابق، والذي ينص على تمديد اعتقال الناشطين من أسطول الصمود تياغو أفيلا وسيف أبو كشك لمدة 6 أيام إضافية. وجاء في الاستئناف أن اعتقال الناشطين يفتقر إلى أي أساس قانوني، إذ تم اختطافهما من المياه الدولية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق مشروع الحرية المعني بتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة، وذلك بعد يومين من انطلاقه. وقال ترامب إن ذلك جاء بناء على طلب من باكستان بهدف بحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران مع استمرار الحصار البحري ساريا بشكل كامل. وأشار ترامب إلى تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي مع ممثلي إيران. بدوره أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الحل يجب أن يتعامل مع أي مواد نووية ما زالت إيران تحتفظ بها ومدفونة في مكان عميق على حد قوله. ودعا روبيو طهران للقدوم إلى طاولة المفاوضات وقبول الشروط، مشيرا إلى أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يواصلان التوصل لحل دبلوماسي. في إيران أكد رئيس مجلس الشورى محمد باقر قالباف أن بلاده لم تبدأ بعد تصعيدها في مضيق هرمز. بدوره توعد الحرس الثوري برد حازم على السفن التي تحاول عبور المضيق خلافا للمسار المحدد. في غضون ذلك أفادت قناة بريس تي في الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة بأن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الآلية الجديدة دخلت حيز التنفيذ. وبموجب هذه الآلية سيتم إرسال بريد إلكتروني بجميع السفن التي تنوي عبور المضيق لشرح القواعد واللوائح الخاصة بالمرور. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي صباح اليوم نظيره الإيراني عباس عرقجي في العاصمة بكين لإجراء محادثات مشتركة. وقال الوزير الصيني إن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة

0: وإسرائيل على إيران غير شرعية، داعيا إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل. بدورها أعرب عرقج عن تقديره لموقف الصين، مشددا على أنها تعد صديقا مقربا لإيران.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ ارتفاع على طفيف على درجة الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي، وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 18 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات. 8:06 السلام في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في أول خبر لهذا الصباح في ساعة ثانية. في الساعة الأولى توقفنا عند أبرز العناوين في الملفات المحلية: الجريمة المزدوجة في قلنسوة، إطلاق نار أيضا أدى إلى مقتل شابين إصابة آخر، وقبل ذلك في رهط هذا المشهد المؤلم في مجتمعنا 104 عدد الضحايا منذ مطلع هذا العام. وتابعنا في الأيام الأخيرة لقاء ثاني خلال أسبوع مع المفتش العام لشرطة إسرائيل، ولكن الشعور بالأمن والأمان معدوم في قرانا وفي بلداتنا العربية. العنوان الأبرز أيضا إعلان ترامب عن تجميد مرحلة للعملية العسكرية في مضيق هرمز، وخفض مستوى التصعيد والتوتر في المنطقة بعد أيام كانت أيضا الأمور صعبة، ويمكن أن نقول تخوفنا من العودة إلى مسار المواجهة الشامل. التحريض على المواطنين العرب وعلى مؤسساتهم ولجنة المتابعة، وزيارات لعناصر في اليمين المتطرف لقرى وبلدات عربية، زيارات أو اقتحامات. كنا في طوبة وسنعود إلى هذا المحور مرة أخرى، إلى قلنسة وسيد عفيف جيوسي نائب رئيس البلدية هناك. سيد عفيف يعطيك العافية، صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين. أخي جاكي،
0: ما أنا بسألك أنت، يعني منتخب جمهور نائب رئيس، أنا بتسمع جريمة مزدوجة وقتل، شو ممكن ينعمل بيك حالي؟
1: للأسف كلنسوة جزء من مجتمعنا العربي، مجتمعنا العربي ينزف في السنوات الأخيرة نتيجة إهمال المؤسسات السلطوية في حكومة إسرائيل. للأسف فكنا على جريمة مزدوجة في بلدنا. بلدنا في السنوات الأخيرة، على الأقل في السنتين الأخيرة أو السنة ونصف الأخيرة، لم يشهد حوادث قتل. نعم شهد حوادث عنف، إطلاق نار بدون قتلة. في السنة الأخيرة في ونص في كلنسوة كان قتيل واحد. للأسف عدنا لهذا المشهد مؤلم.
0: وإحنا بنعرف يعني طبعا ما بحب المقارنات، ولكن قبل سنوات قليلة كان تقريبا أحداث بوتيرة عالي. الآن عم تحكي لي من سنة ونص قبل هذا الحادث كان في جريمة واحدة، والآن نتحدث عن جريمة مزدوجة.
1: الحقيقة في السنوات الأخيرة في عندنا لجنة صلح في كلنسوة، واستطاعت إنها تقلل عملية الاحتقان بين بعض الأشخاص أو بعض العائلات، وفي كانت رايات صلح كثيرة بالفترة الأخيرة، وهذا بطبيعة الحال كلل أمور العنف. اللي صار الليل الساعة 1، يعني تواصلت ببعض أفراد من العائلة

0: شابين حقيقة حسب معرفتي بالعائلة عائلة عادية ليس لها أي صلة بعالم الإجرام. الشباب كانوا ثلاث شباب بعد عرس سهرانين في محل تابع لهم عزبة في السهل، وهم مروحين في مكان معين في وسط البلد، تم إطلاق النار عليهم قتلوا شابين أبناء 18-19 سنة وفي شاب جريح بوضع محرج.
1: نعم، أنت عم بتحكي لي معلومة مهمة، إنه يعني الشباب ما في يعني ما كان في بالبلد بالفترة الأخيرة توتر، كان في شيء يفسر أو لا ما بقول يبرر يفسر شو اللي صار، في كان أي أحداث عينية ممكن نقول إنه في حالة توتر في البلد وفي مشهد ممكن يؤدي إلى هيك جريمة بشعة؟
0: لا لا، أنا ليس على داري بأي وضع توتر أو احتكان بين هذول الشباب مع ناس. والبلد بشكل عام هذه في إطلاق نار نوعا ما بالهواء أو عادي، مش ما وصل لوضع قتل أو جرحى. الوضع في الوسط العربي ككل وضع جدا مؤسف، فوق 100 ضحية. إحنا كمؤسسة محلية أو كمنتخب جمهور أنا أحمل المسؤولية لشرطة إسرائيل بعدم لجم هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة في إمكان في إمكان لجمها.
1: لا عفوا، يعني أنت حكيت جملة مهمة، قلت لي في عنا لجنة صلح نجحت في حل نزاعات وخلافات، هذا لما بيكون الموضوع مثلا على مستوى عائلات وحمائل ويمكن الحل، يعني إذا اللجنة تنجح في حل بعض الأمور معناته القضية بالأساس اجتماعية عندكم، يعني الشرطة هون قديش دورها مهم برأيك؟
0: دورها مهم الشرطة لما هي ما بتكافح ظاهرة السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، ظاهرة إطلاق النار، ظاهرة النزاعات اللي بين الناس، فهي بتترك مساحة للجنة الصلح. لجنة الصلح في قلنسوة جدا فعالة، أنهت نزاعات على مدار سنوات بين عائلات اللي هي كانت بالأصل على خلفية قتل ومنع تطورها. أنا إحنا لما نبنيشي ونلقي كل هاي الحمل للشرطة، لأن هاي الشرطة هي المؤسسة الرسمية وهي المخولة بمنع هذه الظواهر، عدم معالجة الأمر هو بيزيد بالنهاية. لجنة الصلح ما بيدها الأمر القانوني، في لها مسؤولية أدبية أخلاقية دينية تجاه مواطنين بلدنا أو مواطنين مجتمعنا، بس إحنا ما بنقدر بيجي نقول إنه لجان الصلحية اللي لازم تنهي. لجان الصلح بتعمل واجبها ومليح وظاهرة مليحة وإيش مليح، أما في النهاية إحنا نوجه إصبع الاتهام لشرطة إسرائيل اللي ما بتكون بواجبها في كلانسوة في مبنى البلدية، نقطة شرطة، محطة شرطة تتألف من 4-5-6 أفراد، يوميا في إطلاق نار في كلانسوة بشكل عشوائي بالهواء. صحيح إنه ما في حوادث قتل أو جرح، لكن هم عدم معالجتهم أو لما في إطلاق نار بيجوا بعد ساعات أو باب يتابعوا الأمر، هذا بيعطي محفز لهي الأفراد اللي
1: عفوا بس عناصر الشرطة اللي موجودين بالبلد يعني بهذا المركز هم اللي منسميهم شرطة جماهيرية، يعني شو ممكن شرطة وقديش هم هني من سكان البلد ولا من خارج البلد؟
0: لا، احنا بنحكي على شرطة إسرائيل، شرطة محطة شرطة تتكون من 3-4 أفراد تابعين لشرطة إسرائيل كاملة مع سياراتهم مع كل لوازمهم، وفي شرطة اللي هي تابعة للبلدية اللي هي للتفتيش.
1: نعم.
0: تضم ثلاثة برضو هي مخولة بهاي الأمور، تساعد بأمور العنف في نهاية المطاف. يعني في محطة الشرطة في كلانسوة لا يقل عن 5-6 عناصر شرطة و3-4 سيارتين أو ثلاثة، فعدم اهتمام الشرطة بهذا الموضوع بيعطي محفز لهاي الفئة تعمل اللي بتعمله.
1: وإحنا بنحكي هون برأيك الموضوع الآن اللي صار، يعني وانت ذكرت لي وذكرنا في الأخبار الشباب هن من عائلة الزبارقة، الزبارقة هم أصلا من قلنسوة، بنحكي على عائلات إجت إلى قلنسوة وحضرت إلى قلنسوة قبل سنوات طويلة.
0: إحنا بنحكي عن عائلة جزء من قلنسوة وجزء حيوي وجزء ناس حقيقة بشرفوا قلنسوة. إخواننا من عائلة الزبارقة ترحلوا من النقب على خلفية بناء المطار العسكري في النقب، أجوا في أواخر سنوات السبعينات، حتى هاي العائلة أنا أذكر حسب معلوماتي أجت بآخر الستينات. يعني ما أحكي على عائلة عشرات السنوات،
1: يعني عفوا يعني بنحكي على ترحيل قصري نتيجة ضغط الدولة مش نتيجة

0: احنا نسوي، احنا لا نعتبرهم ضيوف ولا لاجئين، هم عائلة من عائلات كلنسوي.
1: نعم.
0: ومرحب بهم وناس جدا مسالمين في كلنسوي
1: والحدث صار سيد عفيف يعني في وسط البلد، في أطراف البلد، في محل احنا بنعرف انه بساعة متأخرة، ولكن يعني في شهود عيان، لأنه الشرطة دائما تدعي في شهود عيان، فيش حدا يشاركنا بالمعلومات، ما في حدا بتعاون معنا كشرطة.
0: أنا حسب ما عرفت، حسب ما فحصت الوضع، هم انكتلوا في منطقة اللي هي حيوية فيها محلات يعني تجارية في البلد، يعني جوات البلد، مش في سهل في محل مظلم أو مش يعني ما في كاميرات، أعتقد في كاميرات. المنطقة اللي قتلوا فيها منطقة تجارية اللي فيها محلات فعالة في الليل.
1: ومدينة مثل قلنسوة، بنحكي على مدينة في وسط البلاد، قديش المسافة؟ أسألك يعني إذا واحد بدي يطلع شارع مفتوح من قلنسوة لقلب تل أبيب، قديش بأخذ الوقت سيد عفيف؟
0: يعني من لتل أبيب، يعني إحنا شو بنحكي؟ إحنا بنحكي وين ما صارت الحادثة مشان تطلع على شارع رئيسي بدك 3-4 دقائق.
1: 3 دقائق يعني أنت في قلب البلاد.
0: احنا اكيد في قلب البلد. طيب يعني
1: انا مدينه زي قلنسوة اللي بعيده عن تل ابيب وهرتزليه وكل هاي المناطق، طيب في عندكم شبكه كاميرات؟ قديش لما بنحكي على انا متاكد لو هذا الحدث صار على شارع رئيسي باتجاه واحد من المدن الكبيره كان الموضوع يختلف. خليني اسالك بموضوع الكاميرات، انتم مدينه في قلب اسرائيل، عندكم كاميرات، عندكم اجهزه يعني غرفه مراقبه، في حركه، في غرفه مركز طوارئ بيجمع معلومات للي عم بيصير؟
0: كبلدية لا، أما كمركز شرطة في كاميرات.
1: مركز شرطة فاهم، بس بلدية مثل قلنسوة وما عندها شبكة كاميرات في البلد؟
0: لا، أنا بقول لك بصراحة حسب معرفتي وداريتي بهذا الأمر لا.
1: شو السبب؟
0: أول شيء السبب قد يجوز أزيد ميزانيات. للأسف قد يجوز ميزانيات. اليوم ببلدية قلنسوة إذا بدنا نرجع، أخي جاكي كان لقائي معك قبل 3 أشهر على هو
1: اللجنة المعينة. نعم،
0: المعينة، فبعده طبعا ما في جواب رسمي من وزارة الداخلية على تعيين لجنة معينة، مع انه كان على احنا وكسيفي كنا بنفس اليوم، اعتقد مش كسيفي اي بلد اللي كانت معنا، الله العليم كسيفي، واحنا كيلو اتعينت لجنة للفحص بنفس اليوم للبلد اللي كانت معنا قبل شهر ونص.
1: صحيح، بالقسوم، وهناك قرروا عمليا حل البلد عندكم بعد ما في جواب.
0: احنا بعد ما في جواب، الاتجاه ايجابي حسب ما بعرف، مش رسمي، اتجاه ايجابي مرهون في خطة اشفاء واسعة واحنا بنشتغل عليها.
1: ايجابي بنظرك مش حل البلدية، ايجابي بنظرك انه توصلوا لحل خطة اشفاء.
0: إيجابي ترك الأمر كما هو، تكميل الإدارة الحالية للبلدية مع خطة إشفاء مرسومة نحاول نطلع من هاي الأزمة.
1: على كل نتمنى لكم دائما الخير بقلنسوة، وشكرا لك سيد عفيف، يعطيك ألف عافية. شكرا لك
0: سيد عفيف،
1: يعطيك العافية. إذن هذا في قلنسوة، جريمة مزدوجة في المدينة وإطلاق نار أدى أيضا إلى إصابة شاب بجراح خطيرة، إطلاق النار خلال تواجدهم في سيارة كما يبدو بعد أن شاركوا في حفلة عرس أو مناسبة في المدينة. وناقشنا نائب رئيس البلدية سيد عفيف جيوسي في إطار يعني ما تشهد المدينة، ونتحدث عن مدينة في قلب البلاد قريبة من تل أبيب ومن هرتزلية وكفر سابا وكل هذه المناطق التي تمنع الشرطة فيها أي حدث جنائي، وإذا تم فيتم معالجته بأسرع وقت ممكن، ولكن هكذا تبدو التفاصيل للأسف الشديد. وكما ذكرت نحن نتابع في الأيام الأخيرة لقاءات بين رؤساء سلطات محلية عربية والمفتش العام لشرطة إسرائيل وعرض خطط عمل، وناقشنا عدد من الرؤساء السؤال هل هذا يكفي وما هي الخطوة لربما المطلوبة في هذه المرحلة. الآن إلى فاصل ونتابع.
2: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6-7-6-3. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
4: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في الشباب.

0: كات كينغ ستور، لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذره شقحه 3 لتر اثنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمده سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. ارحم لحتى 15/5، خاضع لشروط الحمله. مجموعة المشهداوي.
1: للمصممين الداخليين، بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء على الطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطي كل حل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: نعود أعزائي المستمعين إلى البرنامج وأول خبر، ونبقى في موضوع العنف والجريمة. كنا في قلنسوة قبل قليل، استمعنا إلى سيد عفيف جيوسي بالساعة الأولى تقرير الزميلة سميرة الحاج يحيى، وبعد الإعلان عن مقتل شابين وإصابة آخر ومسلسل العنف والجريمة لا يتوقف. وتابعنا كما ذكرت في الأسبوع الماضي لقاء مع المفتش العام يوم أمس، أيضا كان لقاء مع المفتش العام يوم الاثنين كان لقاء مع المفتش العام، رؤساء سلطات محلية من مختلف المناطق ومن منتدى السلطات البدوية والدرزية والشركسية والعربية في إطار واحد اللجنة القطرية، وهذا مهم. المفتش العام يعرض خطط عمل، ولكن أعتقد نحن لسنا يعني سذج إلى هذه المرحلة أنه يأتي اللقاء وتنتهي الجريمة، ولكن هل الخطط التي يتم الحديث عنها في من موقع رؤساء السلطات المحلية هم فقط في موقع المستمع، أم لدينا ما نقول؟ وهذا معناه أن يكون هنالك خبراء في هذا المجال في مثل هذه اللقاءات. دكتور وليد حداد، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: إحنا بس بنسمع وبناكل الطبخة وبعدين بنغسل الصحون.
1: نعم، يعني في حقيقة نحن لا يوجد لدينا أي تأثير على سياسات الحكومة، خصوصا الحكومة الحالية. يعني هذه الاجتماعات أنا باعتقادي مع المفتش العام للشرطة هي لم تجد نفعا، أن السياسات في الوزارة تتغير. من يضع السياسات في وزارة الأمن القومي هو الوزير، ومفتش العام هو ينفذ. رغم أنه المفتش العام للشرطة هو عنده نوايا حسنة، هو يريد القضاء على الجريمة حقيقة، يعني هذا بفترة يعني عمله هو يريد أن يعني يقصد عدد
0: هذا يسجل نقاط، يسجل كنقاط استحقاق بالنسبة له.
1: نعم نعم، المجتمع الإسرائيلي أيضا في ارتفاع، ولكن هو لا يستطيع أن يؤثر على السياسات، على الميزانيات، على الموارد في الوزارة. الوزير معني نعم بخفض الجريمة من المجتمع الإسرائيلي، ورأينا حادثة القتل اللي كانت في المجتمع اليهودي في البث مباشر، كان القتل كيف أنه المجتمع الإسرائيلي تحرك، الإعلام تحرك، الوزارات تحركت، وسوف يتم ضخ بعض الميزانيات أو الكثير من الميزانيات في سبيل مكافحة هذه الظاهرة في المجتمع اليهودي.
0: طيب دكتور وليد، لما سألنا عن هذا الموضوع مثلا، طيب يشوفوا كيف تعاملتوا مع الجريمة في بيتح تكفا وكيف تتعاملون مع الجريمة في قضايانا في المجتمع العربي، كانت إجابة جزئية ولكن فيها ادعاء مركزي لدى الشرطة وبعض ضباطها، أنه هناك بنحكي على مجموعة فتيان زعران يحملون أدوات حادة. في مجتمعنا العربي منظمات إجرام وجريمة منظمة لا تستطيع أن تقارن بين الموضوعين. نعم إعلاميا حظي الموضوع باهتمام كبير، ولكن هناك فرق جوهري، هناك شباب زعران، في مجتمعنا بالغالب منظمات إجرام.
1: هكذا بدأ في مجتمعنا العربي. إذا بتذكر بالماضي كان بعض الشباب الخارجين عن القانون نسميها طواش، مشاكل صغيرة ولم يتم معالجتها. إذا بترجع قبل 10 سنوات ليس أكثر، يعني بإسرائيل كان في 50 قتيل بالمجتمع العربي، يعني كان وضع صعب ولكن ممكن تحتمله. اليوم يعني فقط بعد 4 أشهر وكم من يوم صار عندنا 104 قتلى. فبالمجتمع العربي نعم كان عدد القتلى منخفض، كانت بعض خلينا نسميها الزعرانات، ولكن عندما لم يتم وضع خطة حكومية، وهذا بالضبط ما نقوله، وصلنا إلى ما وصلنا إليه. بالمجتمع اليهودي هم عانوا من جريمة منظمة كثير أكثر من المجتمع العربي. هي جريمة منظمة أساسا بدأت بالمجتمع الإسرائيلي اليهودي وانتقلت للمجتمع العربي، واليوم هم يعلمون أنه إذا لم يتم العلاج المشاكل الصغيرة سوف تتفاقم وتصل إلى أنه يعني تتفشى جريمة منظمة.
0: وحتى أعود إلى الدائرة الأولى، ما نسمع من لقاءات، يعني هذه اللقاءات هي فيها أولا فيها نوع من الحوار، وأنه أنا بسمع اللي عندي كرئيس سلطة محلية وبطرح قضايا عديدة، الشرطة تسمع تسجل، يذهبون يجتمعون يناقشون ويقررون في خطوات عملية. سؤال، هل حصل أنه أثرنا كمواطنين من موقعنا وكعرب على أي خطة حكومية تتعلق بمكافحة العنف والجريمة، ولا كل هاي شعارات أصلا كل الوقت كان هيك ما تغير شيء؟
1: لم نكن شركاء في أي خطة جدية. المجتمع العربي لم يأخذ رأيه، حتى في مكتب رئيس الدولة في حينه انعمل لجنة ويعني كانوا مشروع لطرحه على طاولة الحكومة لمكافحة العنف، حتى الخبراء اللي جابوه، أنا كنت في إحدى الجلسات، يعني طبعا كانت جلسة واحدة ويتيمة ما رجعت، إنه يعني جايبين خبير بالمجتمع الخارجي بالمجتمع اليهودي المتدين هو اللي بده يركز اللجنة. فمن هون نفهم حتى لما بيجوا يتعاملوا معنا بهيك لجان هو لا يوجد جدية. الدولة إسرائيل لا تتعامل مع ملف العنف بالمجتمع العربي كملف ذا بعد استراتيجي ذا خطر على الدولة، يعني بكل الأمور، فقط الملف الأمني ما يهم بالمجتمع العربي. المجتمع الجريمة طول ما هي متفشية بالمجتمع العربي ولا تخرج خارج حدود القرى والمدن العربية ولا يهمهم. بالتالي حتى عصابات الجريمة اللي هن يهتموا يعالجوها هي من اقتربت من مناقصات الدولة، اقتربت من قصص خاوة وكذا في المجتمع اليهودي. نعم كان في تحركات، ولكن عندما تكون الجريمة داخل المجتمع العربي هذا لا يعني الحكومة بتاتا.
0: وهنا سؤالي، يعني هل هذه اللقاءات برأيك الأفضل أن لا تتم وأن لا يتم حتى الإعلان عنها؟ يعني الشرطة تصدر هذا الموضوع للرأي العام، صور وبيانات يعني. وهنا أسأل بصراحة، هل هذه اللقاءات يمكن أن تكون شماعة لأطراف عديدة ولكن لا فائدة منها، أم حقيقة الحوار أيضا مهمة؟ لأنه أعتقد منذ بداية الأحداث حتى الآن، أو منذ بداية وردية بين قوسين هذه الحكومة حتى الآن، لم تكن لقاءات علنية بهذا الشكل.
1: نعم، وهذا هو المهم، أنه لماذا الشرطة تهتم بنشر والبي آر العلاقات العامة ونشر الجلسات طالما لا يوجد أي خطة، لا يوجد أي تغيير؟ الشرطة معنية تقول أنه نحن نعمل جلسات، هي لا تتعدى موضوع التنفيذ. يعني أنا أعلم ماذا يدور في هذه الجلسات، هي تنفيذ. يعني بيجي رئيس بلدية وبيحكي قد إحنا مضطهدين وقد إحنا غير مهتمين فينا، ولكن هي لا تنتقل إلى مرحلة البرامج والخطط. إذا بتسألني وبشكل قاطع أقول لك يجب مقاطعة، يجب عدم الذهاب إلى هذه الجلسات، يجب مقاطعة هذه الجلسات. وهذا موقف إنه إذا الإشي مش جدي وما في برنامج عمل. يعني اليوم أي مشروع أنت بتقعد مع وزارة تتعلم إنه في برنامج، متى نبدأ التنفيذ، تقييم البرنامج، هذا يعني هذا لا يطرح بتاتا. يعني بنسمع بنسجل ومرد لك
0: بس
1: يعني.
0: إذا المقاطعة مش بكون رد الفعل عليها كمان عكسي أكثر؟ طيب على الأقل يعني من خلال الحوار وطرح النقاط، يعني حكوا على موضوع الشرطة وحكوا على مواضيع كثيرة وحكوا على موضوع حتى هدم البيوت. يعني هذا الأمور برأيك أي ما كل ما يناقش على الطاولة غير مهم في هاي الحالة؟
1: أنا يعني أجاوب فقط على موضوع العنف والجريمة. كل ما يخص العنف والجريمة طبعا هم يريدون مساعدة رؤساء المجالس والبلديات في البناء اللي ما يسمى بناء غير مرخص. في أمور أخرى هم يريدون مساعدة رؤساء المجالس. يعني الشرطة بدها تعاون وبدها يمكن صدام في مجال معين مع المواطنين، ولكن عندما نتحدث عن موضوع الجريمة وهو مطروح في بند في نقاش وفي لجنة، يجب أن يكون برنامج وخطة عمل. يعني بعد هذه الجلسة ماذا بعد؟ هل في تغيير في وزارات؟ هل الوزير الأمن القومي أو الوزارة بشكل عام أعلنت أن هذا الموضوع هو برنامجها العام 2026 مثلا؟ الكثير من الأمور يجب وضعها وتغيير السياسات، بالتالي بتصير هذه المشاريع جدية. الوزارة بالمناسبة، وزارة الأمن القومي، تغلق مشاريع لمكافحة العنف.
0: سؤالي يعني باختصار، لو طلب مثلا الآن أن يأتوا بخبراء وممثلين عن جهات عديدة تعنى بهذا الموضوع، أنا لا أقصدك أنت بالاسم ولكن ممكن، وكل ما لديهم يعني أن يأتوا إلى هذه الجلسات كمستوى مهني، برأيك هذا مطلوب؟
1: نعم، عندما يتم استعانة بخبراء من المجتمع العربي، يوجد أبحاث، يوجد الكثير من الأمور موجودة. يعني أقول لك جاكي، كمية الأبحاث، كمية البرامج، كمية الكثير من الأمور اللي طرحت

0: وهي جدية كثيرة، ولكن لا يوجد نية عند الحكومة. أكثر من ذلك أقول لك، حتى في تقرير مراقب الدولة من 2023 يمكن أخذ منه واقتطاع بعض الأمور وطرحها كخطة لمعالجة الجريمة في المجتمع العربي. يعني حتى برامج انعملت في الدولة يمكن كان عندنا انتقادات عليها من تقرير مراقب الدولة وغيره، ولكن هي ممكن أن تكون صالحة في أمور معينة لخفض الجريمة. اليوم نحن لا نتحدث عن قضاء الجريمة في المجتمع العربي، نحن نتحدث عن لجم الجريمة. إذا بتلاحظ نحن في دالة تصاعدية من 2016 لليوم لم نستطع، يعني ما فيش عندنا سنة نقول والله كان العدد أقل.
1: صحيح.
0: كنا 50 ارتفعنا لـ100 مرقنا الـ200، نحن نقترب من 300 قتيل. يعني هذه الدالة التصاعدية نحن الآن نبحث عن لجمها ولا نبحث عن قضاء الجريمة.
1: هذه الصورة. على كل، أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة وسنكون على تواصل. شكرا لك دكتور وليد، يعطيك ألف عافية. تحياتي.

0: إذن الخبير في مجال مكافحة الإجرام دكتور وليد حداد، وفي تعليق على المشهد في مجتمعنا، قضايا العنف والجريمة بأبعادها المختلفة واللقاءات التي تتم مع رؤساء السلطات المحلية، إلى أي مدى هذه اللقاءات مهمة؟ هل يمكن أن نكون شركاء في إعداد أي خطة حكومية أم فقط ما يعرض عليهم؟ وكل أهمية هذه اللقاءات، واستمعنا إلى وجهة نظره بعد أن ناقشنا كما ذكرت في الأسبوعين الأخيرين العديد من رؤساء السلطات المحلية، من كانوا على الهواء دكتور سمير محاميد، سيد مازن غنايم، سيد منير زبيدات، سيد سلمان ملا، سيد طلال قرناوي، كل هؤلاء ممن شاركوا في هذه الجلسات، استمعنا إلى وجهة نظرهم. والآن إلى هذا البعد في المستوى المهني، الآن إلى قضية أخرى مرتبطة أيضا بالأجواء العامة، واستمعنا في الساعة الأولى ما كان في طوبة الزنجرية وكيف تصرف عضو الكنيسة تسفي سكوت مرة أخرى لمن لم يستمع. هذا المحامي مؤيد هيب رئيس مجلس طوبة، صباح الخير.
1: صباح نور.
0: ما هدف الزيارة؟
1: هدف الزيارة كما تعلمون هي استفزازية بحتة. يوم أمس جاء عضو كنيسة العنصري من قائمة عتماء يهودية تفي سكوت، وهذه تعد عمليا هي الزيارة الثانية وليست الزيارة الأولى. قبل عدة أيام جاء نفس عضو الكنيسة بصورة مستفزة وقام بتصوير نفسه أمام مسجد النور في قرية الزنغرية، وقام بلغة تهديدية لأهالي البلد، ووصف بلدنا طوبة زنغرية بأنه بلد إجرامي وبلد مختص في جباية الخاوة. للأسف الشديد ولابد من التنويه بأن ذات المسجد الذي قام بتصوير نفسه أمامه، مسجد النور في قرية الزنغرية، هو نفس المسجد الذي تم إحراقه قبل في عام 2011 على يد رعاع شبيبة التلال، على يد رعاع المستوطنين تلامذة الوزير بن كفير وخريجين المدرسة الكهنية. وعمليا هذا السيناريو وهذه الصورة وهذا الفيديو الذي قام بنشره من أمام مسجد النور عمليا عاد إلى ذاكرتنا وإلى أذهاننا نفس العمل العنصري الذي قاموا بإحراق المسجد قبل عشر سنوات. وجهاز الأمن العام الذي يقوم بتهديد البلد بأنه سوف يعمل جاهدا من أجل إدخال جهاز الأمن العام الشباك من أجل الدخول إلى بلدنا طوبة زنغرية لم يحرك ساكنا، ولابد من
0: يعني عفوا حرق المسجد في حين والاعتداء على المسجد لم يصل إلى أي نتيجة عملية من ناحية معاقبة أو الوصول إليهم بهذه
1: المعلومة؟ للأسف الشديد أبدا، والعكس هو الصحيح. عمليا إمام المسجد بعد أن قام في ذلك الحين بعد أن قام بأداء خطبة الجمعة، وقام بخطبة التي عمليا لامست قلوب جميع المسلمين والعرب والمنصفين في المجتمع العربي وفي المجتمع الإسرائيلي والإسلامي عامة في العالم، قاموا باعتقاله وقاموا باتهامه آنذاك بالتحريض على أمن الدولة، بالتحريض على العنصرية، بالتحريض على الكراهية. وفي ذلك الوقت أنا كمحامي جنائي ترفعت عن ذلك عن إمام المسجد وأثبتنا براءته في المحكمة.
0: وأسأل أستاذ مؤيد، يعني أنت تعلم الآن كل غالبية التصرفات مرتبطة بأبعاد انتخابية.

0: ومحاولة يعني كسب رضا قواعد انتخابية لهذا الحزب أو ذاك. لماذا طوبة؟ يعني هل في سكوت أرضية خصبة في المنطقة، ونتحدث عن منطقة الجليل الأعلى اللي قادوا العلاقات جيدة ويعني في النقب، وأنا بدون تبرير ولكن تفسير أنه هذه قاعدة انتخابية مهمة لهذا الحزب، لماذا طوبة برأيك؟
1: للأسف الشديد طوبة تقع تحت وطأة التحريض من كل الجهات الرسمية وغيرها. أنا لا أنكر أن مجتمعنا العربي مريض بآفة العنف ومريض بآفة الجريمة، ولكن هنالك حرب تشنه وسائل الإعلام، شرطة إسرائيل، جهاز الأمن العام، أعضاء كنيسة متطرفين وما إلى ذلك، من أجل تشويه سمعة البلد وتشويه اسم البلد ووصفه بمنظمة إجرامية مختصة في جباية الخاوة. أمس جاء إلى أحد البيوت، إلى أحد العائلات، ودخل إلى بيتهم، إلى أرضهم الخاصة، حيث أحد الشباب الذي نراه في الفيديو عمليا يقوم ببناء بيته هناك بصورة قانونية بحتة. وهناك دخل، ومؤسف جدا أنه كان تحت حراسة الشرطة الذين قاموا بحمايته ومرافقته من أجل أداء مهامه العنصرية. ومن هذا المنبر نحن نرى ونقول بصوت عالي بأنه من يقف في رأس جهاز الأمن الداخلي الوزير بن غفير عمليا يكرس كل أفراد الشرطة وكل جهاز الشرطة وما إلى ذلك من أجل حماية الأيديولوجيا اليمينية المتطرفة العنصرية.
0: طيب هو اسمح لي أستاذ ما خلينا الآن أحكي بمنطق آخر، ويعني لطرح السؤال يعني وتحملني. بقول لك طيب اعتقلنا في طوبة من يقوم بجباية الخاوة، وداهمنا في طوبة مجموعات تقوم بعمليات سرقة وسطه، واعتقلنا في طوبة أشخاص يقومون تهديد وفرض يعني الخوف على مقاولين وعلى مزارعين في المنطقة. تفحص من اعتقل من سكان طوبة، بقول لك انت بلد حمراء ببعد الرؤية الأمنية الجنائية، فبالتالي علي كسلطة الدولة أن أتدخل من شرطة إلى جهاز أمن عام.
1: نحن أنا كرئيس مجلس وكمحامي جنائي في أرخة المحاكم، نحن كلنا تحت سلطة القانون. نحن نرحب بجهاز الشرطة ونرحب بجهاز الأمن العام ما دام الموضوع هو قانوني بحت، ولكن الموضوع هو سياسي. أنا أقولها بدقة كمحامي جنائي في أرقة المحاكم سنوات طويلة. المقولة القول الفصل للمحاكم، والمقولة المعروفة والمشهورة في أروقة المحاكم المتهم بريء حتى تثبت إدانته. نعم شرطة إسرائيل تقوم باعتقال العشرات وكثير من الأفراد بشكل تقريبا يومي من بلدة طوبة زنغرية، ونحن نعي بأنه بعد يوم أو يومين من الاعتقال تقوم المحكمة بإطلاق سراحهم، وذلك لعدم وجود الأدلة الكافية. فمع كل الاحترام لشرطة إسرائيل، كل الإحصائيات التي تقوم ببثها والإعلانات عن اعتقالات، كنت أتمنى بأن تقوم شرطة إسرائيل بأن تقوم بحتلنة الجماهير. ماذا حدث بعد الاعتقال؟ هل قدمت لوائح اتهام؟ هل المحكمة قامت بتمديد الاعتقال؟ ولكن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
0: نعم. هل قد
1: أنا لا أنكر بأن هناك صورة معينة على بلدنا طوبة زنغرية بأنه بلد إجرامي. أنا لا أنكر بأن هناك نسبة ضئيلة جدا من بلدنا التي هي خارجة عن القانون. نحن تحت سقف القانون، ولكن هذا لا يقول بأنه نكون عرضة لأعضاء كنيسة متطرفين يقومون باستفزاز وزرع إيديولوجيا متطرفة يمينية على بلدنا طوبة الزنغرية، ويكون هذا تحت غطاء جهاز الشرطة للأسف الشديد.
0: على كل نحن سنتابع، وأنا أشكرك جدا على هذه المداخلة والإضاءة الأستاذ مؤيد هيبة المحامي رئيس المجلس المحلي في طوبة الزنغرية. شكرا لك، يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك.
0: إذن هذا ما كان في طوبة، واستمعنا إلى ما قام به عضو الكنيسة في سوكوت وعندما اقتحم يوم أمس البلدة، وكانت مواجهة مع أحد الأهالي، مواجهة كلامية. واستمعنا أيضا إلى تعليق من رئيس المجلس المحلي. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور أول خبر لهذا الصباح.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: 50% على المسامير وشفرات الديسك، شريط شازورو ناعم ال10 كيلو بس ب40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحق

حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب

0: 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.

0: ونعود أعزائي المستمعين إلى محاور البرنامج والآن إلى قضية أخرى. هل نحن أمام فيروس جديد أو تهديد جديد ووباء جديد بعد نشر معلومات عن فيروس هانتا الذي أدى إلى تسجيل وفيات تحديدا في منطقة الكاريبي وداخل سفينة؟ وكما نذكر نحن مع صدمة الكورونا بأبعادها في العام 2019 وكيف انتشرت بسرعة كبيرة، ولكن هل هذا الفيروس الجديد أو مجموعة الفيروسات هذه فعلا تشكل تهديد؟ نستمع إلى التقرير التالي وما قاله أيضا البروفيسور زيد عباسي في تعليق لإذاعة الشمس على هذه القضية.
1: ثار الاشتباه بتفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي حالة من القلق الصحي بعد تسجيل 3 وفيات وعدد من الإصابات، فيما تتابع منظمة الصحة العالمية التحقيق في ملابسات الحادث. ورغم هذا التطور تؤكد المنظمة أن الخطر على عموم الجمهور لا يزال منخفضا، ولا توجد توصيات بفرض قيود على السفر. فيروس هانتا هو مرض نادر ينتقل أساساً عبر القوارض خاصة الفئران من خلال استنشاق جزيئات ملوثة ببولها أو فضلاتها، وعلى عكس فيروسات أخرى فإن انتقاله بين البشر يعد نادراً للغاية. تبدأ أعراضه عادة بشكل يشبه الإنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات والصداع، لكنها قد تتطور سريعاً إلى مضاعفات خطيرة أبرزها فشل تنفسي حاد أو فشل كلوي، ما يجعله مرضاً قد يكون قاتلاً في بعض الحالات. وتعد البيئات المغلقة مثل السفن السياحية بيئة خصبة لانتقال العدوى في حال وجود قوارض أو تلوث في أنظمة التهوية أو التخزين، ولا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح معتمد للفيروس، ويعتمد التعامل معه على الرعاية الداعمة والتشخيص المبكر الذي يعد عاملاً حاسماً في إنقاذ المصابين. في المحصلة ورغم ندرته يبقى فيروس هانتا تهديداً صحياً حقيقياً عند ظهوره، ما يعيد التأكيد على أهمية الوقاية ومكافحة القوارض وتعزيز الرقابة الصحية خاصة في الأماكن المغلقة.
2: بالمرة لا، هذا مرض نادر جدا، يعني بكل أمريكا منذ أن عرف هذا المرض يعني في عدة مئات من الحالات، وهذا مرض نادر، ولكن في حالة الإصابة وإذا تفاقم المرض نسبة الوفاة قد تصل إلى 30%، وهنا مكمن الخطورة، ولكن لا حاجة إلى الهلع والذعر والخطر على الجمهور كما تفضلتم في المقدمة. هو منخفض جدا وفيش حاجة على قيود السفر، بس لما الإنسان مثلا بيسافر لأماكن فيها يعني انتشار لهذا الفيروس مثل الأمريكيتين أو شرق آسيا وفي أيضا بعض الدول الأوروبية، قد يعني ويطور مرض اللي فيه حمى وضيق تنفس شديد، يجب أن يشك المرء بإصابته بهذا. يوجد علاج نوعي مضاد للفيروس هذا الفيروس، والعلاج هو داعم، عشان هيك الأشخاص الذين يصابوا بهذا الفيروس ويطورون ارتفاع بدرجة الحرارة 38.5 درجة وما فوق، يتستمر هذا الحرارة على مدى أسبوع ويطورون أيضا ضائقة تنفسية، يجب أن يتوجهوا إلى المشورة الطبية.

0: والمساعدة الطبية حتى إلى المستشفى، أي يعني إشي وقائي قبل السفر، بل يجب مثلا أمور أن يتجنبها الإنسان. تجنب التعرض للقوارض الفئران، ما مثلا عادة في ناس اللي بتروح على محلات إقامة بالطبيعة، وبالطبيعة في قوارض، القوارض الفيروس هو بتنقله إفرازات القوارض، البول، اللعاب، الخروج، كل هذه. ولذلك عند يتلامس الإنسان بالطبيعة أو في المنزل في مكان فيه فئران أو فضلاتها يمكن أن ينتقل الفيروس.
1: إذن ما قاله بروفيسور زيد عباسي وتقرير الزميل ابتهال الحسن، لا خوف في هذا الفيروس الجديد أو مجموعة فيروسات عائلة الهانتا كما سماها، لا يوجد علاج مباشر ولكن ضرورة يعني الوقاية والحذر خاصة من القوارض بأبعادها. واستمعنا إلى التقرير. الآن إلى محور آخر، كل أزمة العمال الفلسطينيين ومنع دخولهم البلاد خاصة في مجال البناء، والآن تقارير تقول بأن الدولة تصادق على مشروع جديد لتبديل العمال الفلسطينيين بعمال أجانب، والحديث عن آلاف العمال الذين سيسمح لهم. ولكن أعتقد تحدثنا عدة مرات حول ملائمة وجودة هؤلاء العمال الأجانب إذا أرادوا استبدالهم بالعمال الفلسطينيين. أستاذ المحامي وائل عبادي المسؤول الرسمي عن ملف العمال الفلسطينيين في الاستدروت، صباح الخير.
2: صباح الخير أخي جاكي.
1: هذا المشروع قابل للتطبيق؟
2: اللي أنا فهمته بالأخبار امبارح ومن قرار الحكومة إنه صادقت الحكومة أو اللجنة الوزارية على إحضار 7,000 عامل، ليس في فرع البناء، الخراف هنا عن أوسع بكثير من الموضوع. الموضوع بنحكي عن تبديل عمال الفلسطينيين بالمرة بالكامل، منعهم من دخول إسرائيل بجميع قطاعات العمل، وبالأمس تم المصادقة على إحضار 7,000 عامل بقطاع السياحة والفنادق والصناعة. فإحنا بنتعامل هنا عن قرار يعني اللي رايح يأثر على جميع قطاعات العمل في
1: بس إحنا بنحكي على 7,000، يعني إحنا بنعرف إنه عدد العمال الفلسطينيين في وقت الذروة تخطى أعتقد يعني 200,000 إذا مش أكثر،
2: تخطى بجميع القطاعات تخطى 250,000 هذا كله اللي بشكل قانوني، غير اللي بتصاريح مرضية أو تصاريح زيارة وتصاريح أخرى إنسانية اللي كانوا أيضا يدخلوا بتصريح هذه التصريح ويعملون بإسرائيل. احنا بنحكي عن اعتماد كلي وكامل للاقتصاد الفلسطيني على
1: وهذا العمل. يعني هذه ضربة أخرى يمكن نقول، يعني من يحتجز أموال المقاصة من جهة، يضغط على السلطة الفلسطينية بكل البعد المالي من جهة، يمنع دخول العمال، هذه معادلة الانهيار.
2: اي نعم، احنا بنحكي عن الحكومة، كل الاعتبارات هون اعتبارات سياسية، لا هي الاعتبارات اعتبارات اقتصادية ولا منفعية، الاعتبارات فقط لان بدهم يسكروا على العمال الفلسطينيين بسبب كونهم فلسطينيين لا اكثر ولا اقل. يعني تكلفة العامل الاجنبي اللي بيجي من الهند اليومية هي اكثر من 1,000 شيكل، بينما كانت تكلفة العامل الفلسطيني اللي اجرته اللي بتندفع له من 400 إلى 500 شيكل، اليوم احنا بنحكي عن اكثر من 1,000 شيكل تكلفة. يعني من ناحية
1: السؤال، لأي مدى هذا القرار قابل للتطبيق أمام أصحاب يعني العمل، أرباب العمل بمعنى المشغل؟ الحكومة تقرر ولكن أصحاب المصالح وأصحاب المرافق المختلفة بما في ذلك المقاول في مجال البناء سيستطيع أن يتعامل مع هكذا قرار؟
2: المفروض أنه يتعامل مع القرار، لأنه إذا بنمسك عنده عمال فلسطينيين فهو يخالف القانون، ومخالفة لقانون من التشغيل في إسرائيل بإمكان الهيئات والسلطات المختلفة إنها تسكر له ورشة العمل تبعته أول مرة 30 يوم وثاني مرة 60 يوم، فالمخاسر كبيرة جدا، فهو بفضل عمل المخاطرة وعدم تشغيل العمال الفلسطينيين بصورة غير قانونية وإحضار العمال الأجانب حتى لو كانت تكلفتهم أعلى. من ناحية اقتصادية للمشغل نفسه بيخسر جدا جدا إذا بنمسك بتشغيل عمال فلسطينيين بصورة غير
1: قانونية. لما بنحكي على 7000 هذه أرقام صغيرة، ولكن أنت بتحكي على إشي تراكم، يعني هذا هو المخطط.
2: إحنا بنحكي عن 7000 هاي يعني الدورة اللي صدق عليها امبارح يعني، بس

0: ولكن هناك في إسرائيل أكثر من 200 ألف عامل أجنبي اللي موجودين في إسرائيل، يعني هم بس بيزيدوا وبيرفعوا دورات أو الأعداد أو الحصص لإحضارهم، بينما في إسرائيل يوجد أكثر من 200 ألف عامل أجنبي في جميع القطاعات، أنا بحكي منها الزراعة والمعالجة البيتية والبناء والفنادق.
1: ولكن هؤلاء العمال يستطيعون، يعني حتى في أنا أعتقد في حديث سابق معك قلت لي جودة عملهم غير ملائمة، يعني كل موضوع اللي يمكن في بعض المرافق تجد حل من خلال هؤلاء العمال، ولكن في موضوع البناء يمكن العامل الأجنبي أن يعطي الحلول؟
0: الجودة رديئة جدا حتى يومنا هذا يعني، ولكن الحل المقابل والحل الآخر غير موجود. والجودة لا يعني بكثير العمال الفلسطينيين أحسن منه، ولكن الاعتبارات للإغراق عليهم هي اعتبارات سياسية وليس مهنية.
1: إذن هذه الصورة وهذه التفاصيل، وأنا أشكرك على هذه المداخلة أستاذ وائل، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
0: شكرا لك، صباح الخير.
1: إذن المزيد من الضغط هذه المرة على العمال الفلسطينيين وعلى المرافق الاقتصادية الفلسطينية ومنع دخول العمال واستمرار الضغط، ومن خلال طرح بدائل 7000 عامل أجنبي، هذا ما أقر في الحكومة وفي قطاعات عديدة ليس فقط في مجال البناء، ولكن كما استمعنا من الأستاذ المحامي وائل عبادي المسؤول الرسمي عن ملف العمال الفلسطينيين داخل الاستدروت يقول هذا أمر سياسي بشكل واضح وصارخ للضغط أكثر على العمال الفلسطينيين. وما دمنا نتحدث عن البعد الاقتصادي وأبعاده، الدولار يتراجع مرة أخرى وبعد تصريح ترامب، مع ذلك تراجع في الدولار ووصل إلى يعني رقم قياسي بالمفهوم السلبي، يعود حتى العام 1993 2.92 هكذا أقرأ اليوم صباحا. الزميل مجد كرام، صباح الخير مجد.
2: صباح الخير زاكي. هو سلبي بعيون اللي بتطلع على الموضوع ومن أي نظرة كمان.
1: صحيح صحيح صحيح، السلبية والإيجابية، ولكن صرح ترامب وقف بشكل أو بآخر منع التصعيد، ولكن هذا لم يسعف الدولار.
2: صحيح، يعني هو مكمل بالهبوط والشيكل بكم جديدة مقابل الدولار بتطور كبير من الليلة الماضية، وزي ما حكيت حضرتك ترامب كتب على منصته تويتر سوشيال خبر اللي غير اللعبة من جديد ووقف خوف أسواق المال بشكل لحظي. يعني العملية العسكرية لفتح مضيق هرمز اللي أعلن عنها الأحد السابق وقفها بشكل مؤقت، والسبب بحسب منشوره أنه تحقق تقدم جوهري في المحادثات مع إيران، ورح نفحص إذا ممكن نوصل لاتفاق وبشعل الأسواق وبهدي الأسواق بزيت عليها مياه تويت صغير اللي هو لا يقل عن 50 كلمة أو حتى أقل.
1: نعم.
2: يعني أكد أن أمريكا راح تكمل بفرض الحصار على هرمز وراح تمنع مرور السفن الإيرانية، يعني العملية الهجومية تأجلت بس الضغط الاقتصادي بعده مكمل. وهون بالضبط الموضوع، الأسواق ردت بارتفاعات وقمم جديدة، يعني الدولار سقط 0.7% وبتم تداوله حول 2.92 شيكل للدولار، هذا أدنى مستوى له من 1993 يعني 33 سنة. اليورو بتراجع 0.3 وبتم تداوله حول 3.43 شيكل لكل يورو، وقمم تاريخية بول ستريت، وهذا هو التأثير المباشر على الشيكل، يعني ركود الشيكل اليوم في سبب رئيسي وهو اللي صار بأسواق المال بأمريكا. النازك ارتفع 1%، S&P 500 ارتفع 0.8% كم جديدة، الداو جونز قفز 0.7% بعد يومين من التراجع، ورسل 2000 اللي هو الشركات الصغيرة أكبر 2000 شركة صغيرة في الولايات المتحدة قفز 1.8%.
1: نعم، ومجلس اسمح لي، حتى الآن محافظ بنك إسرائيل لا يتدخل؟
2: نعم، تحديدا محافظ بنك إسرائيل ما تدخلش، وزارة المالية ما تدخلت بتاتا، يعني توقعات الخبراء في السوق انه بدون تدخل من وزارة المالية وبنك إسرائيل اللي هو ما صارش لحديت اليوم، الدولار راح يكمل يوصل ل 2.9 شيكل وبعدها ل 2.8 شيكل او اقل، ما فيش اي اعلان عن تدخل قريب، ما فيش اي اعلان انه بنك إسرائيل بده يعمل أي خطوة اللي هي تمنع من هبوط الدولار مقابل الشيكل، بل سكوت تام. يعني أمير يارون نقيب بنك إسرائيل ما حكى أي شيء حول الموضوع. جاك في علاقة مباشرة بين وول ستريت وسعر الدولار عندنا، يعني لما وول ستريت حكينا عن الموضوع سابقا ترتفع المؤسسات الإسرائيلية بتبيع دولارات وبتشتري شيكل لأنه قيمة استثماراتهم في الخارج ارتفعت، والنتيجة ضغط على الدولار. للأسفل. يعني بحسب أرقام بنك إسرائيل، المستثمرون المؤسسيون باعوا دولارات بحجم 18.5 مليار دولار تقريبا بالربع الأخير من 2025 والربع الأول من 2026، يعني خلال 6 أشهر فقط. مبلغ ضخم بالنسبة للسوق الإسرائيلي، هذا مبلغ ضخم جدا. والسبب الرئيسي إنهم رجعوا على البيت، المؤسسات قلصت استثماراتها خارج البلاد من 45% ل 42% من محافظها، 3% فقط صحيح، بس أرقام مطلقة 18.5 مليار دولار.
1: من الأكثر تضررا؟ يعني هذه المعطيات اللي عم تشرح ليها أنت، من الأكثر تضررا؟ أي قطاع أكثر متضرر ومن يستفيد من كل هذا المشهد؟
2: أي شركة أو أي شخص بيشتري أموره في الدولار وبيبيعها هون في الشيكل تضرر بشكل كبير. لما كان يبيع مقابل كل دولار بيدفع حقه 3.5 شيكل، واليوم عم بيبيعه ب 2.9 شيكل، فعندك فرق تقريبا 25-30% في يعني في دخله المطلق لكل منتج، لكل دولار عم ببيعه. فتخيل الارقام لما عم تحكي على مليارات او مئات المليارات او تريليونات الدولارات، عم تصير على ارقام، عم نحكي على ارقام خياليه اللي هي بتاثر على جيب شركات كبيره وبتاثر على جيب على جيوب عميقه. جاكي في موضوع ثاني وهو كمان له علاقه في الدولار وقوه الدولار، يعني بشكل عام صعب انه يوصل خبر اقتصادي فيه مفاجأة صارة لجيبتك.
1: نعم، للأسف.
2: بارح حكينا عن مفاجأة صارة لجيبة العمال ولجيبة المصالح في البلاد. اليوم تحديدا لمحبي التسوق عبر الانترنت والتسوق من موقع أسس العملاق والشهير، وبسبب خسارة دعوة قضائية لأسس بالبلاد، أسس رح تمنح كل شخص بيشتري من موقعها خصم 60 شيكل. يعني القصة باختصار، في أبريل 2022 قدمت دعوة جمعية ضد أسس، والادعاء كان انتهاء قانون حماية المستهلك. السعر اللي بيشوف المتسوق الإسرائيلي بالشيكل والدولار أعلى من السعر بالجنيه الإسترليني. السعر النهائي للشيكل كان ما كانش يعرض بجنب السعر بالجنيه، والشركة ما كانتش تحول بين العملات حسب السعر الرسمي. يعني اللي بيشتري من البلاد كان يدفع أكثر من اللي بيشتري خارج البلاد أو البريطاني على نفس المنتج. فأجت تسوية، والتسوية بسيطة جدا وممكن تفيد أي شخص بحب يشتري من الانترنت. كوبون مفتوح للجميع، مش بس اللي اشتروا من الموقع سابقا، فيش حد أدنى للشراء، فيش حد زمني، يستخدم مرة واحدة لكل عملية شراء وبتراكم مع باقي الخصومات. يعني نقطة مثيرة جدا، إذا في منتج أقل سعره من 60 شيكل، نظريا في كتير منتجات بأساس سعرها 50 شيكل وأقل، رح تحصل عليه مجانا. يعني افتح الموقع الآن، دور على منتجات أقل من 60 شيكل، أتم عملية الشراء، مبروك حصلت على منتج من شركة أسس اللي راح يوصلك على البيت بتكلفة 0 شيكل.
1: شكرا زميل مجد كرام، يعطيك ألف عافية على هذه الزاوية، سأكون على تواصل. تحياتي لك. ننهي البرنامج أعزائي المستمعين، فاصل ونعود.
3: برضو جداد وبالإشارة التالتي
4: برضو جديدة،
3: كل جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
4: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا
6: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
7: الشمس دائما.
8: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعة، مش ملحق حال، بديش وقت نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قتل فجر اليوم الشابان محمد سمير الزبرقة وابن عمه عبد الكريم الزبرقة في العشرينيات من العمر، وأصيب طالب مدرسة بجروح خطيرة جراء تعرضهم لإطلاق نار من مسافة صفر في مدينة قلنسوة، وارتفعت بذلك حصيلة الضحايا العرب منذ مطلع العام الجاري إلى 104. من جانبها فتحت الشرطة تحقيقا في الملابسات مشيرة إلى أن الخلفية جنائية. تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم في التماس قدمه مركز عدالة الحقوقي ضد قرار تمديد اعتقال الناشطين من أسطول الصمود تياغا أفيلا وسيف أبو كشك لمدة 6 أيام إضافية. وجاء في الاستئناف أن اعتقال الناشطين يفتقر إلى أي أساس قانوني، إذ تم اختطافهما من المياه الدولية. أبلغ الجيش الإسرائيلي صباح اليوم سكان المناطق الحدودية ببدء موجة غارات في لبنان، وبحسب الجيش ستسمع أصوات انفجارات في منطقة الجليل وشمال الجولان. من جبهة قال حزب الله في بيان إنه استهدف الليلة الماضية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند مرتفع الصلعة في القنطرة بمحلقة انقضاضية، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة. في غضون ذلك مددت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 19 من أيار الجاري بناء على طلب وزير الأمن إسرائيل كاتس في ظل التطورات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. وقال رئيس هيئة الأركان إيال زمير إن القوات الإسرائيلية منتشرة في جميع القطاعات وهي مستعدة للاستجابة الفورية لأي سيناريو. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بوجود تنسيق إسرائيلي أمريكي لمواجهة احتمال تجدد القتال مع إيران. في المقابل أعلن الرئيس الأمريكي ترامب عن تعليق مشروع الحرية المعني بتأمين حركة السفن عبر مضيق هرمز لفترة قصيرة، وذلك بعد يومين من انطلاقه. وقال ترامب إن ذلك جاء بناء على طلب من باكستان بهدف بحث ما إذا كان بالإمكان إتمام اتفاق مع إيران مع استمرار الحصار البحري ساريا بشكل كامل. وأشار ترامب إلى تقدم كبير نحو التوصل إلى اتفاق كامل نهائي مع ممثلي إيران. بدوره أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن انتهاء العمليات الهجومية الأمريكية ضد إيران، وأشار روبيو إلى أن الأولوية الأمريكية الآن تتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز. التقى وزير الخارجية الصيني وانغ يي صباح اليوم نظيره الإيراني عباس عرقجي في العاصمة بكين لإجراء محادثات مشتركة. وقال الوزير الصيني إن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران غير شرعية، داعيا إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل. بدوره أعرب عرقجي عن تقديره لموقف الصين مشددا على أنها تعد صديقا مقربا لإيران، وأن التعاون بين البلدين سيزداد قوة في ظل الظروف الحالية. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 18 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسرتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

أسعد الله صباحكم، يوم جديد. ياسمين عبد تقود هذا البرنامج، ليليان حاج إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية والموسيقية، وأنا معكم زهير بهلول. التاسعة والست دقائق. مقتل شابين في حادثة تراجيدية في مدينة قلنسوة وإصابة آخر، الأمر الذي يرفع عدد المآسي في هذا المجتمع العربي إلى 104. ويجب ألا ننجر وراء الأرقام، لأن الأرقام لا تعكس عمق المآسي التي تعاني منها البلدات العربية، العائلات العربية في هذه الفترة من الزمان، يوما بعد يوم. إلهي، كيف يمكن أن نقبل هذا الواقع الأليم؟ أثرنا أن تكون هذه القضايا ريادية في كل برنامج، باعتبار أننا يجب أن لا نعتاد على القتل وكأن هذه سردية يومية طبيعية، ولكن طبعا نحن هنا في إذاعة الشمس كما كل من يتعامل في هذه القضايا يضع هذا الموضوع في رأس الأجندة، نحذر ونقول للناس في هذا المجتمع العربي كفى كفى كفى. وهذا الموضوع لا يضع جانبا ما يحدث في الخليج، باعتبار أن دونالد ترامب يزأبق ويتأرجح هنا وهناك، مرة يهدد وتارة أخرى يخفض من مستوى التهديدات، لدرجة أننا نتبلبل ونرتبك ولا نعرف إلى أي موقف يتبنى هذا الشخص، هذه الشخصية الريادية رقم واحد في العالم، لأنها شخصية مهزوزة. إذن تارة تهديد وتارة تهدئة، هذه هي المشاهد التي تنبري أمامنا من خلال الوقائع التي تجري في مضيق هرمز والمواجهة ما بين إيران والولايات المتحدة. وإسرائيل على أهبة الاستعداد، يعني إن تمت الأمور كما يراها الإيرانيون فأنه في نهاية المطاف ستندلع الحرب، هكذا كانت الأمور بناء على اجتمامنا إليها ما قبل فترة وجيزة من الزمان، ساعات أو أيام كنا نعتقد بأن الحرب لا محال وأنها آتية ولا بد أن نتعامل معها بناء على حالة الطوارئ، ولكن يبدو بأن ترامب يريد أن يهد من خواطر الأمور في هذه اللحظات من الزمن. وطبعا لا يمكن إلا أن نتريث إلى جانب التهديدات التي تنجلي أمامنا من خلال رجالات وشخصيات اليمين الإسرائيلي.

الذين بدأوا بالوصول إلى البلدات العربية من أجل التهديد والوعيد، هم يتوعدون، هم يهددون، وطبعا الأمر مرتبط بما يحدث في البلدات العربية، وعلينا أن نقر ونعترف بأن هذه هي المشاهد الحقيقية، بروتكشن، إخاوة وما إلى ذلك من قتل وؤد حياة الناس، إلا أنه في نهاية المطاف لا يمكن أن نقبل هذا الواقع بأن يأتوا إلى رحم بلداتنا العربية ويهددون السكان والمواطنين العرب.

كم أتقزز حينما أرى هذه الشخصية تسفي سوكوت، هذه الشخصية عضو الكنيسة الذي يأتي وكأنه يعني يلامس الأمور بلطف وبرقة، وكأن هذا الأمر أمر الجريمة في المجتمع العربي يعنيه كثيرا، إلا أن هذه الأمور لا تنطلي علينا. سيد تسفي سوكوت، ابقى في بلدتك واتركنا على حالنا.

وبالأمس الأرسنال يؤمن مكانه في النهائي، في النهائي بعد المباراة التي ستجري اليوم. سيعرف هذا الفريق، هذا النادي، من يلاقي في المباراة النهائية في التشامبيونز ليج، بايرن ميونخ أم باريس سان جيرمان.

لا أعرف لماذا نتناول في أسرتنا المتواضعة كثيرا الأمور التربوية، الأوضاع المدرسية، تغيير وجه الجيل الناشئ في هذا المجتمع. لا نستطيع أن نهيكل 100% الأوضاع، نريد أن نحلل وندخل إلى متاهات تبدأ ولا تنتهي. هذا الأمر يخض من مرجعنا كما يخض من مرجع كل من يتداول في هذه الأمور، ومن لا ومن لا، لأن أمور التربية تعنى في شؤون أولادنا بناتنا، وهكذا يعني نجد أنفسنا في أعماق المحيطات المحيرة. وطبعا هذا الموضوع نتناوله يوما بعد يوم، لحظة بعد لحظة، لأن الجيل القادم هو ما يهمنا كثيرا، ونريد أن نضع خطا سميكا على المآسي وعلى التصرفات والسلوكيات التي تنجلي أمامنا من خلال المدارس أحيانا. وهناك مدارس طبعا راقية ومرموقة، ولكن في الكثير من المدارس التي لا تستطيع احتواء سلوكيات الطلاب في عهد تتغير فيه الأمور بشكل راديكالي.

والأجواء في هذه البلاد هي أجواء الانتخابات، الانتخابات التي ستجرى لربما في الأول من سبتمبر أم لربما في 27 من أكتوبر، ولكن في نهاية المطاف ستجرى هذه الانتخابات يعني تفرز خريطة سياسية جديدة. هل حقا بنيامين نتنياهو سيهزم هذه المرة؟ هل المرض الذي يعاني منه قد يعني يضع هذه الشخصية في حيرة من أمرها؟ ولكن بنيامين نتنياهو هو بنيامين نتنياهو، الثعلب السياسي الذي لا يرفع يديه ولا مرة من المرات. ويورام كوهن رئيس الشباك السابق انضم إلى آيزنكوت، إلى غادي آيزنكوت، وهذه الخريطة بدأت تتبلور السياسية باعتبار أن بنت ولابيد انضم الواحد إلى الآخر، وهذه الائتلافات في هذه الفترة من الزمان وضعت

تبلور هذه الأحزاب سنعرف جيدا، سنعرف لربما ليس جيدا ولكن سنعرف أكثر مما نعرفه الآن بالنسبة لحظوظ الأحزاب العربية الإسرائيلية. بتسأل سموتريتش وزير المالية، هذه الشخصية المركبة قد طبعا صرح بالأمس تصريحا دراماتيكيا بأن ما حدث في 7 أكتوبر هو أقل قدرا وألما مما يحدث حينما سينضم دكتور منصور عباس إلى الخريطة السياسية الإسرائيلية الصهيونية، هكذا هم يريدون وصف هذا الموضوع. الآن سنخرج إلى فاصل إعلاني أول ونتابع.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوق. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: نعود ونلتهم وإياكم ضمن إطار برنامج يوم جديد. الخبير في أسواق النفط والمحروقات الأستاذ طارق عواد، سلامات.
1: أخير أستاذي.
0: كنا نعتقد أستاذ طارق وأنت خبير في هذه الشؤون بأن ما صرح به فجر هذا اليوم دونالد ترامب بتهدئة الأوضاع في مضيق هرمز سيؤدي إلى خفض الأسعار، ولكن عكس ذلك يتحقق. كيف؟
1: أستاذ غير بقدرش الواحد يستعمل كل الكلمات والأسواق تسمع مرة واحدة وممكن تنتين، لكن الوضع هالقد صار طويل. احنا فتنا بالشهر الثالث بدون منحس. أسواق الطاقة والنفط الدوليين جدا حساسين لا أي تغييرات بتصير بالنسبة لإمدادات النفط بالأخص والغاز الطبيعي المسال من قطر، وهكذا أي كلمة بحكيها ترامب بطلة تفضل، اللي صارت السوء مسعر داخليا كلامه بطلة تركير على الأسواق الحالية.
0: يعني مصداقية

0: أو عدم مصداقية ما يقوله ويصرح به هذا الشخص أو هذا القيادي رقم واحد في العالم لم يعد ليؤثر كثيرا. بمعنى آخر لو, لو, لو استخدمت كلمة تنطلي, هي لا تنطلي على الأسواق, أسواق المحروقات.
1: أكمل بأستاذ زهير كيف حكيت, انطلق مدة الشهر الأولاني أنه في كلام وفي كذا وفي كذا. احنا بدينا الحرب $60 للبرميل مزيج برنت, وهذا هو نقطه الارتكاز زي ما بتسعير النفط الدولي. احنا فتت على الشاشه قبل ما ندخل ببرنامجك الكبير كنا 107,
0: قديش
1: صرنا مرحله $107 برميل الواحد. يعني صرنا بثلاث منازل مش منزلتين, والاسعار اللي عم بتصير بشو حكى ترامب ممكن يهدي ولا ما يطلع, خلص صارت مسعره داخليا, لانه شركات النفط الدوليه وبالاخص الدول اللي بدها نفط صار عنده أمن قومي, بطل يقدر يعمل سياسات على كلمات من الرئيس ترامب. وبالتالي اللي صار إنه غير اللي بنشوفه إحنا على الشاشات, إيش بيسموه سوق فوري, وهذا استغلته السعودية. السعودية تقول لك أنا اللي بقدر أبيع عادة التشري اليوم بسلمه كمان شهرين, بس إذا تحمل وتدفع مباشرة بدي أخذ كمان $19.5 عشان تضمن حالك. وهذا اللي عم يصير, صار السوق عمليا 50% بضمن حالي بدي اخذ مخلط النفط تبعتي, مش راح استنى انا بحكي ولا سلام مش سلام, لانه صار كل الخليج منطقه غير موثوق بها لا سياحيا ولا من ناحيه الطاقه.
0: ولكن في نهايه المطاف العلاقه التبادليه ما بين السياسه وما بين الاسعار, اسعار المحروقات الغاز النفط وما الى ذلك, هو ارتباط وطيد. يعني في نهايه المطاف يعني يعني يعني لا يمكن ان نعمر إزاء عدم المصداقية التي نوليها إلى تصريحات دونالد ترامب. وفي نهاية المطاف هذه المتغيرات التي تجري, التكتونية التي تجري, ستؤثر في نهاية المطاف على الأسعار.
1: نعم, سؤال جميل. إحنا نحكي على المتغيرات. عادة عالم الطاقة بيشتغل بين عالمين, عالم العامل الثابت والعامل اللي من متغير. الثابت كان دائما إنه في منتج وفي سفينة بتطلع, المتغير كان حالة الطائف. اللي فات عن المعادلة حاليا من يوم الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية, صار المتغير كمان المصدر المنشأ تبع النفط والغاز. خد مثال جيد, قطر بريت المعادلة صارت 3 أشهر من ناحية الغاز الطبيعي المسال لأوروبا وللهند. الكويت ولا برميل واحد صدرت, البحرين ولا برميل واحد صدرت. الوحيدين عندهم شوي بيطلعوا هن السعودية, لأنه كان عندهم برنامج قديم اسمه شرق غرب مصورة قبل 40 سنة وقت الحرب الإيرانية العراقية.
0: إذن المصيبة آتية لا محال. يعني الأوضاع الآن هي صغيرة مقارنة مع ما قد نتنبأ به قدما إلى الأمام.
1: إحنا بالمصيبة مش إنه آتية. ليش؟ خود إحنا على جيبنا, إحنا كمواطن عرب, مواطن مصري بشكل عام, احنا 8.7 شيكل لتر البنزين الواحد. الضغوطات بامريكا بيفسروا المستهلكين سعر الجالون على فكره 4 لتر تقريبا بامريكا, انه اذا ارتفع الجالون بامريكا بيجي بامريكا 2.5, اليوم في بعض الولايات صارت $5, هذا مؤشر عملاق لغلاء المعيشه للطبقه الوسطى والطبقه المتقدمه لقدام.
0: يعني حرق للطبقات الوسطى عمليا,
1: حركة طبقات الوسطى العليا بنزلت للطبقة الوسطى ودائما بتفش لتحت, يعني بيكون وسطى بصور لتحت بأي تفاصيل. المعادلات اللي كنا احنا متعودين عليها قبل, إذا كان بالتسعير او بفهم العالم الادل, العالم الحكونيات المؤتمر يالطا, انه في نظام عالمي امم متحدة ومجالس وكل الامور, هذا احنا بترتيب الدول الجديد من ناحية خلط الاوراق كمان بالطاقة كمان بالسياسات. شوفوا ربا شو بسيهرة, انه هذا اللي كنا متكلين عليه امريكا يحمينا من روسيا بطل مصدر موثوق به, صارت اوروبا تعمل برنامج خاص فيها للامن القومي تبعها بما في ذلك ارجاع المفاعلات النوويه لامدادات الطاقه اللي كانت اكثر دول اوروبا مجمع دول اوروبا تقول لك انا يروح على الطاقه النظيفه, فجاه رجعوا لايش للطاقه النوويه نتيجه لظروف الحياه.
0: يعني البدائل لا محال, يجب ان تنطلق لكي تنقذ اولئك الذين يعانون. نعم. وكل من يعاني عمليا كل دول العالم, باعتبار انك تقول. نعم. يعني سفن النفط لم تنطلق من موانئ عده.
1: ادمي مثال بالضيق هرمز على الان جوا 800 ناقل طفط وغاز. من ناحيه الكوادر اللي بتشغل هاي السفن, في عندك 22500 واحد طواقم ناس قاعدين على السفن مش عارفين شو يتصرفوا, عندك 1200 سفينه بيرجعوا على المصدر المنشا تبعهم, عم بيرجع على السعوديه على الايران على العراق. كل دول العراق اللي بعدها بتعاني من اثار الحرب اضطرت تروح لتركيا كمان مره, وتشغل خطوط

0: دي مثلا تطلع لمينا جيهان يتصدر لأوروبا، خربطة كبيرة. المعادلات اللي احنا نحكي فيها، وأنا بشجع المستمعين أنه من عندك أنه ما نزين الأمور بالأدوات القديمة، كمان على الأمور السياسية سمعت المداخلة تبعتك،
1: إنما بناء على المشهد الجديد،
0: على المشهد الجديد أدوات جديدة. نعم.
1: أستاذ طارق، يعني ما يهمنا طبعا جعبتنا وكم ندفع على الجالون وكم نملأ خزان. نعم. البنزين. يعني إذا بعطيك مشهد من الضفة الغربية، أعرف جيدا بأنك على على على وعي تام عما يحدث هناك. تبدأ الأدوار ولا تنتهي، الناس بانتظار، وهناك شح في إمدادات النفط في الضفة الغربية، الأمر الذي يعكس لربما الأزمة الآتية علينا أكثر فأكثر هنا في إسرائيل.
0: الضفة الغربية تعتبر جزيرة طاقة، بمعنى أن هي فيش عندها منافذ للبحر، و 96% من الطاقة تبعت الضفة الغربية كان كهرباء ولا محروقات ولا غاز طهي، كله بيجي من إسرائيل. بتقال لي صار مبارح، أنا كنت برمالة مبارح، كان في شح بإمدادات البنزين والسولار من إسرائيل للضفة الغربية. في عاملين بهذا الموضوع، العامل الأول كمان الحرب، العامل الثاني نتيجة لا ما فيش مصاري بالسلطة الفلسطينية، نتيجة أن إسرائيل ماسك مصاري المقاصة اللي هي التعامل التجاري بين
1: إسرائيل. كيف يؤثر هذا الأمر على شح المحروقات؟
0: نعم، تدفعش تخدش. لما شركة إسرائيلية باز اللي بتزود بنزين وسولر للضفة الغربية ما أخذت المصاري من السلطة الفلسطينية، صار في تقنين هذا الموضوع. طبعا الناس كلها اليوم قاعدة على التواصل الاجتماعي وفهمت أنه في مشكلة، زي كل دولة ركض كل واحد أو كل رب بيت أو عنده شاحنة أو شغل يعبي خزان سيارته بالبنزين وبالسولر. في حديث أنه دخل الاتحاد الأوروبي أنه يحل موضوع المصاري عشان ضل الضفة الغربية مركزة، ولكن الإشي اللي صار أنه كمان الضفة الغربية صار في عندها غلاء معيشي نتيجة ارتفاع الأسعار من إسرائيل، كمان بالكهرباء كمان بالمحروقات. هيك إسرائيل الضفة الغربية في عندها مشكلتين أساسيات، بطل عمال الضفة 180,000 يشتغلوا بإسرائيل ويجيبوا مصاري على الضفة الغربية. الموضوع الثاني كمان عربي 48 مش عم بيزرحوا بالأيامات كيف كان قبل، كان هذا مدخل مصاري خارجي، بنشوف بدل ما يكونوا يوم يوم بجنين بس يوم السبت تفتح المعبر هناك. بالتالي كمان نتائج الحرب، احنا عمليا احنا بالحرب وصلنا بالسنة الثالثة دينا من 7 اكتوبر، ولكن الحرب الإيرانية تممت على الموضوع كيف حكينا أستاذ زهير.
1: أنا لا أفقه كثيرا في الاقتصاد. نعم. أستاذ طارق عواد، لذا ألجأ إليك لكي تفك الأحجية بالنسبة لي. يعني هل الأزمة التي تلازم الأزمة الاقتصادية المحروقية النفطية الغازية التي تلازم الناس في والمواطنين في الضفة الغربية، ألن تؤثر أيضا على الاقتصاد في هذا المجال الإسرائيلي أيضا؟
0: بتأثر على كل الاقتصاد. احنا بدينا مرحلة انه كان في اقتصاد مترابط كلياته مع بعضه. الاشي الكبير اللي عم بيصير استاذ زهير انه اكتشفت كل دولة وكل مجموعة اقتصادية قديش هشاشة نظامها الاقتصادي مربوط بالعالم الدولي
1: الخارجي. نعم.
0: الخارجي مثال جيد، البارح شتراوس رفعت الاسعار نتيجة رفع الاسعار باسرائيل، اغلب الضفة الغربية منتجات شتراوس نوفا المسبوكات والضفة الغربية اللي احنا بنشتغل عليها، فما نقدرش نبيعها لانه في كمان ايش بيسموه قدرة التحمل تبعت الاستهلاك. صار في تقنين بالاكل، صار في تقنين، يعني جاي مثلا عيد 26 الشهر ما في اجواء عيد استاذ زهير. ليش؟ انه كل واحد عم بحاول يمسك المصاري تبعته ويديرها، انه بطل في امن بالمستقبل ولا بالحاضر، عشان هيك كل واحد على مستوى البيت تبعه، على مستوى الدولي، على مستوى الشركة عم بيعمل برامج طوارئ لمرحلة الطوارئ. أنا ما بقدرش أأمن للمستقبل تبعي نتيجة التوترات السياسية الموجودة بالمنطقة كلياتها.
1: أوكي أستاذ طارق، يبدو لي بأننا سنتداول هذا الموضوع مرة تلو الأخرى، لأن الاقتصاد والسياسة مرتبطة بشكل عضوي. أشكرك وإلى اللقاء.
0: شكرا أستاذ.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
3: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: شكرا، يعطيكم العافية.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا، مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 3287.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: الحقوقي الأستاذ محمد دحلي، صباح الخير.
1: صباح الخير لكم جميع المستمعات والمستمعين العزيزين.
0: تولى هذه الحكومة ما قبل الانتخابات بأن تقتنص هذه هي الكلمة من خلال القرصنة التشريعية باجتذاب أكثر فأكثر من أولئك الذين هم موالين للحكومة، حكومة

0: بنيامين نتنياهو في مناصب رسمية في هذه البلاد. مبدئيا الحديث يدور عن شرعنة التعيينات دون ما أي ارتباط بالحالة أو المشهد القانوني. هل هذا جائز إلى هذا الحد؟
1: أستاذ زهير، هذا تغيير جذري بالوضع القائم منذ عشرات السنين في البلاد. يريدون الآن عمليا إعطاء الحكومة الصلاحية الكاملة في تعيين وعزل كافة المسؤولين بالمناصب العليا في البلاد، رؤساء الأجهزة الأمنية كاملة، مفوض عام الشرطة، القائد العام للجيش، رئيس الموساد، رئيس الشباك، المستشار القضائي الحكومي ونوابه، مدير قسم الالتماسات للمحكمة العليا في النيابة العامة ونوابه، ومفوض الخدمات العامة، ومفوض مصلحة السجون. هي ثورة حقيقية. يقولون الآن أن القاعدة التي يريدون العمل بموجبها أن جميع هؤلاء يتم تعيينهم عمليا لفترة محدودة تنتهي بعد 100 يوم من تاريخ انتخاب حكومة جديدة. بمعنى أنه بعد انتخاب الحكومة هؤلاء يجب أن يستقيلوا، تنتهي مهامهم، إلا إذا قررت الحكومة الجديدة أن تمدد تعيينهم أو تعيين آخرين مكانهم. وبطبيعة الحال هي تلغي هذا المشروع القانون، هو تعديل قانون أساس الحكومة، يلغي كل دور لما يسمى لجان البحث أو لجان الرقابة،
0: الإتور، هاي اللي بسموها،
1: نعم، بعضوتها إتور، والتي بالعادة لجان مهنية من قضاء متقاعدين أو غيرهم، أشخاص ليس لهم مصلحة سوى اختيار الأفضل للمنصب. يريدون الآن أن يتم هذا عن طريق الوزراء وعن طريق الحكومة مع رقابة أو مراقبة ضعيفة جدا من قبل لجنة في الكنيست مؤلفة من الائتلاف ومن المعارضة.
0: أنت تعرف طبعا جيدا أكثر مني ومن يستمع إلينا بأن ما حدث في العام 1992 من شرعنة دستورية في إسرائيل من خلال الكنيست، طبعا هل يمكن أن حينما تكتب أسفار هذه الحكومة بأن نتحدث عن العام 2026 وكأنه مماثل، ولكن بمعنى طبعا بمعاني مختلفة، مماثل لما حدث في العام 1992؟
1: يعني أهرون براك رئيس المحكمة العليا السابق سمى القوانين الأساسية التي تشير إليها أستاذ زهير في عام 1992 قانون أساس كرامة الإنسان وحريته وقانون أساس حرية العمل، بسبب النصوص الواضحة بهم أسماهم بأنهم يعني فصول في الدستور الإسرائيلي الذي لم يسن بالماضي، وأسمى تلك الحقبة بحقبة الثورة الدستورية، بمعنى إعطاء المحكمة العليا السلطة والصلاحية بمراقبة التشريعات التي تصدرها الكنيسة. الآن الحكومة حقيقة فعلا في هذا التعديل تريد عمل انقلاب من نوع آخر، هذه المرة انقلاب يعطي الحكومة كل الصلاحيات ويضعف كل الآليات الموجودة من أجل عمل ما يسمى عملية الكبح والموازنة، بمعنى مراقبة عمل الحكومة لكي لا تكون الحكومة ذات صلاحيات مطلقة في تعيين وعزل جميع هؤلاء الذين ذكرناهم وهنالك أيضا غيرهم. لأنه كما تعرف النظام القانوني والدستوري في البلاد، الحكومة أصلا هي حكومة لها صلاحيات كبيرة، والرقابة على الحكومة بخلاف دول أخرى هي رقابة ضعيفة جدا، لأن الحكومة بطبيعة الحال تأتي من الكنيست وهي تسيطر على الكنيست، وبالتالي البرلمان
0: ملغي،
1: لا دور كبير له فعلا ما دام هنالك ائتلاف متجانس، وقد رأينا ذلك في هذه الحكومة التي على ما يبدو ستمضي كل أيامها على الرغم من كل الأزمات التي مرت بها البلاد.
0: نعم، يعني هل يمكن أن نصف في نهاية المطاف كل ما يحدث في الآونة الأخيرة وفي زخم هذا الموضوع وفي ذروة هذا الموضوع ما نتحدث وإياك عنه، بأن هذه البلاد تجهر بأنها توتاليتارية وليست ديمقراطية؟
1: نعم، هذا مسمار إضافي في نعش ما كان يسمى الديمقراطية الإسرائيلية لليهود. الآن حتى هذه الديمقراطية يتم دفنها إذا ما تم تشريع مثل هذا القانون، فهذا معناه أن النظام السياسي الدستوري في البلاد أصبح أقرب بكثير إلى النظام الدكتاتوري توتاليتاري، وأن النظام الذي كنا نعرفه في البلاد سابقا لم يعد موجودا، وأن الحكومة المستقبلية ستسيطر على كافة مناحي الحياة للمواطنين.
0: هل يندرج ذلك على طمس مكانة طبعا

0: والإجابة هي في داخل السؤال طبعا مكانة محكمة العدل العليا.
1: يعني التشريع الجديد أستاذ زهير لا يتطرق إلى المحكمة العليا بشكل مباشر. التشريع الجديد يتطرق فقط إلى التعيينات للشخصيات المرموقة في البلاد والتي ذكرناها من المستشار القضائي للحكومة وكل رؤساء الأجهزة الأمنية وغيرهم، وهو لا يتطرق إلى التعيينات في المحكمة العليا. ولكن نحن نعرف أن الانقلاب القضائي الدستوري الذي أعلن عنه يريب لفين 4 أيام بعد تشكيل هذه الحكومة لا يقتصر فقط على هذا التشريع، هنالك تشريعات أخرى تتعلق بالمحكمة العليا، تتعلق بمكانة المحكمة العليا، بصلاحياتها، بطرق تعيين قضاتها، بطرق تعيين رئيس المحكمة العليا، بطرق تعيين القضاء في الجهاز القضائي. يعني هنالك يعني وسائل أخرى وتشريعات أخرى تريد أيضا إحكام القبضة على الجهاز القضائي من أجل إضعافه وتحويل السلطة التنفيذية أو الحكومة إلى سلطة توتاليتارية نهائيا بدون أي رقابة لا برلمانية ولا قضائية.
0: يعني مبدئيا مشهد جديد إضافي على ما ورد من خلال التدخل في شؤون الديمقراطية في هذه البلاد وطمس هذا المشهد الديمقراطي تقريبا نهائيا. أنت كحقوقي أستاذ محمد دحلي كيف تشعر حيال ذلك؟ كيف تستطيع أن تؤدي عملك وأدائك دون ما هذه المضامين المهمة؟
1: المساحة تضيق أستاذ زهير يوما بعد يوم، نشاهد ذلك أيضا في عملنا كمحامين. يعني كل العمل الذي كنا نقوم به مثلا أمام لجان الكنيسة وأمام البرلمان من أجل إقناع أعضاء البرلمان إما بإجراء تشريعات معينة أو تعديلات معينة أو عدم إجراء تشريعات أخرى، أصبحت هذه المساحة غير موجودة بالمرة. وأيضا المساحة تضيق في الجهاز القضائي في الالتماسات التي نقدمها للمحاكم في محاولاتنا للدفاع عن حقوق المواطنين في البلاد وعن حقوق الفلسطينيين في القدس وفي الأراضي المحتلة. نشعر بذلك يوميا بأن ما كان متاحا بالماضي أصبح اليوم مستحيلا. السبب الأساسي هو التضييق الذي يحصل عن طريق تشريعات مستمرة تقيد سلطات الجهاز القضائي، وأيضا تغييرات على الجهاز القضائي نفسه عن طريق تعيينات القضاء محافظين أو قضاء مستوطنين أو قضاء يمينيين أو قضاء موالين لهذه الأجندة، أجندة هذه الحكومة. وهذا كله بطبيعة الحال يؤثر على عملنا ويؤثر على إمكانية مساعدة المواطنين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة في المحافظة على حقوقهم الأساسية.
0: لأن ليس كل مواطن في هذه البلاد أو متهم أو مشتبه به يستطيع أن يطلب من المحكمة بوقاحة كبيرة التأجيل والتأجيل والتأجيل بذرائع مختلفة.
1: نعم صحيح، أنت تشير إلى ملفات رئيس الحكومة الذي قال عندما طلب التكليف أنه بإمكانه أن يدير الملفات الجنائية وأن يدير شؤون البلاد. ونرى اليوم الوزراء، يعني عدا عن طلبات بنيامين نتنياهو، نرى وزراء ومنهم الوزير وزير الجيش كات الذي يقول أنه من السخرية بمكان أن يطلب من رئيس الحكومة المتهم بالملفات الجنائية المسؤول بهذه الملفات. يعني ما تعهد به بنفسه بنيامين نتنياهو أصبح اليوم سببا لاتهام الجهاز القضائي، وكأن الجهاز القضائي وكأن السلطات النيابة العامة والمستشارة القضائية للحكومة هي التي تعيق عمل بنيامين نتنياهو وليس العكس. أن بنيامين نتنياهو اختار هذا المسار مع علمه بوجود ملفات جنائية واضطراره بأن يمثل في هذه الملفات من أجل الدفاع.
0: هذه هي المشاهد الغوائية التي تلازمنا في الفترة الأخيرة مرة تلو الأخرى، والذروة آتية لا محال. شكرا لك الأستاذ الحقوقي محمد دحلي،
1: تحياتي لكم إلى اللقاء.
0: وهكذا نختتم الساعة الأولى من برنامج يوم جديد، نلتقي وإياكم بعد أخبار 10 والتي ستتلوها عليكم الزميلة ياسمين غمد.

0: شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار اكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لاحقوا حالك
1: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
2: يا باترون.
3: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائده ولا منحه بقيمه 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي، وممكن نختار من بين عده امتيازات، وكمان في خدمه بتخلي معاملاتكم مريحه اكثر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمه الهاتفيه متوفره 24 ساعه باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمه 5522 او ادخلوا الى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبيه شروط الاستحقاق المفصله في موقع الأومي. عدم تسديد اقساط القرض في موعدها قد يؤدي الى فرض فوائد تاخير واجراءات الفات قانونيه، خاضع لشروط الخدمه.
0: لكل واحد بده يبني بيت، حابب تشوف بيتك كامل وبالحجم الطبيعي قبل ما تبنيه؟ بلانكس بيعطيك الحل المثالي. تعال عيش داخل بيتك قبل ما تبنيه. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في منطقة عملياته في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن نتائج عملية الاعتراض لا زالت قيد الفحص. وفي بيان آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارات عاجلة شملت 12 بلدة في جنوب لبنان، قائلا إنه سيعمل بقوة في هذه المناطق بسبب خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وطالب الجيش السكان بالإخلاء الفوري والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه أراضي مفتوحة. من جيبي، قال حزب الله في بيان إنه استهدف ليلة الماضية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند مرتفع الصلعة في القنطرة بمحلقة انقضاضية، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة. في لبنان، تفيد التقارير بأن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم سلسلة غارات متلاحقة طالت بلدات في النبطية وصور. وبحسب التقارير، استهدفت الغارات منزلا مؤلفا من 3 طوابق في بلدة زلايا يعود لرئيس البلدية علي أحمد، ما أدى إلى ارتقاء 2 حتى اللحظة، فيما لا تزال عملية البحث مستمرة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في حملتها العسكرية على إيران وأنها لا تتمنى حدوث مزيد من التصعيد. وفي أعقاب تصريحات الرئيس ترامب، تراجع سعر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية إلى أدنى مستوى له فيما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، وانخفض الدولار مقابل الشيكل ليصل إلى 2.92 شيكل، كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من 2 دولار. وقال المحلل الكبير في capital.com إن الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة تشير على ما يبدو إلى أنها غير مهتمة باستئناف العمليات القتالية. من جيبي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل مع واشنطن في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب. وأضاف عرقجي خلال محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين اليوم أن الحرب التي شنت ضد إيران تعتبر عملا عدوانيا واضحا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية. وأكد عرقجي أن الصين تعد صديقا حميما لإيران. من جيبي، قال الوزير الصيني إن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران غير شرعية، ودعا إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل. أفادت وكالة الأنباء الإماراتية أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات تلقى اتصالات هاتفية من عدد من القادة أعربوا خلالها عن إدانة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف المدنيين والمواقع والمنشآت المدنية. وأشارت الوكالة إلى أن الاتصالات شملت اتصالا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وملك الأردن عبد الله الثاني ورؤساء آخرين.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 18 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 20، تل أبيب وافا 21، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: 101.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

نعود ونلقاكم يوم جديد. ياسمين عابد هي معدة هذا البرنامج، البرنامج بإشراف الأستاذ جاك خوري، ليليان حاج إلى جانبي هنا في التقنيات الهندسية، ياسمين غميت في غرفة الأخبار، وأنا معكم زهر بهلول. كل هذا العتاد أمامكم ولكم تحت خدمتكم خلال هذه الساعة الثانية من يوم جديد. تحدثنا عن مقتل شابين في قلنسوة، عائلة زباركة التي تدفع ثمن هذه الجريمة النكراء التي حدثت فجر هذا اليوم في قلنسوة، وإصابة شاب آخر في نفس الحادثة. ودونالد ترامب يتأرجح ويؤرجح العالم بأسره. أسعار النفط بارتفاع رغم الطمأنينة التي حاول أن ينثرها أمامنا دونالد ترامب فجر هذا اليوم.

0: فضيلة الشيخ مؤيد العقبي رئيس لجنة الإصلاح في قلنسوة، صباح الخير.
1: صباح الخير، حياك الله شيخ.
0: مهمتكم كبيرة.
1: الله المستعان، الله المستعان.
0: ماذا بوسعكم أن تفعلوا لكي يعني تقومون بوأد هذه الظواهر التي تلازم هذه العائلات؟
1: صدقا، أولا أصبحت كولنسو اليوم على فاجعة كبيرة جدا، ومن خلال منبركم نرفع تعازينا لأهل الضحايا آل زباركا، ونسأل الله عز وجل الشفاء للمصاب. لا شك أنه المصاب جلل وعظيم وكبير جدا، ونحن في لجنة الإصلاح نسعى في هذا اليوم بإذن الله عز وجل لاحتواء الفتنة كما فعلنا في السابق في قضايا. وهذه الظاهرة في قلنسوة وفي مجتمعنا أصبحت مقلقة جدا جدا جدا جدا، وهذا الأمر يتطلب من جميع المجتمع العربي أن يتكاتف ويضع يده بأيدي بعض لخلع واجتثاث هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا العربي.
0: ولكن هذه الفتنة كانت معروفة لديكم، كنتم على علم بما يعني ينطوي عليه هذا الوضع غير الإنساني بين هذه العائلات.
1: لا صدقا، يعني اللي بيحصل شيء غير متوقع، يعني شيء غير متوقع، يعني الحدث اللي حصل حدث إجرامي بشع في كل ما تحمله الكلمات، يعني عمل غير إنساني، وهذا الشيء لم يكن متوقع. الحدث يعني ما كان فيه له خلينا نقول خلفية اللي يستدعي هذا العمل الإجرامي. يعني للأسف اليوم المناخ العام في مجتمعنا العربي مناخ سيء جدا، مناخ إجرامي، وهذا فعلا يتطلب من كل واحد فينا من خلال المنابر الإعلامية، من خلال المنابر الدينية، من خلال المنابر الاجتماعية والتربوية والتعليمية، إن الكل يتكاتف، وأيضا المؤسسة الرسمية يجب أن تأخذ الدور المنوط فيها للجم هذه الظاهرة في مجتمعنا.
0: يعني عمليا فضيلة الشيخ أنت تنفي بأن هناك مصدرا لما حدث فجر هذا اليوم والتبعات التي تلازمها، عمليا يعني هذا الأمر فاجأكم بغتكم؟
1: 100%، نعم نعم، يعني لم يكن متوقع أمر من هالنوع، يعني ما في خلفية فعلا تستدعي هذا الأمر نهائيا.
0: إذن كيف ستتم عملية تدخلكم؟
1: وإحنا بإذن الله عز وجل يعني من ما حدث الأمر لحتى هذه اللحظات إحنا بإذن الله عز وجل في تشاورات مع لجنة الإصلاح وجهات، على أساس فعلا بإذن الله عز وجل أن لا تمتد وأن لا تتسع هذه الرقعة، وأن تكون فعلا عند أهل الضحايا رباطة الجأش بإذن الله عز وجل، وأن توضع الأمور في نصافها بإذن الله.
0: أستاذي الفاضل، يعني عمليا أنا يعني يمتلكني الفضول وحب الاستطلاع لكي أعرف كيف تدخل وتتدخل هذه اللجان من أجل طبعا وضع حد لتبعات هذه الجرائم وألا تستمر، معاذ الله. كيف تتدخلون وكيف تتداخلون وكيف تسعون وكيف تثمرون؟
1: لا شك أنه عمل لجنة الإصلاح عمل مش سهل نهائيا، عمل مركب جدا، في قضية تواصل مع أهالي الضحايا، في قضية تواصل مع أهالي اللي ممكن أن تكون دائرة شك حولهم، مع جهات رسمية، فالتواصل من قبل لجنة الإصلاح مع عدة دوائر، مع عدة أشخاص لهم تأثير ممكن يكونوا على أطراف معينة حتى لا تتسع هذه الدائرة بإذن الله. ونحن كلنا أمل بإذن الله انه ما يؤخذ ابعاد اخرى. لذلك احنا يعني من ما حدث الامر لحد هذه اللحظات ومستمرين في تواصلنا مع من يكون له تأثير على بعض الجهات في البلد.
0: أعتقد بأن كلمة ثقة هي محورية في هذا الموضوع. كيف تنالون وتستحوذون على ثقة الأطراف رغم التوتر الكبير الذي ينشأ بعد حدوث جريمة من هذا القبيل؟
1: لا شك أنه هذا كمان أمر مش سهل، ولكن صدقا في قلوب أبناء مجتمعنا في خيرية معينة، وهذه الخيرية
0: أي خيرية؟ يعني عذرا، يعني بدأت أتشكك حتى في صدق هذه الكلمات، هي كلمات نبيلة وكلمات سامية، ولكن في نهاية المطاف نحن نعيش في غابة مليئة بالإجرام.
1: اللي بيدخل هذا المجال بيشوف انه اعداد عدد الـ الـ الـ الناس اللي او الاشخاص اللي في هذا المجال عدد لا يمثل مجتمعنا. مجتمعنا في خيرية، وانا بقولها في كل صدق وكل صراحة. الناس اللي ابتلوا في العنف والاجرام هم قليلة جدا جدا جدا، وممكن أن يحصوا على أصابع اليد في كل بلد وبلد في مجتمعنا،
0: ولكن أصواتهم تجلجل.
1: بالضبط، للأسف أصبحت صبغة المجتمع العربي مجتمع عنف للأسف، ولكن الحقيقة ليس كذلك، نهائي مش هيك. يعني الحقيقة أنه مجتمعنا إذا يعني في كل بلد معظم أهالي بلادنا العربية هم خيرين، والناس اللي ابتلوا في قضية الإجرام هم كل قليلة، وهؤلاء الكل القليلة يجب أن يجتمع عليهم أهل الخير للحد وللجمهم ولإعادتهم إلى الجد.
0: اسعفني فضيلة الشيخ مؤيد، يعني علم النفس تناول هذا الموضوع الذي بشأنه أنا أوجه هذا السؤال لحضرتك لفضيلتك، يعني التداول في هذا الموضوع في وسائل الإعلام، وضع هذا الموضوع

0: ولا يثار فعلا كظاهرة يجب علاجها وتوضع لها خطط وطرق وصوت علاجي.
1: نعم،
0: هذه القضية.
1: ولكن في عالم في عالم الشبكات الاجتماعية، عذرا شيخ، في عالم الشبكات الاجتماعية لا يمكن طمس هذه الأمور والتداول بها كيفما يشاء صاحب الشأن، صاحب الشبكة، صاحب الإنترنت، صاحب الفيسبوك وما إلى ذلك.
0: علشان هيك أنا بقول يعني هذا الموضوع ما بتقدر تكفيه أو تطمسه، ولكن أدعو أنا من خلال منبركم من إذاعة الشمس أنه أما عندما يطرح قضية العنف والقتل في مجتمعنا العربي يطرح مش مشان إثارة الفتنة، يطرح على أساس رد الفتنة ودرء الفتنة واحتواء الفتنة.
1: لا شك هكذا تتعامل
0: وسائل هذا من خلال منبركم أنا أدعو كل أصحاب الأقلام وكل أصحاب المواقع وكل أصحاب الشبكات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي أنه يتقوا الله عز وجل في طرحهم لموضوع العنف في المجتمع العربي.
1: هذه الورقة مضمونة باعتبار أن الإعلام طبعا يعتمد على المصداقية وعلى بناء جدران وخلايا مهمة من أجل بناء مجتمع أفضل، ولكن السؤال طبعا ماذا مع الأطراف الأخرى وماذا معنا من خلال المشاهد الجديدة التي انبرت أمامنا من خلال الشبكات الاجتماعية؟ وطبعا هذا دور، ولكن ليس هذا هو الدور كما يقولون مع التعريف. على كل حال، ما هي الخطوة الآنية اليوم ساعات ما بعد هذه الجريمة؟
0: احنا مستمرين بإذن الله عز وجل في التواصل مع الأطراف، ونسأل الله عز وجل أن ربنا يعيننا ويقدرنا أن نحتوي هذه الفتنة، ودعواتكم إن شاء الله.
1: دعواتنا طبعا أمامكم وإلى جانبكم. ما هو عدد اللجنة، أعضاء اللجنة؟
0: عدد أفراد اللجنة بيدفع في بين قضية وقضية، يعني لا يقتصر على عدد محدد في كل قضية، بيدفع كل قضية يعني يخصص لها أفراد وعدد محدد.
1: ولكن تشعرون أن لديكم الثقة من الجمهور من أصحاب الشأن؟
0: بفضل الله عز وجل، الحمد لله، وجزا الله كل أهلنا ومجتمعنا جزاه الله كل خير.
1: أستاذ طارق، آسف، الأستاذ مؤيد العبرة، أشكرك.
0: العقبي،
1: آسف، في كان إنسان بعرفه اسمه شكري العقبي.
0: شكري، نعم،
1: كان
0: يا الله ربنا يحفظك.
1: كان لاعب كرة قدم معروف في بئر السبع. أشكرك أستاذ العقبي، فضيلة الشيخ، شكرا.
0: حياك الله أستاذي، ألف شكر لكم.

0: 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع ليومي. ليومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع ليومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90. صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90. برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90. شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90. لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5. خاضع لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي. منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف. نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية. بنك أبو عليم.
4: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكم مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة.

0: ننتقل الآن إلى أوضاع الطيران و حيال الأعياد الوشيكة، هناك اهتمامات متزايدة، والسؤال هو إلى أي مدى نستطيع أن نؤمن سفرنا إلى خارج البلاد في العطلة الصيفية. سلامات الأستاذ أمير عاصي خبير الطيران.
1: تحياتي لك أخي أبو عادل وكل اللي بيسمعونا، صباح الخير.
0: يعني صباح الخير أستاذ أمير، يعني هناك تناقض في بعض الأخبار حول أوضاع الجو والعطلات وما إلى ذلك، ونحن مشرفون على فصل الزيارات والطيران والرحلات في نهاية المطاف. السؤال هو إلى أي مدى هذه الشركات تستطيع أن تلبي طلب الزبائن في هذه البلاد؟
1: بداية احنا خلينا نبث الامل، وانت دائما صوتك بعطينا الامل لقدام على المدى البعيد، يعني بعد سنتين وبعد كورونا وبعد حرب. خلينا نحكي بالشغلات الايجابية، يعني الصورة بشكل عام والمطار يعمل بشكل طبيعي وبشكل كامل، هذا حقيقة الوضع. ولكن يعني لا يوجد اي تعليمات رسمية بتغيير الاجراءات اغلاق المجال الجوي، ولكن كيف ما حكينا لما في امور امنية وفي توترات امنية هذا بيأثر على شركات طيران أجنبية إنه تعود تعمل كالمعتاد.
0: وهذه الشركات يعني عمليا تتأرجح بقراراتها، البعض يعني يقول بأنه يقاطع لمدى معين ويطيل هذه الفترة، والبعض الآخر يناقض هذه الأقوال.
1: حقيقة الوضع إنه يعني بالأيام الأخيرة شهدت المنطقة يعني توترا متصاعدا بعد التطورات الأخيرة في الخليج، والحديث كان يعني عن تهديدات متبادلة

0: بين إيران والولايات المتحدة. هذا أعاد القلق يعني شأن حركة الطيران في المنطقة، وأعطى ضوء لشركات طيران الأجنبية يعيد حسابات كونها ولا بجديد. ولكن إذا في حالة تدهور الوضع الأمني وعادة المواجهة العسكرية، فمن المتوقع يعني كما حدث في الجولات السابقة يعني أن نشهد تقليصا جزئيا في الرحلات وليس إلغاء كاملا بالرحلات، خاصة من قبل الشركات الأجنبية. الاعتماد على شركات طيران الإسرائيلية قائما وما زال قائما، الأربع شركات تعمل،
1: ولكنها لا تستطيع أن تلبي كل طلبات الزبائن في هذه البلاد.
0: طبعا هي لا تمتلك خبرة تشغيلية يعني كبيرة في إدارة المجال الجوي في أوقات الحرب والطوارئ، وشاهدنا ذلك. ولكن هناك خطط جاهزة ومسبقة للتعامل مع أي سيناريو بسرعة وبكفاءة أعلى مما كان عليه بالسابق.
1: نعم.
0: ويعني اليوم إحنا وجهات القريبة مثل أثينا ولارنكا وإلى آخره، يعني محطات عبور، هاي المحطات العبور الكونكشن أو إعادة توزيع الرحلات كما جرى في الجولات السابقة، يعني سياسة شركات الطيران الأجنبية إنها ما بتسافر، وشركات تأمين بتشكل عليها ضغوطات. بعض الشركات قامت بتأجيل رحلاتها لشهر نوفمبر القريب، ولكن بتصوري ستعود لاحقا، هناك عودة كبيرة جدا لشركات الطيران. حاليا لا شك أن المنطقة تعيش حالة حساسة، ولكن لا يوجد أي إغلاق رسمي من قبل أي جهة من هيئة الطيران المدني أو من شركات الطيران. بعض الشركات قد تلغي رحلاتها في موسم الصيف القريب. نعم، يعني اللي بده يحجز اليوم بده ينتبه،
1: هذا سيميت السياحة.
0: طبعا السياحة في هذه حتى هذه الأثناء يعني بعلامة سؤال كبيرة جدا. يعني شركة ويلز اللي هي شركة منخفضة التكلفة يعني أجلت رحلاتها، وهذا يعني عدم المنافسة يؤدي إلى رفع أسعار تذاكر الطيران. وتمت مخاوف أيضا أنه شركة لوفتانزا يعني تلغي فعلا رحلات الصيف، وهذا يعني يشكل
1: وشركة سبيريت قد أغلقت.
0: نعم، ولكن هناك يعني أغلقت بشكل مؤقت، يعني هي تتخلى نوعا ما عن تسيير رحلاتها إلى إسرائيل في موسم الصيف المقبل بسبب عدم أيضا وجود سياحة إلى إسرائيل. يعني الطائرات قد تأتي فارغة ويعني وتقلع مليئة بالمسافرين، والقراص الفارغة على الطائرة هاي يعني حد بده يتحملها. القلق لدى الشركات الأوروبية كبير جدا، وهي تراجع خطواتها. ولكن هناك توصيات من سلطة الطيران الإسرائيلية إنه تعالوا يا عمي ما فيش عندنا أي خوف من ناحية السفر وإلى آخره. يعني خلينا نكون إيجابيين، الأمور يعني بشكل عام أقول منيحة. يعني
1: كيف يمكن أن نطمئن أستاذ أمير، وأنت طبعا أنت أيضا رجل التفاؤل، ولكن في نهاية المطاف للتفاؤل في حد. أنت تعرف المقولة التي تقول بأن الطن يصنع الموسيقى. عمليا الأجواء المخيمة على الشرق الأوسط، الأجواء الكادرة المكفهرة، تسيء كثيرا وتميت أحيانا هذه السياحة. عمليا نحن من المقبلين على صيف مليء بالضبابية.
0: أنا أقول إنه أي قرار يتعلق بإغلاق المجال الجوي هو لا يتخذ بشكل عشوائي، بل وفق يعني تقييمات دقيقة جدا، وغالبا يعني يكون الإغلاق مؤقتا ولساعات محدودة عند الضرورة. يعني هذا يعني نوعا ما الصورة إيجابية، وأنا ما شايف إنه فيها خلاف، ولكن لا أحد يستطيع أن يعد بعدم وجود اضطرابات إذا توسع يعني التصعيد، لأن التجربة أثبتت أن منظومة الطيران يعني هي اليوم طبعا يعني لا شك أنها أكثر استعدادا وأكثر هدوءا وأكثر كفاءة في التعامل، ولكن الظروف الأمنية في المنطقة هي التي تدير، هي سيدة الموقف في هذه الأيام. يعني خلينا نقول اللي بده يسافر بده يأخذ الحذر، بده يتأكد انه يكون عنده بديل. المعابر طبعا يعني ستكون مفتوحة على مدار الساعة.

0: ولكن إذا استمرت التطورات الأمنية في المنطقة بنصح المسافرين التحضير بذكاء بهدوء، يعني دون حالة أي دون أي هلع، مع إتباع طبعا الخطوات التأكد.
1: يعني بمعنى آخر، يعني شراء التذكرة مبكرا هي عملية غير حكيمة.
0: أنا بفضل دائما شراء تذكرة مرنة اللي يسمح بالتعديل أو الإلغاء دون خسائر. اليوم شركات الطيران تعلن التذاكر وتتعهد للمسافرين، يعني إذا بدك تلغي ما فيش هون مخالفة أو غرامي. التأكد بعدين، يعني أنا بدي أحجز بفوت على الموقع بتأكد هل الرحلة فعلا موجودة على شركة الطيران، على موقع هيئة الطيران. ما بشتغل حسب الإشاعات، بروح على موقع موثوق جدا، على مواقع موثوقة لشركة الطيران، وبتأكد من وجود شركة الطيران هل هي قائمة أو غير قائمة. هذا مؤشر، وبعطي إفضالية دائما لشركات الطيران الإسرائيلية إذا لابد بدي أحجز. شركات الطيران المحلية ما بتلغي، يعني عادة تستمر بالعمل حتى في الظروف الأمنية الحساسة، فبعطي هون أفضلية لشركات الطيران الإسرائيلية.
1: وعلينا أن نؤمن أيضا إن كنت لست مخطئا عملية التعويض المطلق في حال إلغاء الطيران إلى وجهة كهذه أو كتلك.
0: نعم، يعني في حال يعني تحلي بالهدوء في معظم الحالات، يعني هناك سيكون بدائل لإعادة أي جدولة لشركات الطيران. ولكن في نهاية المطاف بعض وجهات السفر مش مهم شو رح يصير، رح تبقى ثابتة، يعني في هناك مخرج وفي هناك مدخل. حتى الآن المطار يعمل بشكل اعتيادي
1: ولكن أنا اهتمامي الكبير هو بالتعويضات، لأن كل من يستمع إلى هذه المقابلة يسأل نفسه إن اقتنيت كرتا أو تذكرة في حال إلغاء هذه الرحلة، هل الشركة ستعوضني كاملة بشكل كامل؟
0: هناك حسب قانون خدمات الطيران الإسرائيلي يحق لكل مسافر في حال إلغاء الرحلات أو التأخير الكبير الحصول على عدة حقوق أساسية في أوقات الحرب والتصعيد الأمني. طبعا توجد استثناءات إذا كان الموضوع خارج عن شركة الطيران، يعني لحق للمسافر استرجاع كامل لثمن التذكرة أو الحصول على رحلة بديلة من شركة الطيران، وأحيانا خدمات مساعدة إذا كان في هناك تأخير مثل الفندق، الطعام، المواصلات إذا كان الانتظار طويل. في الظروف العادية نعم تصل التعويضات، خلينا نقول بإسرائيل، لمبالغ تتراوح ما بين 1490 شيكل ل 3500 شيكل للشخص، طبعا حسب مسافة الرحلة وبعد الرحلة. لكن في حالات الحرب، إغلاق المجال الجوي أو الظروف الاستثنائية الخارجة عن سيطرة شركة الطيران، غالبا تعفى شركات الطيران من دفع التعويض المالي حسب القانون، مع بقاء حق للمسافر بالاسترجاع. يعني أنا ما بقدر أرجع لك فلوس، أنا بحالة حرب، أنا شركة طيران صار عندي وضع ومشاكل، ولكن بعمل لك حجز تاني. هذا فيك اليوم أنت لما بدك تحجز تتأكد من شركة الطيران شو التأمين اللي موجود منهم على التذاكر. اليوم غير التأمين اللي الشخص بيعمله، شركات طيران بتقول لك عندك إمكانية أنه أنا أعمل لك استرجاع وإلى آخره. يعني في الحرب الأخيرة اللي شاهدناها كان هناك، يعني بجولات التصعيد كان هناك بعض الشركات عرضت استرجاع كامل، بعض الشركات قدمت يعني تأجيل مجاني أو قصائم سفر بديلة للمسافرين، بينما شركات طيران الإسرائيلية ركزت على الإنقاذ وإعادة المسافرين العالقين. يعني هذا النقاش موجود. أنا شخصيا
1: ما ببني
0: على شركات طيران ترجع مصاري لأنها نكلة هوا، ولكن بنهاية المطاف مش كل المسافرين بتوجهوا للقضاء، مش كل المسافرين بتوجهوا للمحاكم، ولكن في هناك قانون وفي هناك سياسة إلغاء وسياسة تعويض مبرمة بالقانون. وبنصح مني أنا أنه كل مسافر يحرص أنه يكون مع تأمين سفر بيشمل حالات الطوارئ وتعطل الرحلات، يحتفظ بكل الرسائل، بكل الفواتير، بكل المصاريف اللي كانت عنده، على أساس أنه يقدر يمارس حقه الأساسي في استرجاع المبلغ أو رحلة بديلة أو تعويض مالي إذا كان عنده هناك أي إشكالية بسبب الحرب.
1: أشكرك على هذه النصائح، وأود أن أسألك سؤال شخصي. أنت تستلم الكثير من التوجهات والمراجعات، أليس كذلك؟
0: نعم صحيح، أنا أتلقى العديد من التوجه.

0: أحاول قدر الإمكان يعني أن أعطي إجابات شافية وكافية وعافية لكل من يتصل ويريد إيضاحات، لأنه هذا الموضوع فعلا يثير القلق لدى الجميع، وهناك نوعا ما عدم تواصل أو عدم رد من قبل شركات الطيران على الناس بسبب الضغط اللي موجود على يعني على هواتف شركات الطيران. فبنحاول قدر الإمكان أن نوصل من خلال يعني محطات الراديو ومن خلال يعني مواقع التواصل الاجتماعي أن نوصل الرسالة ونوصل التوصيات اللازمة.
1: أتمنى لك دائما التوفيق وأنت إنسان ناجح. شكرا لك أستاذ أمير،
0: تحياتي لك.
1: بأمان الله.

0: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
1: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة التالتة
0: برضو جديدة؟
1: كله جديد هون أخوي.
2: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: فهمت وين؟
0: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
1: يصلوا.
3: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
4: الشمس دائما.
5: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على العيلة اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

إذن كنا مع الأستاذ أمير عاصي بصدد الأزمة في الإقلاع من هذه البلاد للإجازات والرحلات، ويبدو بأن المستهلك في هذه البلاد حائر كثيرا، هل يقطني أم يتريث أم يؤجل أم أنه سيلغي في نهاية المطاف. وهناك كانت رزمة من النصائح وردت على لسان أمير عاصي وهو خبير طيران، خبير شؤون.

0: وإلهي إلى أي مدى نستطيع أن نتأقلم في هذه الأجواء التي بدأت في العام 2020 مع الكورونا، استمرت مع هذه الضبابية التي يعيشها الناس في هذه الفترة من الزمان، تطول هذه الفترة ولا أحد يعرف متى ستنتهي، متى ستسدل ستارها، والأمور صعبة، صعبة للغاية بلا شك. أعتقد بأن المزاج العام للناس هو مزاج كادر ومكفهر، والكل يشعر بعدم الطمأنينة للأسف الشديد. والآن أنتقل إلى الزميل أدهم حبيب الله. سلامات زميلي أدهم.
1: صباح الخير أستاذ زولك ولكافة المستمعين.
0: يا هلا بيك. ما هي الأوضاع في لبنان؟
1: بداية دعني أقول بأننا اليوم أمام مشهد آخر، يعني من خلال عمليات توسيع إطار أوامر الإخلاء من قبل الجيش الإسرائيلي، أكثر من 12 بلدة لبنانية أنذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء فوري عمليا تمهيدا لمهاجمتها. ولكن هي لا نتحدث هنا عن أوامر الإخلاء بحسب ما نتحدث عن جغرافيا الإخلاء، عندما نتحدث هنا عن بلدات هي أكثر واقع في منطقة شمال الليطاني، في منطقة البقاع وبعض المناطق الأخرى. بمعنى نحن نتحدث هنا عن توسيع نطاق العمليات والإخلاء أيضا إلى مخارج الخط الأصفر، وهذا لربما قد يعني يأخذنا إلى نقطة بأننا أمام اتفاق وقف إطلاق النار تحت النار، وهذا مستوى لافت أيضا.
0: وكيف يمكن كيف يمكن أن يتحدثوا عن لقاء قمة ما بين الرئيس اللبناني والرئيس رئيس الحكومة الإسرائيلي في ظل هذه الأوضاع، في ظل هدم هذه البيوت، هذه القرى، هذه البلدات؟
1: بالأمس كان هناك تصريح لافت لرئيس الحكومة، لرئيس اللبناني جوزيف عون، قال عمليا بأن مسار المفاوضات هو المسار الوحيد القادر على وقف مسألة هدم البيوت وأيضا استعادة الأرض، ولكن شدد في الوقت ذاته على عدم اللقاء مع نتنياهو بشكل مباشر، لأن مسألة اللقاء مع نتنياهو هي عمليا يعني بتوقيت حساس ولها دلالات وخطورة على المشهد الداخلي في لبنان. يعني بمعنى أن المستوى السياسي دعني أقول أو الدولة الرسمية في لبنان ترى بأن الحاجة الملحة للمفاوضات هي السبيل الوحيد في نهاية المطاف لوقف العدوان، لوقف الضربات، للتوصل إلى
0: السلام. ولكن هذه الحاجة تترجم من خلال لقاء وجهي، يعني هكذا هو من المألوف بالمشهد السياسي الاعتيادي.
1: صحيح، وهذا لربما انعكس في مستوى التصريحات التي استمعنا إليها، يعني أول أمس لجوزيف عون بالأمس الذي أكد أيضا قال عمليا لا مفر من مسار المفاوضات على مستوى السفراء، على مستوى يعني دعني أقول شخصيات، ولكن ليس على مستوى الدولة أو الرئاسة على الأقل في هذه المرحلة. ولكن دعني أشير إلى نقطة هامة جدا، بذت هناك قناعة يعني داخلية في لبنان بأن هذا اللقاء له انعكاسات خطيرة على المشهد الداخلي. بمعنى نحن نتحدث هنا من جهة إسرائيل تواصل عمليا ضرباتها، استهدافاتها، وأيضا يعني محو جغرافية كاملة من داخل لبنان من خلال حجم الضربات، يعني على الأقل فقط بأقل من 24 ساعة زهير كان هناك ما يقارب 20 أكثر من 20 هجوما على الأقل لمواقع تدعي إسرائيل تابعة لحزب الله من جهة. ولكن في المقابل يعني نحن نرى عمليا بأن الوضع في داخل لبنان بدأ يعكس حالة التوتر، وهناك يعني مشاهد بدأنا نراها مثلا مثل تصريحات على المستوى السياسيين على مستوى تحذيرات من خطورة الذهاب إلى التسوية مع إسرائيل. هناك من يرى بقضية التطبيع هي يعني لها انعكاسات خطيرة جدا على المشهد الداخلي. لبنان غير مهيأ، ولكن على ما يبدو إسرائيل تستفيد أيضا من كلا الحالتين، يعني اتفاق سلام في نهاية المطاف يصب في صالح إسرائيل، والذهاب نحو التسوية من أجل التوصل إلى سلام قد يعكس أو لربما قد يؤدي إلى خلافات داخلية وحرب أهلية، وهذا ما يحذر منه اللبنانيون عمليا.
0: ولكن بشكل أوتوماتيكي أدهم، الجغرافيا تفعل فعلتها، والمتغيرات الديموغرافية الإقليمية ستؤثر أيضا على المشهد اللبناني. المشهد اللبناني لا يستطيع أن يكون معزولا عن هذه المتغيرات المرتقبة.
1: لا بدون أدنى شك، يعني كل التغيرات الجيوسياسية وأيضا يعني ما يحصل على مستوى المنطقة لها انعكاسات خطيرة، ولكن تركيبة لبنان هي تركيبة خاصة جدا، يعني إلا إذا استطعت هنا تغيير كامل للبنان، يعني الذي يرى عمليا يعني لا يمكن. شوف بعض، أنا أتابع أيضا عن كثب بعض الأحيان تصريحات وأيضا لإعلاميين لبنانيين وحتى على مستوى قطاع فني وغيره أيضا، يعني لا يمكن ليوسي وحايم وليفي أن يعبروا عبر بوابة فاطمة ويدخلون إلى الحدود، يعني وهم يعلمون جيدا بأن أخاهم وابن أخاهم وقريبهم قتل وأيضا أصيب بنيران إسرائيلية ولم يجف الدم. يعني هذا مسار المفاوضات مرتبط في لعبة سياسية تكتيكية أكثر ما هي سلام حقيقي بين الشعبين، وهذا ما يتحدث عنه يعني الشعب في لبنان. صحيح بأن هناك أصوات تطالب بهذا الاتفاق أو تريد هذا الاتفاق لسببين. السبب الأول هناك ضغوط مثلا على المستوى السياسي، أو دعني أقول على الرئاسة في بعبدة وأيضا على رئيس الحكومة نواف إسلام، الذي يرى هو في نهاية المطاف ليس منتخب من الشعب، ومنتخب من أمريكا من واشنطن ومن دول أخرى. الأمر الثاني الضغوط الاقتصادية التي ترى بأن إسرائيل هي المفتاح في نهاية المطاف من أجل يعني على الأقل إبعاد لبنان من أي خلافات إقليمية أو منطقية، وهنا عمليا يعني هذه هناك غالبية، هناك أصوات تدعو إلى ذلك، ولكن هناك أصوات تحذر من ذلك، تقول لا لا يمكن يعني اليوم لشريحة مثلا مثل الشيعة، هناك أصوات أيضا مسيحية وسنية تقول لا في هذه المرحلة لا يمكن الذهاب إلى اتفاق سلام في ظل الوضع الراهن عندما المحتل. هناك ورقة يعني إسرائيل تلعب بها، هي ورقة الخط الأصفر المناطق المحتلة، هي ورقة مساومة،
0: ويبقى حزب الله هو محوري في هذا الصدد.
1: ولكن في نهاية المطاف يجب أن نكون واقعيين، يعني جمهور حزب الله وجمهور المقاومة في لبنان يرفض فكرة يعني التطبيع مع إسرائيل، ويرى بها خطورة، وإسرائيل تريد الاستفادة بذلك لتحويل هذه الورقة لضغط قد يؤدي إلى اشتعال الأوضاع بين طرفين، طرف مع اتفاق سلام، طرف ضد اتفاق سلام، طرف يتهم عمليا بتقويض الدولة، طرف يتهم آخر بخيانة الدولة، وهنا عمليا يعني إسرائيل تستفيد من كلا الحالتين. حاليا أنا أقول لك يعني من المستبعد أن يكون هناك لقاء، هذا اللقاء يعني مكمون بمخاطر داخلية كبيرة جدا. عون أكد أنه لن يلتقي نتنياهو في هذه المرحلة. تركيبة لبنان هي يعني شوف، لبنان هي ليست الإمارات وليست دولة أخرى، يعني هناك حاضنة شعبية، هناك رأي عام، هذه دولة لديها وسائل إعلام، لديها تعدد في الآراء، لديها شرائح كبيرة جدا ترتبط أيضا بمواقف إقليمية.
0: نعم.
1: لبنان يعني مرحلة من التدويل، وهذا الملف مرتبط أيضا من ملف إيران الذي بدأ على ما يبدو تظهر منه ملامح أيضا من خلال تصريحات ترامب الذي علق اليوم أيضا العملية البحرية التي أعلن عنها مشروع الحرية في مضيق هرمز، على ما يبدو هناك ملامح ترتبط أيضا بمسار المفاوضات ومسار ترتيبات أخرى ربما قد نرى أو نتابع. ولكن على الأقل المشهد في لبنان وفق التقديرات الأولية زهير لن يتوقف على ما يبدو، المشهد الذي كان في سنوات ثمانينيات القرن الماضي قد يعود إلى لبنان أيضا مجددا في وتيرة أخرى أو لربما بمشهد آخر.
0: أحببت استخدام الأمر المرجح بأن تبقى هذه الرفنية هي في محور الحدث، لأنه أنت تعرف في السياسة لا أمور مطلقة، لأن الأمور قد تتغير بين عشية وضحاها. شكرا لك أدم،
1: يعطيك ألف عافية، صباح الخير.
0: هل نحن جاهزون مع الرياضة؟ المباراة نصف نهائية الأولى انتهت بفوز الأرسنال على أتلتيكو، وماذا سيفرز هذا المساء في المباراة النصف نهائية الثانية؟ باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ.

0: أستاذ نبيل سلامة، سلامات.
1: أهلا أبو عادل، يسعد صباحك.
0: لم نتفاجأ بفوز الأرسنال،
1: لا، وكان متوقع، والمهم أنه كان مستحق على الأقل. يعني أنا بذكر لما فاز برشلونة، لما أقصى لما أتلتيكو أقصى برشلونة، كان برشلونة أفضل في المباراتين. امبارح شفنا انه الارسنال افضل وفاز بحق، يعني وكان المنطق
0: يعني ما في منطق مطلق، يعني
1: لا ابدا. يعني امبارح كان في نوع من المنطق صراحه. يعني انا اعجبت باداء، يعني مع انه المباراه كانت فاتنه نوعا ما، مش كيف الواحد بحب يكون، ولكن امبارح اظهر فريق ارسنال انه مش صدفه هو من المرتبه الاولى وراح يفوز بالدوري، وصل للنهائي وقد يفوز بالنهائي، لانه كان عنده صفتين بينات واضحات اخي زهير. اولا انه فريق منظم جدا بكل حلقاته،
0: على صوره ارتيتا، ميكيل ارتيتا
1: بالضبط، مع انه شخصيته مش مبينه ذاك، مثلا شخصيته ذاك الصلب، تعرف يعني هو شبيب، ولكن كان منظم زائد صلب. ومش صدفة انه مش ماكل غير 5 اهداف، ومش صدفة انه حتى في الدوري الانجليزي مش عمال هو احسن دفاع. وانا بتخيل، وانت يمكن توافقني الراي، يمكن هذا افضل دفاع، مع انه مش عنده كل النجوم الواو، هذا افضل دفاع لفريق شارك بطولة اوروبا.
0: صليبة وجابريل، صليبة وجابريل في مركز الدفاع.
1: لا والله انا اللي عجبني هذا الولد اللي مايلز، ابن 19 سنه اللي ابوه وامه كانوا بالملعب والكبر اجت عليه وصفقوا له لما استبدل بالستينات. لاعب موهبه يعني رهيب، عمره 19 سنه فقط، بهاي البنيه الجسديه كان كثير رائع. يعني تماما انه انا يعني بدون نجوم، طلع ما فيش هذيك الاسماء الرناني، ولكن الفريق بيلعب كوحده. انت ذكرت انه ارتيتا بالفعل بصمته واضحه على النادي، كما هي وبصمة يعني سيموني على فريق أتلتيكو مدريد. مسكين سيموني يا زهير، كل هالسنوات هاي ما يوصل لنهائي ويخش بطولة أوروبا على الأقل،
0: خيبة يعني أمل، لا شك خيبة أمل. ولكن الأمر الأهم هو مباراة هذا المساء، هذه الليلة، المباراة بين فريقك بايرن ميونخ وبين باريس سان جيرمان.
1: يعني إيش ممكن تحكي على هاي المباراة؟ يعني إيش ممكن واحد، كيف ممكن يتخيل هاي المباراة تمشي؟ يعني قديش بده يكون في دور للمدربين، دور للحكام، الاغلاط، الاخطاء، ما بعرف. مباراه مفتوحه، بس انا لا اتخيل، انا ما بتصورش انه تكون مباراه يعني بنفس مباراه الذهاب، يعني ما اتخيلش يكون 9 اهداف.
0: ماذا مع حكيمي المصاب كما اوردت وسائل الاعلام؟
1: مش بكامل لياقته، وهو مش راح يشارك. انا بعتقد انه مش راح يشارك، عندي اعتقاد مش راح يشارك. واذا شارك انا اتوقع انه ما يكمل المباراه، لانه الشد العضلي اللي عنده كان واضح، وخرج من المباراه الاولى قبل اسبوع، ما بالحق يعني يتعافى، على الاقل بدها 2 او 3 اسابيع، بس احنا بنحكي عن شد مش تمزق، فالمساله بدها طولة بال. على كل يعني لا يعتمد فقط هو، مضبوط قوة ضاربة بالنسبة للباريس، لكن عنده عدد من اللاعبين الشباب اللي ممكن يسدوا الفراغ. كمان فريق عنده صلابة وعنده قوة ومنظم، فريق منظم إلى أبعد الحدود كما هو حال بايرن ميونخ. أنا متفاجئ، أنا أقول إنه مدرب مفاجأة الموسم بكل أوروبا هو كومباني، يعني أنا لذلك أتوقع أن يكون بهذا القيمة والقامة. تذكرك ان اللعبة الاولى ما كان موجود على بالملعب، كان خارج، وانا قلت ولليوم بأكد على انه لو كانوا على الاقل هو داخل الملعب كان مكلوش 5 اهداف.
0: اوكي استاذ ابو فارس، شكرا لك، ويوم موفق. وهكذا نقفل ملف هذا البرنامج، هذه الحلقة لهذا اليوم. اشكر كل افراد الطاقم في هذا البرنامج، ياسمين عابد، ياسمين غميد، ليليان حاج، والاستاذ جاكي خوري. كنت معكم زهير بهلول.

0: أرخص سعر على الإطلاق. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكم.
1: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار.
2: يا باترون.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
9: الشمس دائماً.
10: صباح الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم في التماس قدمه مركز عدالة الحقوقية ضد قرار تمديد اعتقال ناشطين من أسطول الصمود تياغو أفيلا وسيف أبو كشك لمدة 6 أيام إضافية. وجاء في الاستئناف أن اعتقال الناشطين يفتقر

0: إلى أي أساس قانوني إذ تم اختطافهما من المياه الدولية. وفي غضون ذلك أعلن اليوم عن وفاة والدة الناشط البرازيلي فيما لا يزال محتجزا لدى السلطات الإسرائيلية. توقفت جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مؤقت بعد أن طلب مغادرة قاعة المحكمة لبضع دقائق بادعاء تلقيه مظروفا يتعلق بأمور أمنية. هذا وتم تحويل الجلسة إلى جلسة مغلقة لمتابعة بعض التفاصيل المرتبطة بتقارير نشرت في موقع ولا ترتبط بابنه يائير. تفيد التقارير الواردة من لبنان بأن الجيش الإسرائيلي شن صباح اليوم سلسلة غارات متلاحقة طالت بلدات عدة في النبطية وصورة. وبحسب التقارير استهدفت الغارات منزلا مؤلفا من 3 طوابق في بلدة زلايا يعود لرئيس البلدية علي أحمد، ما أدى إلى ارتقاء 3 أشخاص حتى اللحظة، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة. من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارات عاجلة شملت 12 بلدة في جنوب لبنان قائلا إنه سيعمل بقوة في هذه المناطق بسبب خروقات حزب الله. وطالب الجيش السكان بالإخلاء الفوري والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه أراض مفتوحة. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم عن إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه في منطقة عملياته في جنوب لبنان، وأشار إلى أن نتائج عملية الاعتراض لا زالت قيد الفحص. كما أعلن الجيش عن مهاجمة 25 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات 24 الماضية. من جانبه قال حزب الله في بيان أنه استهدف الليلة الماضية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند مرتفع الصلعة في القندرة بمحلقة انقضاضية، مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيوقف مؤقتا عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. جاء ذلك بعد وقت قصير من إعلان وزير الخارجية ماركو روبيو أن الولايات المتحدة حققت أهدافها في حملتها العسكرية على إيران وأنها لا تتمنى حدوث مزيد من التصعيد. وفي عقاب تصريحات الرئيس ترامب تراجع سعر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية إلى أدنى مستوى له منذ عقود، فيما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، وانخفض الدولار مقابل الشيكل ليصل إلى 2.92، كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من دولارين. إلى ذلك قال المحلل الكبير في capital.com إن الإشارات الصادرة من الولايات المتحدة تشير على ما يبدو إلى أنها غير مهتمة باستئناف الأعمال القتالية. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل مع واشنطن في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب. وأضاف عرقجي خلال محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين اليوم أن الحرب التي شنت ضد إيران تعتبر عملا عدوانيا واضحا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية. كما أكد عرقجي أن الصين تعد صديقا حميما لإيران. من جانبه قال الوزير الصيني إن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران غير شرعية، داعيا إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 18 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة لليوم من بيت العائلة. 11 و6 دقايق باستوديوهات الشمس، 6 من شهر أيار مايو لعام 2026. كيفكن اليوم؟ كيف نهاركن؟ كيف أصبحتوا؟ طبعاً الأغلب صار متواجد بعمله بشغله، وكمان في ناس ببيتها، وفي ناس متواجدة حالياً على الطرقات كمان. جميعاً من إلكن تحياتنا الغالية والحلوة لإلكن، ومنتمنى لكم دائماً أحلى وأجمل الأوقات برفقة إذاعة الشمس وتحديداً بيت العائلة. رح نكون معكم على مدار ساعتين من الوقت في بث مباشر، كتير مواضيع مثل العادة حلوة بتخصكم وبتهمكم جميعاً كباراً وصغاراً. بترفقكم بهيدي الحلقة اليوم رانيا العلم من وراء المايك، خليل حداد وابتهال حسن في إعداد هذا البرنامج، ليليان حج عم بترفقنا بالكنترول والهندسة الإذاعية. تعا هيك نفتتح مشوارنا قبل ما أخدكم على حفل متقالة لعام 2026 ونحكي شوي عن هيدا الحفل. تعا أخدكم شوي لأغنية جميلة جدا، لو قريب مني وبعدها أكيد رح نروح لميتغالا 26.

يلا إذاعة الشمس 98.1 و101 FM, أيضا موقعنا الإلكتروني وتطبيق الشمس اللي دائما موجودين لخدمتكم وين ما كنتوا. حفل ميت جالا 26, فستان كلوحة تصاميم مستوحاة من عصور مختلفة. هيدا هو حفل ميت جالا ببساطة, الليل الأهم والأضخم بعالم الموضة. كل سنة يقام بأول يوم 2 من شهر مايو أيار داخل متحف المتروبوليتان بنيويورك. هو حفل طبعا خيري بتخصص عائداته لمعهد الأزياء, بيحضروا نحو 450, وهيدي السنة 450 شخص من المشاهير والنجوم وعارضي ومصممي الأزياء. الجمهور طبعا بيشوف فقط لحظة وصول النجوم للسجادة الحمراء, أما الحفل يقام داخل قاعة مغلقة بأجواء خاصة اللي بتشمل عشاء وموسيقى وجولة في معرض الأزياء, وهذا اللي بيميز ميت جالا الفكرة. كل سنة في تيم محدد, عنوانه وعنوان حفل 26 الموضة فن. الأزياء تحولت للوحات فنية ترتدى إطلالات مستوحاة من التاريخ من عصر النهضة للانطباعية. بيقود الحفل هيدا العام بيونسي اللي بترجع له لأول مرة منذ عام 2016, لأجانب نيكول كيدمان طبعا وفينوس ويليامز ومعهم أنا وينتر طبعا رئيسة الحفل منذ 1995 واللي تراجع طبعا قائمة الضيوف وبتوافق عليها. أما الأسعار, التذكرة الفردية تقريبا $75,000 ونادرا ما يدفع النجوم هذا المبلغ. دور الأزياء اللي بتدفع المبلغ وبتشتري الطاولات اللي بتبدأ من $350,000. ميت جالا بأربعينيات القرن الماضي بلش للاحتفاء بالموضة وصار اليوم مناسبة عالمية توازي الأوسكار بأهميتها, وهيدا الأهم بطبيعة الحال. أما الخبر الأهم, القواعد الصارمة في هذا الحفل. حابين تعرفوا شو هي القواعد الصارمة بهذا الحفل؟ تعال احكي لكم عنها. أولا, الحفل بالدعوة فقط بيكون, يعني إذا ما تلقيتوا دعوة شخصية من أنا وينتر مش رح تقدروا تحضروا الحفل. بعدين عليكم تدفعوا حتى لو كنتوا نجوم, تخيلوا, وممكن توصل التذكرة لعشرات الآلاف من الدولارات. وبعد هيك ممنوع استخدام الهواتف, لا صور ولا سيلفي, لأنه الخصوصية هي جزء أساسي من التجربة. الجلوس وفق خطة محددة كمان, وبعد هيك وغير هيك الثوم والبصل ممنوعين. ليش؟ لا تفادي روائح كريهة طبعا. ومش بس هيك, التدخين أيضا ممنوع, وقد يؤدي إلى منعكم من الحضور مستقبلا إذا خلفتوا القواعد. وهلأ بصراحة عن جد, مين كان منكم متخيل انه في قواعد صارمة لميت جالا؟ حقيقة هيك

أنا كنت حابة كمان أحكي لكم عن المبدعين المصممين العرب بالميت غالا، مثل زهير مراد، إلي صعب، وأيضا كمان

أقنعة الوجه الأطراف الاصطناعية طبعاً المصممة بتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد خلى البعض يشوف إنه الحفل تحول لمتحف للغرائب أكثر من كونه حفلاً للأناقة.

0: يعني ببساطة هيدي السجادة الحمراء هيدي السنة تميزت هيك بمزج غريب شفناه بين التكنولوجيا التاريخ والجرأة الفنية. عن شو رح نحكي ببرنامجنا اليوم؟ شو مع مضادات الأكسدة للبشرة اللي عم نسمع عنها آخر فترة كتير؟ شو مع الهرمونات والدجاج؟ يعني كتير عم بيسوقوا على إنه الدجاج اللي مناكله منه مليء بالهرمونات، ولكن قديش هيدا الشيء حقيقة أو لا؟ شو مع فيتامين أوميغا 3؟ قديش مهم؟ شو مصادره كمان؟ الذكاء الاصطناعي أيهما أفضل؟ الانتقال من المدرسة للجامعة مرحلة مهمة كتير، كان للطالب للأهل وللمدارس. قديش اليوم مدارسنا أساساً عم بتهيئ طلابنا على أنه هيك يوصلوا للجامعة وهن مهيئين من كافة الجوانب؟ نحن رح نساعد بهيدا الموضوع، ولكن قبل تعال نطلع لفاصل ومن ثم نواصل.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: 50% على المسامير وشفرات الديسك، شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بـ40 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

وسهلا فيكم عن جديد. طبعا بكل بيت عائلة الدجاج هو بيكون الطبق الحاضر دائما، ولكن مؤخرا هيك صار بتحسوه ضيف تقيل على عقولنا. بسبب شو؟ ببساطة بسبب تضارب المعلومات بين فيديوهات السوشيال ميديا اللي عم بتأكد انه مليان هرمونات، وبين اصوات المختصين اللي عم بكمان بيأكدوا عكس ذلك. كمستهلكين ضعنا ما بين الخوف والواقع. تعال عن جد نفتح هيدا الملف اليوم لحتى نشوف

0: ونسأل عن سر النمو السريع أساساً للدجاج، وعن حقيقة ما يحقن به، وكيف ممكن نختار الأفضل لصحتنا وصحة أولادنا ببساطة بعيداً عن البروباغاندا الرقمية. ضيفي على الهواء مباشرة دكتور رياض بدران، المدير العام لاتحاد الخدمات البيطرية لمدن الشومرون. أهلا وسهلا فيك دكتور رياض.
1: أهلاً، تحياتي.
0: يعني كتير بنسمع مصطلح دجاج الهرمونات لدرجة صار بتعرف هيك وكأنه حقيقة مسلم بها عند كتار. تقنياً وعلمياً اليوم دكتور قديش الحقن عن جد الحقن هيك بالهرمونات هي ممارسة عن جد موجودة بمزارعنا أم إنها أسطورة حضارية جوازها الزمن والتكلفة الاقتصادية؟
1: صراحة بالسوق الميديا بالفترة الأخيرة كتير سمعنا عن هذا الموضوع. وطبعا أنا بحب أطمن المستمعين إنه في البلاد وخاصة في بلادنا لا يتم حقن الدجاج بالهرمونات. يعني هاي معلومة خاطئة، وهذا الإشي غير موجود خلال تربية الدجاج، وهي عملية غير قانونية. يعني حتى لو تمت هي عملية غير قانونية، ولكن بأكد كثير انه هذا الاشي مش موجود في
0: بس كيف ممكن الدجاجة توصل لوزن الذبح مثلا باقل من 40 يوم دكتور؟
1: طبعا هناك في عدة عوامل اللي بتساعد على وصول لوزن التسويق خلال فترة قصيرة. احنا بنسميه اليوم الانتاج المكثف. يعني المزارع الموجودة اليوم هي مش بساحات البيوت ومش بعض الدجاجات الموجودات في حقل معين اللي بيربوهن. اليوم احنا بنحكي عن الانتاج المكثف اللي بيتم تسمين سريع للدجاج، وهناك يستعمل دجاج اللي من سلالات خاصة، من سلالات محسنة اللي هي معدلة انتاج اللحم. اللي بيميز هاي السلالات ان هي تستطيع ان تحول العلف الى لحم بوقت قصير وبكفاءة عالية جدا. مثلا هيك بيصير عندنا زياد بالإنتاجية. وأنا بقدر أجيب لك أخرى مثال حتى في الأبقار. في الأبقار هناك أبقار معدلة إنتاج اللحم وأبقار معدلة إنتاج الحليب. يعني أبقار الحليب حتى لو ذبحناها كمية اللحم اللي بيكون فيها ضئيلة، وهذا نفس الإشي بالنسبة للدجاج. هناك سلالات خاصة لإنتاج اللحوم. وطبعا احنا بنعرف انه في اكنان الدجاج او في المزارع الدجاج حتى عملية التغذية بتتم بطريقة مدروسة وبطريقة علمية، وهناك ايضا تحكم في درجات الحرارة في المزارع والاضاءة التهوئة. كلها هاي عوامل اللي بتساعد انه يكون انتاجية كبيرة، واحنا بنحصل على هاي اللحوم خلال فترة زمنية قصيرة اللي ذكرت فيها.
0: يعني حضرتك عم بتقلي اليوم انه في جهات رقابية اليوم لحتى يتم التأكد من خلو جسم الطير يعني من بقايا الأدوية قبل وصوله للمستهلك؟
1: الشيء طبيعي، وزارة الزراعة هي مسؤولة عن هذا الموضوع. يعني مزارع الدجاج اليوم هي تحت رقابة بيطرية، وحتى استخدام المضادات الحيوية. احنا بنعرف ان المضادات الحيوية استخدامها في الدجاج احيانا هو واجب لانه بيساعد على الحصول على صحه الدجاج او الوقايه من الامراض. واذا صحه الدجاج بتكون مليحه الانتاج بيكون طبعا احسن. مظبوط. يعني دجاج او الحيوان او الانسان اللي بيعاني من مرض معين بيصير عمليه استهلاك الاكل اخف، ولكن اذا استعملت المضادات الحيويه لعلاج الأمراض أو للوقاية هاي الحالة صحة الدجاج بتكون أحسن واستهلاكه بيكون أكبر، إذن الإنتاج بيكون أسرع. أنا بحب أنوه إنه حتى باستعمال المضادات الحيوية هناك فترة زمنية اللي لازم تكون بين الاستعمال الأخير للمضاد الحيوي وذبح الطير نفسه، ذبح الدجاج، وهي بسموها بالعبرة تكوفات همتنا. وطبعا وزارة الزراعة بتكون بفحص لحوم الدجاج إذا كانت هناك بقايا للمضادات الحيوية.
0: طيب في فرق بين الدجاج البلدي ودجاج المزارع؟ يعني فرق مثلا كمان ما بين القيم الغذائية أيضا كمان؟

0: طبعاً في فرق. إحنا مثل ما أنا ذكرت في البداية إنه الدجاج اللي في المزارع هو معد للتسمين، يعني هو خاص، وطبعاً هو هدف الإنتاج، يعني إنتاج اللحوم بصورة أكبر، وبصير هناك عدد دورات التسمين يعني بين 6 إلى 7 دورات. بينما الدجاج البيتي أو البلدي أو العضوي كميات التربية أو أعداد الدجاج اللي بيربوهم بتكون أقل، وعملية التسمين بيكون أقل، يعني الإنتاج اللحوم بيكون أقل. مشان هيك يعني عادة الدورة بتكون بين مرة أو مرتين في السنة.
1: في رابط هيك عم نشوفه اليوم على السوشيال ميديا ما بين أكل الدجاج وبلوغ الأطفال المبكر أو المشاكل الهرمونية عند النساء. دكتور رياض،
0: أنا صراحة ذكرت في البداية أنه بما أنه لا تستعمل الهرمونات، أنا بنفي أنه له علاقة في أكل لحوم الدجاج. بينما إحنا بنعرف أنه في عنا كثير مواد غذائية اللي بتدخل فيها كثير مركبات كيماوية اللي ممكن يكون لها تأثير على صحة البني آدم الإنسان أو النمو.
1: في ممكن هيك اشياء تبين او توضح لنا نحن كربات بيوت مثلا نميز ما بين مثلا ما بعرف انه هيدا الدجاج هو دجاج صحي، تنقول في الطهي ممكن يبين، في النظر ممكن يبين. دكتور رياض،
0: انا دائما بوطي انه شغلة استهلاك اللحوم الدجاج او اللحوم بشكل عام انه نشتريها من محلات خاضعة للرقابة الصحية، هذا مهم جدا. نبدأ من هنا. اثنين، اذا اخذنا الدجاج على البيت، طبعا الرائحة هي اكبر دليل، يعني اذا كانت رائحة يعني عادية طبيعية او رائحة كريهة. رائحة الكريهة هي طبعا بتدل على تلف لحوم الدجاج. ولكن بنفس الوقت مهم جدا انه لما احنا نطهي الدجاج نطهيه على درجات حرارة عالية، يعني درجة حرارة تكون تصل ل 75 درجة مئوية، اساس انه نقتل اغلب الميكروبات الموجودة وخاصة السلمونيلا، بكتيريا السلمونيلا. مهم جدا ايضا انه
1: لما بتفرز الدجاج، دكتور سوري، يعني لما بتفرز الدجاج،
0: اذا احنا بدنا نستهلك اللحوم خلال ايام معدوده، انا بحكي يعني 2 أو 3 أيام، ممكن نحفظه في البراد في طبقات التبريد. بينما التفريز ممكن انه نحفظه لفتره اطول. طبعا التفريز هو عباره عن تجميد اللحوم هاي اللي بيساعد على حفظ اللحوم لفتره اطول. احنا ممكن نحكي عن اشهر، يعني من 6 أشهر واكثر عادة في التجميد يعني. ولكن اللي بيجي من المصانع التجميد بيكون هناك طرق يعني أكثر حدة، ممكن أنه تطلع ثاني. ولكن في البيوت طبعا احنا ما اعتقدش أنه حدا بوصل لمدة ثانية في تفريز لحوم الدجاج.
1: 100%. شكرا كتير دكتور رياض بدران، المدير العام لاتحاد الخدمات البيطرية لمدن شومرون، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا، تحياتي، إلى اللقاء. نروح هيك لفاصل قصير، عنا كمان بريك من الإعلانات، لأنه بعد البريك رح نروح نحكي على موضوع هام جدا أيضا.

0: شيرين اللي وعدتنا كل أسبوعين رح تنزلنا أغنية جديدة. تنروح لفاصل قصير ومن ثم نواصل المشوار.
1: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة مش من زمان يعني حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
9: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: الآونة الأخيرة بعالم الجمال والصحة مصطلح مضادات الأكسدة، ومنربطه دايما هيك وفورا بالكريمات الغالية أو الوعود بالشباب الدائم. ما الحقيقة هنا؟ مضادات الأكسدة هي أعمق بكتير من مجرد جمال خارجي. اليوم بدنا هيك نحاول نكشف الستار، أنا بقول عن بسميه جيش الدفاع اللي بيحمي بشرتنا من التلوث، من تعب السهر، من أثر الشمس اللي بنواجهها كل يوم. كيف هيدي المواد عن جد ممكن تكون هي الفرق ما بين بشرة مرهقة وبشرة بتنبض بالحياة، وكيف ممكن نحصل عليها؟ هل من في بغذائنا اليومي ومن عاداتنا اليومية قبل ما ندور عليها بأي مكان؟ تعال نشوف نحافظ عن جد كيف ممكن نحافظ على نضارة البشرة بذكاء وبأقل التكاليف كمان، وهذا اللي عم ندور عليه بالأوان الأخيرة. أهلا وسهلا بألفة عرابي أسدي، خبيرة تجميل، تحياتي لك، كيفك؟
1: هلا عزيزتي،
0: أهلا وسهلا فيك. كتير عم نسمع عن هيدا المصطلح بالآونة الأخيرة مضادات الأكسدة، تعي هيك شوي احكي لي عنه بداية.
1: أول إشي كتير عرفت الإشي صح، وعن جد هو بجيش الدفاع عن البشرة. مضاد الأكسدة إسا بالوقت الحالي مع كل الأسف، ودائما بقول بالتجميل فش ترند، بس هو ترند إسا كتير عم بحكوا عنه أكتر. أنا بقول وعي، صار وعي عند الناس. نعم هو كتير أمر هام عشان نحافظ على بشرتنا، بس هو مش بمجرد كريم وبنحط على البشرة بس، كمان ممكن نحمي بشرتنا من جوا بالغذاء الصحيح اللي بيحتوي على فيتامين سي، لأنه فيتامين سي هو معروف من أكبر مضاد حيوي ممكن يكون بيساعدنا نحافظ على بشرتنا، كمان عن طريق الغذاء وكمان عن طريق الكريمات.
0: أوكي، يعني أنت عم تقولي اليوم إن مضادات الأكسدة هي مش رفاهية تجميلية، هي ضرورة صحية لحماية الجلد من الأمراض والشيخوخة، ما هيك؟
1: مليون بالمية، مش اختيار، هذا إشي أساسي.
0: طب لما عم تقولي فيتامين سي، يعني بنحكي عن، لما بنحكي عن البشرة بنعرف إنه فيتامين سي هو النجم، نقدر نقول عنه، شو الفرق بينه وبين مثلاً فيتامين إي أو الريتينول وأي هما؟ يعني أنت اليوم كخبير التجميل شو بتنصحي أكتر؟ يعني أو كل مثلاً نوع بشرة بيكون في شيء نوع مثلاً أنسب لإله، كيف الأمور بتصير هون؟
1: سؤال كتير مهم. فيتامين سي بلغيش بقية الفيتامينات، وهو بالإضافة لبقية الفيتامينات، وبالعكس مع بعض هم بيعملوا جيش دفاعي رهيب. ممكن استعمال فيتامين سي بساعات النهار، بما إنه ريتينول ما نقدرش نستعمله بساعات النهار، ما نقدر نستعمله بساعات الليل، فهون بيكون التوافق معهم الاثنين مع بعض ممتاز.
0: جميل جميل. طب ذكرتي أنت اليوم غذائنا مثلاً له دور كتير كبير، ما هيك؟ ونحن اليوم كنساء بتعرفي منروح منحط مبالغ خيالية على السيروم، على الفيتامينات وعلى كل ما إلى هنالك. هل ممكن أحصل على نفس النتيجة إذا ركزت على أكلي مثلاً؟ وشو الإشياء اللي لازم ركز عليها بغذائي مثلاً لحتى كمان أخد النتيجة المرجوة، وكمان تكون يعني الغذاء يكون كمان غني بمضادات الأكسدة أيضاً؟
1: أوكي، هيك عشان أكون كتير واضحة معك، الغذاء لحاله بكفيش، هو عامل كتير كتير كتير مهم، بس بكفيش، لأنه إحنا بنتعرض خارجياً على كل تلوث البيئة، ضرر الشمس، النساء المدخنات، في كتير عوامل خارجية، حتى لو إحنا من ناحية تغذية مغذين حالنا بأحسن صورة ممكن، العوامل الخارجية بتأثر خارجياً على بشرتنا. لما نتنام مع بعض بيكون الإشي أكتر من ممتاز. وطبعا الأغذية اللي منصوح فيها كتير غنية بفيتامين سي، طبعا معروف للكل، الحمضيات، كل الورقيات الخضراء، التوت، البروكلي، كل هاي غنية بفيتامين سي كتير منصح فيها. بس هذا بغنيش انها تستعمل الكريم مع فيتامين سي،
0: وكأنه لازم يكون في ألوان بالخضار والفواكه اللي منتناولها، ما هيك؟
1: اللي هي غنية بفيتامين سي. نعم. وفي كمان إشي كتير مهم، إنه كتير بيروحوا على الشرط يكون غالي الكريم عشان يكون عن جد فيه فيتامين سي، وممكن العكس صحيح، يروجوا ويقولوا فيه فيتامين سي لأنه زي ما قلنا هو بالوقت الحالي ترند، فإني مكتوب عليه فيتامين سي باخده. لا، كتير مهم تاخدي الكريم وتفهمي من أي فصيلة فيتامين سي قديش التركيز فيه، لأنه هذا الأهم. مش مهم انه يكون فيه فيتامين سي قد ما هو بيكون مهم من اي فصيله وقديش التركيز فيه.
0: طيب يعني كل قضية الاستخدام الصحيح متى وكيف، يعني في وقت مثالي مثلا لاستخدام مضادات الأكسدة؟

0: ألفات، يعني فيتامين سي ممكن يفيدنا مثلا أكتر تحت واقي الشمس الصبح، أو إنه الأفضل مثلا نخلي استخدامه بالليل مثلا كجزء من عملية الترميم؟
1: كمان سؤال كتير حلو بس بتعلق هذا كتير سؤال عام حلو كتير بس هو كتير عام. كل بشرة هي حالة بحد ذاتها، يعني إذا في واحدة اللي هي بجيل الشيخوخة وعم نعالجها عن طريق الريتينول فبدا حط هو فيتامين سي مع بعض أكتر من اللازم، فإحنا بنعمل يعني تقسيم ريتينول بالليل فيتامين سي بالنهار. الحلو بفيتامين سي انك تقدر تحطيه ساعات النهار ولو تعرضتي على الشمس هو بيأذيش، بالعكس هو بيحمي، بس هو دايما بنحطه اول اشي قبل الكريم المرطب وقبل الوقاية من الشمس، اول منتج بنحطه على البشرة.
0: طيب تعرفي في نساء اليوم، ومنعرف نحن كتير هيك بالسنوات الأخيرة صار في وعي كتير كبير، صار في كتير نساء تمارس الرياضة، ما هيك؟ ومنعرف إنه الرياضة والحركة ألفت بتزيد من تدفق الدم. قديش مضادات الأكسدة اليوم بتساعد يعني إنه يحافظوا على نضارة الوجه؟ لأنه بتعرفي بعد الرياضة يعني في تعب بيكون ببين على البشرة، رغم لأنه في كل ما يتحلق بالمجهود البدني اللي بتمارسي وبتعملي.
1: صح، في دراسة حتى أثبتت اللي بيعملوا رياضة كتير رح يزعلوا مني،
0: لا
1: بتقدم الشيخوخة بالبشرة مع إنها هي ممتازة للجسم. عشان كتير بحكي بهاي النقطة، بكل موضوع كتير مهم التوازن، ما يكونش أكتر من اللازم إرهاق، تكون الرياضة متعة. ففي كتير كتير هدول الرياضيين اللي بيعملوا كتير رياضة بحسي إنه وجهن بأخذ شيخوخة مبكرة.
0: شو يعني كتير رياضة؟ يعني شو كتير رياضة؟
1: يعني تمارين قوة مثلا، تمارين قوة وأكثر من ثلاث مرات بالأسبوع، اللي هو بيصير نمط حياة اللي يعني هوس تعال نقول. فهذا بالعكس، يعني هذا كتير بقول رح يزعل اللي بحب الرياضة، إنه بمحل معين هو بتبين علامات الشيخوخة أسرع على الوجه.
0: لحظة ألفت، حتى لو اهتميتي مثلا بكل الأشياء اللي ممكن تحافظ على على على نضارة البشرة، على الجلد، صحة الجلد كمان؟
1: لا لا لا أكيد لا، ما عشان بقول لك التوازن كتير مهم. يعني هذول اللي بيعملوا رياضة كتير حتى علميا، يعني إذا هن بيحقنوا فيلر وبوتوكس بيمسكش بجسمهم زي الصبايا اللي بيعملوش رياضة، لأنه عندهم الجسم بصرفوا أسرع، بحرقوا أسرع. يعني الفيلر اللي هو مركز وبيحطوه بجسما بيدوب أسرع من واحد عملت فيلر وبتعملش رياضة. فلما يكون توازن وبيكون اهتمام من الجهة الثانية، فهني بيقدروا يحافظوا على بشرتهم أكيد.
0: شكرا ألفت عرابي أسدي خبيرة التجميل، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي لك.
1: إلى اللقاء، نهارك سعيد لك ولجميع المستمعين
0: كمان، لإلك إن شاء الله. شكرا شكرا عزيزتي.

0: عملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
2: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
3: الشمس دائما
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن اليوم عن وفاة والدة الناشط البرازيلي تياغو أفيلا فيما لا يزال محتجزا لدى السلطات الإسرائيلية. هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم في التماس قدمه مركز عدالة الحقوقي ضد قرار تمديد اعتقال الناشطين من أسطول الصمود أفيلا وسيف أبو كشك لمدة 6 أيام إضافية. وجاء في الاستئناف أن اعتقال الناشطين يفتقر إلى أي أساس قانوني إذ تم اختطافهما من المياه الدولية. توقفت جلسة محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو بشكل مؤقت بعد أن طلب مغادرة قاعة المحكمة لبضع دقائق بادعاء تلقيه مظروفا يتعلق بأمور أمنية. هذا وتم تحويل الجلسة إلى جلسة مغلقة لمتابعة بعض التفاصيل المرتبطة بالتقارير نشرت في موقع ولا ترتبط بابنه يائير. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بارتقاء 4 أشخاص بينهم نساء وأطفال في غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع. كما أعلنت الوكالة عن ارتقاء شخصين آخرين جراء قصف من مسيرات إسرائيلية استهدف بلدة ميفدون في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة. إلى ذلك أفادت التقارير اللبنانية بأن الغارات استهدفت منزلا مؤلفا من 3 طوابق في بلدة زلايا يعود لرئيس البلدية علي أحمد، ما أدى إلى ارتقاء 3 أشخاص فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة. من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارات عاجلة شملت 12 بلدة في جنوب لبنان قائلا إنه سيعمل بقوة في هذه المناطق بسبب خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. وطالب الجيش السكان بالإخلاء الفوري والابتعاد عن القرى والبلدات لمسافة لا تقل عن 1000 متر باتجاه أراض مفتوحة. علق الرئيس الأمريكي بشكل مؤقت عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز مشيرا إلى إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران. وفي أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي تراجع سعر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية إلى أدنى مستوى له منذ العام 1993 فيما ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، وانخفض الدولار مقابل الشيكل ليصل إلى 2.92. كما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي بأكثر من دولارين. إلى ذلك قال المحلل الكبير في capital.com إن الإشارات الصادرة من واشنطن تشير على ما يبدو إلى أنها غير مهتمة باستئناف الأعمال القتالية. من جيبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن طهران لن تقبل إلا باتفاق عادل وشامل مع واشنطن في إطار المفاوضات الحالية لإنهاء الحرب. وأضاف عرقجي خلال محادثات مع نظيره الصيني أن الحرب التي شنت ضد إيران تعتبر عملا عدوانيا واضحا وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية، مؤكدا أن الصين تعد صديقا حميما لإيران. أصدرت محكمة جنايات بيروت اليوم حكما قضائيا ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة قتل المسؤول في حزب الله الشيخ هلال حمود. وسند حكم البراءة إلى عدم ثبوت الأدلة القانونية الكافية لإدانة شاكر بهذه التهمة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 18 درجة، الجليل أعلى 17، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

12 و6 دقايق باستديوهات الشمس. اهلا وسهلا فيكم، مرحبا مرحبا بساعة تانية على الهواء مباشرة وين ما كنتوا، بنرحب فيكم.

نبدأ ساعتنا تاني بخبر فضل شاكر. محكمة جنايات بيروت أصدرت اليوم الأربعاء حكم قضائي ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة قتل الشيخ هلال حمود، وهذا القرار طبعا إجا بعد أشهر عدة من المداولات القضائية والاستماع إلى إفادات شهود الإثبات والنفي في القضية التي تعود أحداثها إلى مدينة صيدا عام 2003. طبعا حكم البراءة استند إلى عدم ثبوت الأدلة القانونية الكافية لإدانة شاكر بهذه التهمة، إلى جانب عدم اعتراف أي من المدعي عليهم في القضية، ومن بينهم طبعا الشيخ أحمد الأسير بمشاركة الفنان اللبناني. كما ساهم وجود إسقاطات طبعا في الملف القضائي في حسم القرار، سيما في ظل تضارب أقوال المدعي وتنازله رسميا عن الدعوة القضائية منذ عدة سنوات. وفي سياق متصل بالمسار القانوني، من المنتظر أنه يمثل فضل شاكر كمان يمثل أمام قاضي المحكمة العسكرية في بيروت العميد وسيم فياض يوم الثلاثاء 26 من مايو الحالي للاستماع لمزيد من الشهود ومرافعة الادعاء العام ودفعات الفريق القانوني. طبعا موعد الجلسة يبقى قابل للتعديل لا تزامنه مع وقوف عرفة وعطلة عيد الأضحى المبارك، ويمهد إعلان هذه البراءة الطريق طبعا للصدور أحكام مماثلة أمام القضاء العسكري.

0: لك لما
1: تعال نروح هلأ هيك لكل عائلة اليوم عم تسمعنا، لكل بيت عائلة اليوم. تعال نحكي شوي عن صديق القلب والدماغ، المكون اللي دايما بنسمع عنه بس يمكن ما بنعرف قديش هو عن جد ممكن يكون مايسترو حقيقي داخل أجسامنا. الأوميغا 3 هو مش مجرد حبة مكمل غذائي، إنما هو وقود للتركيز، حماية القلب، مرونة المفاصل. تعال نكشف اليوم عنه أكتر ونعرف أي متى بيكون الوقت الذهبي حتى كمان لتناوله، لأنه بتعرف كمان مهم يمكن الأوقات اللي نحن بنتناول فيها هذه المكملات، وليش كل هيدا الضجيج أيضا حول هذا الموضوع في الأونة الأخيرة. أهلا وسهلا بضيفتي على الهواء مباشرة بأخصائية التغذية العلاجية فاطمة بكري. أهلا وسهلا فيك فاطمة، مرحبا.
2: أهلا وسهلا فيكم، شكرا.
1: فاطمة، دايما بنسمع عن الأوميغا 3 هو ملك الدهون الصحية، وبنعرف إنه نحنا يمكن بنعرفه من يعني كمكمل غذائي. تعي حكي لي أول شيء عنه، شو الأوميغا 3؟ شو هو الأوميغا 3؟ أجسامنا بتقدر تصنعه لحالها أو لا؟
2: أوكي، أول إشي الجسم لا بصنعش، ناخده إحنا من يا مكمل غذائي من أنواع أغذية. هو حمض دهني. حمض دهني مهم جدا للجسم، بيشتغل على كثير شغلات، ولكن في منه أنواع لا ننسي إنه في مصدر نباتي ومصدر حيواني. وجسمنا بيمتص أكثر المصدر الحيواني، زي كلنا بنعرف السلمون.

0: في بالطانه، في بالاسماك اللي عايشه بالقطب البارد اكثر، بنلاقي كميه اعلى والامتصاص بتكون اكثر. وكمان المصادر النباتيه مثل بذور الشيا، الكتان، في بالجوز كمان. فاحنا له اهميه كثير كبيره لجسمنا، وكل يوم بيطلع بحث جديد وكل يوم بنشوف اشياء جديده. فبدنا ننتبه دائما وين تم ناخده، شو الجرعات اللي بناخذها، ومين ياخذه ومين لا.
1: طيب تعال نحكي أول شيء لشو هو مفيد، وبعد هيك بننتقل للقصص التانية. يعني إذا نحن عم نحكي، نحن كتير بنسمع عن الأوميجا 3 إنه هو مفيد للدماغ، للذاكرة، وحتى كمان بتعرفي شو، حتى كمان بنصير بنحاول نعطي أولادنا أكتر أوميجا 3 وقت الامتحانات، بتحسي وكأنه بيصير شيء هيك مثل معركة وقت الامتحانات، خدوا أوميجا 3 يلا بنصير نعطيهم مدن، وكأنه هيدا شيء كتير منيح بمرحلة الامتحانات.
0: صح، بس كمان الجرعة مهمة جدا انه ما نكترش بحدود مات الاطفال خاصة. شو هو اهميته؟ اول اشي لانه بيشتغل على انه ينزل من مستوى الدهنيات الثلاثية في الدم. فاحنا هون مرتبط بصحة القلب، لما احنا بترفع عنا الدهنيات ضغط الدم بيزيد بالجسم، فبتعب عنا جهد القلب بيصير عليه عبء اكتر. فلما بيكون في عنا دهنيات ثلاثية عالية، مفضل انه ناخد مصدر للأوميجا ان كان عن طريق الاكل او عن طريق المكملات الغذائية. ننتبه لشغلة انه في ناس عندهم حساسية، مش لازم ياخدوا حساسية للسمك مثلا، او اللي عنده سكري مثلا ممكن يصير في عنا وجع بطن او وجع معدة، فينتبه ما ياخدوش. بحسن النفسية، حكيت عن الصحة النفسية والدماغ. هو كتير بشغل الذاكرة اوكي، بس هذا مش معناه انه اخر الابحاث بتقول انه مش معناه هو علاج لمرضى الزهايمر. ننتبه لهاي الشغلة، بحسن الذاكرة اوكي، بيساعد بتحسينها، ولكن هو مش علاج لإلها. مهم للنفسية للي عندهم اكتئاب مثلا او نفسية صعبة، فهنا خاصة الناس اللي عندهم مشاكل كتير بوقت التراوما وهيك، انه زي الحرب مثلا او اشي انه بصير في عندهم خوف كتير، فحلو نعطيهم المكمل الغذائي الاوميجا، اوميجا 3. ولكن ننتبه للنوع، في عنا انواع، ننتبه للاي دي اي. الاي دي اي اكتر بيشتغل على النفسية والدماغ، بحسن من شغله.
1: طب عندي سؤال، ذكرت انك انه ذكرتي حضرتك انه موجود بالمصادر النباتيه والحيوانيه. يعني انت ذكرت انه موجود ببذور الكتان، الجوز، هل بيعطينا نفس الفائده اللي نحن بنخدها من الاسماك الدهنيه؟
0: سؤال كتير حلو. اول شغله التحويل بالجسم من الحيواني يعني الاي ال اي لا من النباتي اسف للحيواني باخذ وقت كتير، باخذ كتير وقت. يعني الامتصاص بيكون خلينا نقول بطيء جدا، 5% تقريبا. فاحنا ايش بنفضل؟ ناخذ الحيواني اللي هو من السمك وغيره. بس الناس، في ناس مثلا نباتيين
1: ما بحبوا، بس او في ناس ما بحبوا الاسماك
0: بالضبط، او بحبوش الاسماك، او من ناحيه اقتصاديه
1: ما بيتوفر مزبوط بجدولهم الغذائي. صحيح.
0: فاحنا ايش هون بنقول لهم؟ مش بيوم وليله ممكن انه يرسل شيء، بدنا من فترة طويلة تاخدوها، عشان يعني بذر الكتان، بذر الشيا، الجوز الني، زيت الكانولا، هاي الشغلات كلها. فإحنا في كمية معينة بنعطيهم إياها، ولكن مش بس يوم وليلة، يعني أسابيع عشان نشوف نتيجة حلوة. خاصة أنا مثلا بعطي كتير بذر الشيا للناس اللي عندهم التهابات بجسم أو الكتان. كل واحد بطريقته كيف يستخدمها، طبعا في طريقة معينة لإلها بتقلل الالتهابات من الجسم، وبالتالي بيصير في عنا مناعة أقوى، صحة نفسية أحسن كمان.
1: شو الطريقة اللي بتعطيها مثلا لحتى تقليل الالتهابات اللي عم تذكريها؟ شو الطرق الأفضل؟
0: حلو. أول إشي الجوز بعطيه كسناك، ممكن نضيفه لللبن، لكتير شغلات.
1: صحيح.
0: او لا للسلطه. البذر الكتان بنطحنه، لكن بدناش نطحن كميه، لانه الكميه اللي بنطحنها مفعولها بكفي لثلاث ايام. فاطحنوا كميه صغيره بكوبايه مي، بتحطوا ملعقه، تستنوها تتهدى شوي وتشربوها يوميا على الريق. بذر الكتان الشيا ممكن انه نستخدمها بحلويات صحيه، ولكن انا بفضل لانه ممكن نطحنها وممكن ننقعها بالماء. اللي عندي حسب الحاله اللي عندي، ان كان في التهابات الجسم كتير او الدهنيات الثلاثيه كتير عاليه، ف فأنا بفضل وخاصة اللي عندنا

0: بين المكمل الغذائي وبين
1: لا لا عن المكمل الغذائي هي تنقول، لانه الاكل نحن بطبيعه الحال لما بناخده من الاكل او من هيدا نحن بناكله يعني عاده بده يكون اكيد يعني
0: ممنوع على معده فاضيه، لازم وجبه رئيسيه خاصه الغداء مثلا بيكون فيها كتير الامتصاص احسن، لان بيكون فيها دهنيات بيكون فيها الياف بيكون فيها إشي يساعد المعده انها تفرز الحوامض اللي بالمعدة عشان تساعد على الامتصاص. فأنا بفضل مع وجبة رئيسية مش على الريق. أوكي. لأنه هي دهنية الأوميجا. دهنية.
1: الكمية.
0: حسب الحالة. يعني عادة باليوم لحد 3 ماكسيموم بتعلق بالجرعة قديش فيها. اللي عندهن مثلا سكر بنعطيهن 2-4. باليوم ممنوع أكتر، أو اللي عندهم دهنيات عالية فمنعطيهم هالقد جرعة من 2-4 يعني حبة ماكسيموم لثلاث حبات خلال النهار، بس يكون مع وجبة رئيسية.
1: في أدوية أو حالات صحية بتتعارض مع الأوميجا 3؟
0: اللي عندهم تليف الكبد منعطيهنش، اللي عندهم مثلا سكر منعطيه مش لحد 4 جرام يوميا، منعطيهم 2 من الدا إذا حسينا في أوجاع معدة أو بطن من وقفه. اللي بأخذه مميع دم ممنوع جرعة عالية لأنه ممكن يعمل الخطر النزيف إنه بيساعد على تميع الدم أكتر، فمننتبه إنه نعطيهم 2 جرام يوميا.
1: لازم الأوميجا نتناوله مع دهون، مع وجبة تحتوي على دهون يعني مثل مثلا أفوكا زيت زيتون، يمكن امتصاصه بيكون أفضل بكتير
0: أحسن. وإذا بيكون في ألياف أو كمان فيتامين سي عصرة حامض، هاي الشغلات كتير بتساعد إنه على امتصاصه.
1: ماذا عن العضلات، ماذا عن الرياضيين؟ دائما بنسأل نحن على هذا الموضوع، قديش هو مهم للرياضيين كمان، ممكن يكون هو مهم لتعافي العضلات مثلا بعد ال...
0: أنا بحب كتير أعطي للرياضيين منه إنه بعطيهن زي تحسين الأداء خلينا أو التعافي، ما يتعبوش بعد التمرين، بعطيهم زي نوع من الطاقة، لأنه اللي بيعملوا كتير تمرين ممكن يصير في عندهم التهابات بالعضل، فهو بيقلل من أوجاع العضلات ومهم فاطمة. جدا للجسم.
1: ما في أروع من هيك، شكرا كتير على كل هيدي المعلومات، يعطيك ألف عافية. شكرا عزيزتي. نطلع لفاصل، بعد الفاصل نواصل.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور، لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: في الفقرة المقبلة سنتحدث عن جهاز البيكيور ليزر الذي يواجه الآلام، ودعونا نرحب بمدير التسويق في شركة بيكيور ليزر ميخائيل تورجمان. سلام لك.
8: سلام سلام، ما نسمع؟
7: نحن بصدر جمهور. وميخائيل، تميد نحن شوالين بابتحاء بخول زوت لمش عدين لو مكير تمخشير هذا، ما هو يدي على صوت
8: ביקיור לייזר. למי שלא מכיר, למרות שכולם כבר מכירים, זה מכשיר קטן, היד אלחוטי ניתן, נוח, אפשר לקחת אותו לכל מקום שאנחנו רק רוצים, ומה שהוא בעצם יודע לעשות,

0: يلا تعال نروح هيك شوي نحاول نواكب هالعالم اللي عم بيركض ركض. صار اليوم ببيت العيلة تعال نحكي شوي عن الرفيق الجديد بالشغل وبالدراسة كلاود. الكل اليوم عم يحكي عنه والكل عم ينتقل له أساسا، بس الغريب إنه كتير منا هيك عم بيلحقوه بسرعة، وأوقات عم بيلاقوا حالهم برا اللعبة بنص النهار. تعالوا نشوف كيف نستخدم هذا الذكاء الخارق بذكاء أكبر، وكيف نخلي كلاود طبعا يفهمنا من أول كلمة من دون ما نستهلك طاقته. كيف نحاول نفكك هيدا العالم اليوم؟ تعالوا نشوف مع ضيفنا المختص بهيدا الموضوع، المهندس برمجيات وخبير ذكاء اصطناعي جميل نخلي. أهلا وسهلا بجميل، مرحبا.
1: تحياتي لك رانيا.
0: أول شيء هيك تعبست الموضوع أنا وياك بداية، شو اللي بيميز اليوم كلاود عن غيره من نماذج الذكاء الاصطناعي، وليش عن جد عم نشوف بالفترة الأخيرة أنه صار في هجرة جماعية من المنصات التانية اللي عنده؟
1: أول شيء تعال نقول لك أنه الكلاود مرق كتير تطورات تعدي اللي هي جدا متقدمة ورهيبة بالمجال، وخاصة أنه فيك أنت تستعمليه على الحاسوب الشخصي مع إمكانيات لربط ولا مجلدات وملفات بطريقة اللي بتخلي المستخدم على الحاسوب الشخصي يطلب إنه ينفذ له أوامر، يولد له ملفات، يعدل على ملفات، يحولها لملفات أخرى بصياغة أخرى. كمان القدرة تبعته على تحليل تحليل وفهم ملفات ضخمة نوعا ما المستخدم بيستعملها بشغله بحياته نسبيا أكبر من عنده القدرة أكبر.

0: بكتير من تعال نقول لحد اليوم من باقي الموديلات. لما احنا بنحكي عن برمجة، لما بنحكي عن تحليل بيانات ضخمة، فهو بيقدر يفهم السياق بدرجات جدا كبيرة.
1: يعني مزبوط لما بقولوا مستخدمين انه كلاود بيفهمنا اكتر وكتابته فيها بيكون فيها هيك مثل الروح البشرية، باعتقادك عن جد هيدا الشعور هو شعور فعلا يعني بحسوه، ام انه هو التكنولوجيا اليوم اللي عم بتخليه اقرب لطريقة تفكيرنا؟
0: لانه اليوم في الامكانيه انه المستخدم يستعمله على الحاسوب تبعه، فمع التعامل اذا انا عندي مشروع معين وعبرته بمجلد معين لمشروع معين عم بشتغل عليه، فانا لما يعني ببساطه ممكن يكون عندي ملف يلي هو ملف شارح عن المشروع، انا مش بضطر كتير اشرح له، لانه هو عنده القدره انه يفوت على هذا المجلد ويقرا الملف بشكل يلي منحسه من خلال الأجوبة تبعته أنه أوكي هو فاهم علينا شو المقصود، سواء عم بشتغل أو بشغلي أو إذا كنت صاحب مصلحة أو أي يعني حتى أو حتى بحياتي الشخصية، أي شيء أي عمل على الحاسوب الشخصي بعطيه هاي الأفضلية، لأنه عنده هاي الإمكانية أنه يشوف الملفات تبعتي.
1: طيب تعال ايجي انا وياك شوي هيك للمشكلة اللي عم بتواجه الكل التوكنز، هيك للناس اللي ما بتعرف شو يعني، تعال هيك نشوف ليه منحس انها بتخلص بسرعة لما نرفع ملفات مثلا كبيرة او مندرتش بشكل يمكن كتير.
0: تمام، هات بس للتوضيح شو يعني التوكن. تخيل انك بتحكي مع الذكاء الاصطناعي وبدل ما يرى الكلام لكلمات كاملة مثل الإنسان، بقسمه لقطع صغيرة، هاي القطع اسمها التوكن. التوكن ممكن يكون كلمة أو جزء من الكلمة، مثل تخيل زي قطع الليجو، كل جملة تبنيها مكونة من قطع، كلمة قصيرة ممكن تكون قطعة واحدة، أما كلمة طويلة ممكن تكون قطعتين أو ثلاثة أو أكثر. الذكاء الاصطناعي بيفهم الكلام بحسب ترتيب هاي القطع. هاي هيك نجرب نوضح شو يعني التوكن قبل ما نفوت بلاي. لسا ليش كلود في كتير حالة يعني دائما في، وكمان توجهوا لي أصدقائي اللي بتسألوني إنه ليش في بنوصل دوري لما يسمى بالليمت أو الحد الاستخدام اليومي، وبقولنا تعالوا بعد كم من ساعة. لأنه ببساطة إحنا في يعني مش بالضرورة عم نستخدم الموديل الصح لكل مهمة. وبالإضافة لهيك إنه ككلود هو عنده كل ما المحادثة الطول والمعلومات عنده الطول، كل ما أنا بكتب له طلب جديد على نفس المحادثة فهو بيرجع بيعمل تحليل لكل المحادثة، وبالتالي أنا هو عم استهلك طاقة أكبر. ففي عدة شغلات اللي احنا ممكن نحكي عنها، كيف احنا ممكن
1: كيف بدي اتعامل بالضبط، تعال لي هلا كيف بدي اتعامل معهم من دون ما استهلك رصيدي من المحاولات. في تكنيك معين بطرح الاسئله مثلا اللي تخلي الاجابه مختصره ووافيه بنفس الوقت؟
0: اول شغله في بالكلود في ثلاث مستويات، ثلاث موديلات. في الموديل اللي بيستهلك طاقه جدا رهيبه، موديل اوبوس يلي هو موديل يلي بتخيل لمهمات اللي هي معقده، لشغلات اذا عندي انا مشروع كبير وبدي اياه يفهم حيثيات هذا المشروع ويبني لي خطة يلي شاملة وكاملة عن هذا المشروع، فأنا أوكي كمرحلة أولى بستعمل هذا الموديل أوبوس. في موديل تاني يلي أنا بقدر من الخيارات من المحادثة من جانب المحادثة بقدر أستعمل السونت يلي هو توازن ما بين استهلاك الطاقة والجواب الصحيح والدقيق. وفي طبعا الأسئلة اليومية أو الأسئلة السريعة نسميها أو العمل اللي ما بده كتير تعمق، في هايكو يلي كمان هو موديل يلي هو يعد أقل استهلاكا للتوكن، وفينا نستعمله بشكل يعني حسب كل نوع مهمة نختار الموديل اللي فينا الموديل الصح لإله. ممكن كمان في شغلة اللي مش كتير ناس اللي بقدر اللي منتبه على الشغلة، إنه في عندي مثلا كثير ميزات اللي هي مفعلة تلقائيا، ميزات زي ويب سيرش، أو إذا في عندي ميزات زي سكيلز أو شغلات ميزات أنا ما مش

0: بحاجة إلها، فبقدر قبل ما أبلش محادثة أطفيها، وهذا الاشي بيقلل نوعا ما الاستهلاك. طبعا في كمان ممكن اذا كل ما المحادثة الطول انا ممكن بصير عندي استهلاك اكبر، فانا ممكن بعد تنقول 10 11 12 اخذ ورد مع المحادثة، ممكن انا اطلب منه لخص لي كل المحادثة بطريقة معينة. طبعا هذا الاشي بتعلق بالامر المنطقي، وببلش محادثة جديدة على أساس هذا التلخيص، وبحيث أنا ببلش محادثة جديدة، فبهي الطريقة أنا بكون استغلت أقل توكنز. وكمان في شغلة اللي هي هيك، إذا مثلا أنا خلال المحادثة نسيت أعطي معلومة معينة، أنا مش مضطر أكتب له محادثة جديدة أو مكالمة جديدة، بقدر أعمل تعديل على آخر رسالة أنا بعت له إياها. فهاي الأمور كلها ممكن تخفف من استهلاكنا للتوكنز. وطبعا في كمان ممكن أنا أجمع كل طلباتي، كل الأمور المتعلقة بالهيئة جماعة ببرومت واحد أو أمر واحد. وممكن كمان إنه إذا في عندي أنا ملفات بتعيد على حالها،
1: كيف بكتب البرومت مثلا الصح اللي بيعطيني نتيجة مذهلة من أول مرة؟ تعا هيك نقرب أكتر شوي
0: من تجربة شخصية. أنا مثلا لأنه أغلب المستخدمين بيعرفوا انه بيستخدموا التشات جي بي تي، لانه وصلنا سنتين ثلاثة نستخدم التشات جي بي تي، فبأغلب المستخدمين التشات جي بي تي بيعرف تفاصيلهم اكثر من الكلود بتخيل. وكمان حتى لو انا عندي مشروع من الصفر، ممكن انا علشان استغل التوكنز بالكلود، هاي هيك نصيحة اللي جربناها قبل كم يوم، اللي ممكن انا اشارك التشات جي بي تي الفكرة تبعتي وأطلب منه يكتب لي البرومت، وأكيد رح يكتب أمر مفصل أكثر مني من بعد ما أنا أشاركه كل المعلومات، وأخذ هذا البرومت اللي أعطاني للتشات جي بي تي وأعطيه كمحادثة أولى، أعطيه للكلود. فبهي الطريقة أنا يعني محل ما أعمل عصف ذهني مع الكلود فمن أول محادثة، فلا أنا بقدر أستغل الأدوات الموجودة أو الجيميناي أو أي أداة موجودة. وطبعا في كمان ميزة بالكلود اسمها بروجكتس، يلي هي مشاريع. إذا أنا بقدر أرفق لها ملفات للشغل المتكرر، بحيث أنه ما يرجع على نفس السياق ويقرا كمان مرة نفس الملفات يوميا. في كتير أمور يلي احنا بنقدر، طبعا هاي الأمور كلياتها بحاجة لاستخدام يومي عشان اللي عم بسمعنا يحس ويشعر بهاي النصائح.
1: جميل جميل جدا، يعني نحن مجبورين أساسا هيك كل أسبوع نطلع معك جميل، عشان عن جد هيك نحاول أكتر ناخد تفاصيل هيك ومعلومات أكتر تفيدنا أكتر وأكتر مثل اليوم. شكرا كتير لإلك مهندس البرمجيات وخبير ذكاء اصطناعي جميل نخلي. شكرا جزيلا، تحياتي لإلك، إلى اللقاء. شكرا، يلا تعال نروح لفاصل.

0: أوكي يلا تعال نروح لفاصل من الإعلانات، بعد الفاصل نواصل.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
5: حملات مميزة بأسعار أيام زمان بشبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب19 شيكل و90.

0: ذرة شوك حتى 3 لتر 2 ب55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 15/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا تعي نروح إذا شوي ننتقل لموضوع مهم جدا هيك محطتنا هيك بنتوقف فيها عند أهم الجسور اللي بنعبرها بحياتنا، الجسر اللي بيفصل ما بين المدرسة المألوفة لنا وبين مدرجات الجامعة الواسعة والمجهول اللي بينتظرنا. هيدا الانتقال هو مش تغيير أو مجرد تغيير هيك بالدراسة نفسها، إنما هو أنا بقول انتقال بالهوية. واليوم أيضا كمان اون بلوس كيف بيقولوا زيادة هيك بكل الضغوطات والحرب والواقع الصعب اللي عم نعيشه، قديش هيدا الانتقال بيحتاج منا تجهيز من نوع خاص أو من نوع آخر، قدي بيحتاج لصلابة نفسية لمهارات بتخلينا عن جد هيك نكمل ونصمد ونكمل الطريق. تعال نحكي كيف نبني هذا الجسر اليوم بكل ثقة. معي على الهوى مباشرة دكتور هلال ترودي، طبيب خريج معهد التخنيون، محاضر ومبادر تربوي و مؤسس شركات ميتاريم وهلال للإرشاد. أهلا وسهلا فيك دكتور هلال.
1: مرحبا، يعطيك العافية رانيا.
0: تحياتنا. يعني دائما هيك منصور لطلابنا ولولادنا انه الجامعة واو هي اجمل سنين العمر وقمة الحرية، ولكن ليش بنشوف الطالب باول سنة دراسية هيك بتحسه شاعر بضياع او بعيش بضياع كامل؟ وين المشكلة؟ هل بسقف التوقعات ولا بالفراغ المفاجئ اللي بواجهه بعد نظام يمكن كان يحسب عليه الانفاس بالعربي؟
1: طبعا هو دمج من عدة عوامل. أول شيء هو عن جد دائما بقول للطلاب والتمعين مهم جدا نتذكر أنه عن جد أحلى فترة بحياتك لازم تكون هاي فترة جامعية، بس لما نقول أحلى فترة ما حدا بيوعدكم أنه تكون كلها وردية. إحنا بنحكي الملخص أنه هي مغامرة حلوة، فترة حلوة، فترة مهمة بصقل الشخصية، بس طبعا الانتقال من مدرسة الجامعة واحد من أهم التحولات في حياة الشاب أو الشابة، وبالأخص بالنسبة للطالب العربي. هون كمان في تحديات إضافية عن باقي الطلاب، هي تحديات اجتماعية، تحديات ثقافية، تحديات اقتصادية. مش كل الناس حاضرة اقتصاديا للجامعة، مجبور تشتغل في تعليمها، وطبعا لنحكي عن تحديات اللغوية والثقة بالنفس الشخصية. فهي الأشياء طالب لازم بيهرة، والأهل كمان لازم يكون دورهم. يعني شو الانتقال من المدرسة للجامعة، شو التحديات بتصير وشو الفرق؟ الطالب غالبا بخاصة الطالب العربي بيروح على الجامعة بجيل صغير نسبيا، يعني عنده بعد المدرسة سنة سنتين في الجامعة. فبنتبوش انه في فرق بين شيء اسمه تعليم مدرسي لتعليم جامعي، هي قصة نوعية وكبيرة. فبالمدرسة غالبا بيكون اول شيء في اطار واضح ومتابعة يومية، بتشوف معلمينك بشكل يومي، برنامج الدوام ثابت وساعات محددة مفهومة. الاهل انت كل يوم تروح بيتك في اهل قاعدين من فوق راسك ومعك ومتابعين معك. في الجامعة بتنتقل عالم مختلف تماماً، واحد استقلالية أكبر ومسؤولية شخصية أعلى بكثير، فيش حدا حواليك، أنت لحالك، إدارة وقت ذاتية، ما بتروحش عند أهلك كل يوم، فيش حدا قاعد معك، لا معلمين، أنت مجبور تنبلك كل الشغلات. والقرارات فجأة بتصير أكبر شوي، بتصير قرارات أكاديمية مهنية اللي بتعرف نوعا جد بتأثر بشكل مباشر على مستقبلك، مش بشكل غير مباشر ممكن، يعني يمكن يمكن لا. وكمان تنسيش انه في بيئه اجتماعيه جديده. اي دائما تذكر طلاب انت مش رايح على الجامعه تتعلم بس، انت رايح على الجامعه حياه كليه تامه، ان كان من ناحيه تعليميه واكاديميه، ان كان انت عاده بدك تسكن بمنطقه جديده، محل جديد، مع ناس جديد ورفقه جديده، اللي بدك تدمج كل هالاشياء.
0: صحيح.
1: ففي طبعا تحديات او الطالب واجهها هي عده نقاط. واحد اختيار تخصص. كثير من طلابنا احنا بالاخص احنا نتعامل كثير مع المدارس التوجيه المهني والاكاديميه بالثانويه، مش عن جد عم ياخذوا قرارات صح، وهي مفهومه. واحد احنا بيكون جيلنا اصغر شوي ومش مش اكيد ابن 16 و 17 و 18 سنه عم ياخذ قرار صح لكل حياته. فواحد طلاب مرات بفوتوا تخصصات بسبب ضغط اجتماعي وعائلي، كلنا بنعرفها.
0: صحيح. وكأنه الأهل عم بيحققوا بده يحققوا طموحاتهم عن طريقه.
1: بالضبط. لا طلع بعد أنا بقول أنا هيك إنه حق الأهل يطمحوا إنه أولادهم يكونوا بأحسن محلات، بس مش دائما الأهل بيشوفوا الصورة بالطريقة الصح وبالطريقة الواضحة أو هي بطريقة محتلة.
0: لا أو ما بياخدوا بعين الاعتبار كمان شو بالضبط. شو ابنهم يعني وقدرات ابنهم أيضا كمان بالمقابل بدك تاخد بعيد شيء بعين الاعتبار. ممتاز. دكتور هلال.
1: ممتاز صح. فالضغط الاجتماعي بيلعب دوره. اثنين الصور النمطية اللي بناخدها عن تخصصات مرموقة مثل الطب وبعد خلص كلنا نكون غبي وساعتها بيجهلوا الأشياء الثانية. في كثير مواضيع ممتازة رائعة ومرات أحسن من اللي مفكرينها، بس انه مش منتبهين له او مش دارج يعني بوسطنا عربي. ومرات كمان طلاب او مش مرات كثير طلاب تعيشوا ميول الحقيقي, يعني مش كل طالب شاطر هو لازم يصير دكتور, ومش كل طالب شاطر هو لازم يصير مهندس, ومش كل طالب ضعيف او على قيل اليوم هو يعتبر ضعيف في المدرسه صحيح. انه هو مش بيناسبش الاكاديميا. في مرات الطلاب تخش فرصتها بالوقت الصح وبالفرصه الصح, بينتبهوا انه عنده قدرات مختلفه عن شو مفكرين. فشو بيصير بالنتيجه؟ واحد طالب لما يفوت على محل هو مش مناسب له ضروري خلال فصل فصلين بيفقد دافعيه, لانه على الاغلب بيكونش تحصيله منيح لانه مش بالمحل الصح تاعه, فبيفقد ثقته بحاله بيفقد دافعيته للتعليم. اثنين, كثير طلاب بتغير بعد سنه وسنتين بتغير تخصصات بفوتوا بمتاهه, انه انت في الواحد اللي بيفشل بمحل بيصير بيثبت دغري انه انا احسن وانا هيك, فكمان خيارهم الثاني مرات بيكون غلط والثالث بيكون غلط لانه بيصير تهور او بيصير تسرب بالخيارات. وهذا بيؤدي كنا بنعرف لمرات خسران مادي, خسران ثقه بالنفس, تاخر اكاديمي او عن حياتك, وجزء من طلاب تنسحب تقنع ان هي مش مناسبه للاكاديميه مع انه هي بس لانه المحل غلط, مش لانه مش مناسبه, هي بالمحل غلط ان كان تخصص ان كان الجامعه نفسها دي غلط له. هاي اول مشكله, اختيار التخصص مهم جدا جدا, الطالب ينبه له ويعمله بطريقه صح وبتروي. محدش هبرك تبلش السنه اذا انت مش مقتنع ومش متاكد انه هذا محلك, حرام. اثنين, فجوات. احنا بنعرف عندنا طبعا فجوات اكاديميه بيننا وبين بين الطلاب, او شيء في تفاوت بين الوسط العربي بين منطقه ومنطقه او مدارس ومدارس, وطبعا بين الوسط العربي والاوساط الاخرى. يعني طالب واجه صعوبه باللغه الانجليزيه باللغه العبريه, طبعا اللغه مهمه جدا دائما للطلاب. بتروح على الجامعه انت مش حاضر للغه اللي انت راح تتعلم فيها, ان كان عبريه كان انجليزي ان كان المانيه تقدر تتعلم بالمانيا. الرياضيات والتفكير الكمي, الطلاب بتفكر رياضيات بس عشان يجيب بقروت, والكلمة رياضيات كرياضيات, بس الرياضيات هي مهمة جدا لكل عالم التحليل والبحث والتفكير النقدي. الطلاب بتطلع رياضيات كرياضيات بس مش فاهمين الرياضيات هي إلي جزء كبير من تطورك العقلاني اللي انت تتوجه للمعضلات وحل المشاكل والتحليل, إن كان كمحامي إن كان كدكتور وإن كان كنجار بارع اللي انت عم تشتغل شغلك. انت محتاج تفكير الكمي الرياضي, مهارات البحث والكتابه احنا متعودين عليها. انا لما كنت فت على التخنيون سنه اولى صح كنت طالب طب وعلاماتي ممتازه, بس ما عنديش مهارات اكاديميه كيف اكتب البحث, كيف اقرا البحث, كيف اتوجه له. هاي شيء ما نتبهلاش وما اشتغلناش عليها. وكمان حتى استخدام التكنولوجيا
0: اليوم بالضبط, اليوم عندك عالم الذكاء الاصطناعي اللي هو شوي اليوم كمان عم بيساعد في هذا
1: بيساعد. وهون بيجي دور الطالب انك انت تقدر تستخدم التكنولوجيا وادوات التكنولوجيا اللي عم بعطوك اياها لصالحك. ما تخافش منها وما تفوتش براسك انه هذا جاي يبدلك. لا يعني اللي الذكاء الاصطناعي بيقول انه احنا جاي يبدلنا, مش بالضروره جاي يخدمنا,
0: هي اداه مساعده فعلا
1: بالضبط. اذا انت بتعرف تتعلم الادوات هاي صح بالعكس هذا بفيدك. يعني بتطلع انا كيف تعلمت بزمني وكيف قبل اتعلم وكيف عم اتعلم اليوم مثلا. في ادوات رهيبه رائعه اللي بتهون عليك التعليم بطريقه بتخوف, انك تقرا مقالات وكيف تلخص مقالات وكيف تكتب بحث. في ادوات رهيبه اللي بتقصر الوقت كثير وبتهون عليك كثير شغل بس تعرف تشتغل معها صح. التحدي الثالث التحدي النفسي والعاطفي. كيف حكينا هون انت عم تطلع بيئه جديده, الجامعة, البلد اللي انت رايح عليها, ضغط نفسي راح يكون, شعور بالوحدة. حتى لو انك انت, انا ابن الشمال وساكن بحيفا, فانا لحالي ساكن بعيد عن اهلي, وكمان بالاخص
0: في واقع هون جديد عم بيكون عليك, يعني في واقع جديد في عندك سوري في كمان بالضبط. إدارة الأزمات الشخصية, يعني من قبل كانوا في أهلك, اليوم انت لحالك في عندك كم
1: بالضبط أهلك أصحابك حواليك في إطار داعم, إن كان كأهل كأصحاب كحارة. اليوم أنت لحالك بالمحل, المقارنة المستمرة أنت بتيجي لهون كابن, أنا كابن كفر اسمي بتقارن حالك مع ابن الناصر مع ابن حيفا مع ابن تل أبيب, هاي بتتعب شوي. وطبعا دايما موجود لأنه هون العيون عليك بتكون أعلى, يعني الخوف للفشل بالجامعة أكبر من الخوف من فشل بالمدرسة مثلا.
0: كل هيدي التحديات والصعوبات اللي حضرتك ذكرتها وهيدي جدا جدا هامة, وهيدي كل طالب اليوم عربي عم بعيشها حرفيا. يعني تعال نشوف كيف ممكن نساعد. في برامج اليوم اللي تساعد الطالب انه يجهز للحياة طبعاً الأكاديمية طبعاً. بحب هيك تحط اليوم لكل من عم يسمعنا عن جد من طلابنا اليوم ومن الأهالي كمان انه نشوف, تعال نشوف كيف ممكن نساعد.

0: الطالب لحتى يكون جاهز من كتير تفاصيل ومن كتير جوانب ونواحي اللي هي عن جد تسهل عليه الحياة الأكاديمية.
1: أول شيء بيجي دور كيف حكيت دور الأهل مهم جدا.
0: أهل في عنده أهل يكونوا سند. سوري إنه بدي بس هذا بس يكونوا إنه يكونوا سند يعني مش إنه ياخدوا وكأنه كل الشيء عن ابنهم ويكونوا هني كل شيء. لا يكونوا سند بدل ما يكونوا
1: الأهل مهم جدا إنه هني بيعرفوا لازم كنا كمان منتبهين لأنه ابنه جاهز من ناحية نفسية وشخصية وما يطلع على الحياة الجديدة. فيهم إطار حياة جديد فايت عليه لأن الأهل ينتبهوا للشغل مش بس يسألوا شو بدك تتخصص. نسألوه شو أنت هل عارف نفسك هل أنت حاضر هل هذا بناسب شخصيتك هل إحنا معك خفش بس هل رح تعرف تتعامل مع الضغط هل أنت حاضر من ناحية مهارات. فالأهل مهم جدا واحد إنه يثقوا مش فضل القرار يثقوا الأهل لازم يساعدوا أولاد أول إشي قبل ما يبلشوا يساعدوه أن يكتشفوا حالا إذا نحكي شو في آليات شو في طرق بدل ما يفرضوا تخصص لا بدك تصير دكتور لا بدك تصير مهندسة تعال تعال نفحص مع بعض يا تعال نقعد مع بعض تعال نشوف شو في إمكانيات. اثنين لازم يبنوا الثقة فيه دائما الطالب لازم يعرف انه انه هو داخل المسؤوليه بس في اهل معه رح يساعدوه. تخافش ممكن تفشل ممكن يصير معك مشاكل بس احنا معك دائما فتخافش. دعم نفسي مستمر الطالب يحتاج دعم نفسي. ومن ناحيه ثانيه لازم الاهل ينتبهوا انه الطالب عندهم او ابنهم عم بيطور مهارات قبل الجامعه اداره الوقت. هل هو عن جد لسه انا كابن ابني تصفي 12 و11 شايف انه عارف عم بقعد يدرس صح للبكالوريوس خمسة عم بيدير الوقت صح منظم ماليا حتى اذا انا بعطيه مصروف هل هو بيعرف يتعامل مع المصروف ولا انه بدافع راح يتعرف يتعامل معه برا وهو بعيد عني. هل بيعرف يتواصل هل عنده كل القدرات الاجتماعيه والنتورك من كل الاجتماعيات هي مهم جدا. هل بيعرف يحل مشاكل انا شو حكون معه دائما هل بيعرف يتعامل مع الناس والمشاكل وهل هو حاضر للاستقلالية. فمهم جدا الاهل ينتبهوا للشباب الطلاب في كثير اشياء ممكن يعملوها اليوم. واحد دائما نذكر اليوم من تجربتي انه انا جزء من شغلنا احنا بالمدارس المدارس اليوم الثانويه يعني تقريبا كل اليوم عندها عم تشتغل منيح من ناحيه كل ما يخص التوجيه الاكاديمي المهني عم بتعامل مع
0: الطلاب عم بتجهز الطلاب
1: طبعا لانه الشيء صار فيه وعي كبير
0: صحيح
1: عم بيجيبوا محاضرات عم بيجيبوا ورشات. انا جزء من المؤسسات اللي بتعطي هاي الخدمات للمدارس فكثير عم نعطي محاضرات ورشات عم بنجيب ناس اللي هي مع تجربه وخبره بشتى المجالات تحكي عن حالها كثير عم نجيب اللي عندنا جولات تعليميه على الجامعات على التخنين على جامعه الريف وكل الجامعات والكليات. واحد الطالب بعرف بيكون فتره صغيره منها بكل ما يخص البكالوريوس والبسيخومتري بس ما يغضش نظره وما ومهم جدا يحط كمان طاقات بهي الشغله كل الورشات كل المحاضرات كل الاشياء الخدمات المدارس عم تعطيها يمشي معها. اثنين الطالب لازم كمان يكون عنده شيء اسمه وعي ذاتي
0: صحيح يعني وهيدي جدا نقطه مهمه
1: طبعا مهم جدا الطلاب تغفل الشغله نقول بعدين بتعامل مع الموضوع. دائما بقول للطلاب اذا انت صف 10 شايف حالك مثلا ضعيف باللغه العبريه ما بلشتش تشتغل عليها انت فاهم انه اذا بتاجل معامله هالموضوع وين بدك تتعامل معه لما تفوت على الجامعه السنه الاولى. انت عارف انه هاي واحده من الاليات مهمه جدا تفوت على الحياه الاكاديميه اذا انت بدك تتعلم بالبلاد تقدر تاجل الموضوع لانه اللغه بدها ممارسه بدها شغل. انت حاس حالك ضعيف باداره الوقت شايف حالك انك انت طرق دراستك غلط ومقتنع بهالشغله تعال تستنى في ملان اليات تعمل عقتيه تتوجه لمستشارات المدرسه تتوجه للناس مهنيه اللي بتعطي الخدمات.
0: يعني كمان دكتور هلال ما تنسى كمان بظل كل الضغوطات والحرب اليوم والواقع الصعب اللي عم نعيشه والوضع الاقتصادي اللي يعني اللي كتير كتير صعب كمان هذا يثقل على كاهل الاهالي والطالب نفسه كمان. يعني ما تنسى انه الطالب كمان اللي عم بيشوف اهله عم يتعبوا كتير وتل حتى يوصلوا للجامعه ويعلموا للجامعه هذا كمان يمكن بخليه يشعر كمان هيك بعبء ايضا.
1: هي ناحية ثانية أنا بقول ما من الصعاب بتطلع الإنسان الأقوى والإنسان صحيح. الحاضر كمان. أكثر من المستقبل. إحنا دائما بقول للطلاب ما حدا وعد ما حدا أي مرة مضاكوا على ميثاق على وعد إنه أنتوا حياتكم تكون ظهرية كل الحياة بدنا نمرق صعاب بالحياة إن شاء الله يا رب ما تكونش الصعاب اللي ممكن تكسر ما بس إحنا لسه فترة شوي صعبة نعرف نتعامل معها. ده في تشجيع في دائما كيف قلت في مين يسمعك وفي استشارة بالمدرسة في حتى بالجامعات نفسها بعطوا كثير الخدمات صحيح. وحتى بعطوا الخدمات ما قبل ما يكون طالب عنده ده محتاج طلاب انسك حالك اطلع الجامعة اللي انت ممكن تتعلم فيها اسأل الأسئلة الصح اعرف تعمل معهم شوف شو هني ممكن يعرض عليك خدمات صحيح. ممكن يعطوك إذا أنت كمان
0: ما تخجلوا تطلب المساعدة هيدي نقطة كتير مهمة لأنه نعرف إحنا قسم كتير من طلابنا بيخجلوا يطلبوا المساعدة دكتور هلال
1: جماعة بعطوا كتير خدمات صحيح خدمات ممتازة للطلاب ما قبل التعليم وخلال التعليم
0: شكرا نعم أنا أعتذر بس لأنه الوقت بس روعة نحن قدرنا نوصل أكيد طبعا نحن قدرنا نوصل نقاط كتير كتير مهمة هيك لمساعدة الطلاب.

والأهالي كمان اليوم اللي عم يسمعونا. يعني منعرف إنه الجامعة هي فرصة لإعادة اختراع النفس والظروف الصعبة اللي عم نعيشها هي على فكرة بتصقل المعادن الحقيقية. فما تخافوا من التجربة وعن جد ما تخجلوا تطلبوا المساعدة. وشكرا كتير لك على كل شيء قدمت لنا اليوم دكتور هلال ترودي طبيب خريج معهد التخنيون. شكرا جزيلا لك. شكرا تحياتي إلى اللقاء. إلى اللقاء. نحن لهون منوصل لنهاية برنامجنا لليوم. شكرا كتير أيضا لكم أنتم مستمعينا ومستمعاتنا على حسن المتابعة والتواصل والإصغاء وكلماتكم الرائعة جدا على فكرة عن جد هيك مش مفهوم ضمنا دائما هيدا التواصل والكلام الرائع اللي بسمعه منكم. بدي لكم انتبهوا على حالكم. نهاية أسبوع رائعة جدا مثلكم أنتم حلوة وحافظوا وانتبهوا على حالكم واستمتعوا بكل شيء. يعني قديش فيكم تستمتعوا بأقل شيء حتى كمان استمتعوا. رانيا العالم، ابتهال حسن، خليل حداد، ليليان حاج طاقم العمل لليوم، شكرا جزيلا بكل حب. باي باي.

0: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى

0: مكملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تتوقع ردود فعل إيرانية بشأن عدة نقاط رئيسية خلال الساعات 48 المقبلة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن بلاده لن تقبل سوى باتفاق عادل وشامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الرئيس ترامب إلى إحراز تقدم كبير في هذه العملية. بدوره رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بتعليق ترامب عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز بشكل مؤقت، وأكد شهباز التزام بلاده بدعم الجهود التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للنزاع بالحوار. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بارتقاء 4 أشخاص بينهم نساء وأطفال في غارة إسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع. كما أعلنت الوكالة عن ارتقاء 2 آخرين جراء قصف من مسيرات إسرائيلية.

0: استهدف بلدة ميفدون في جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي طال البلدة. في وقت سابق اليوم أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة شملت 12 بلدة في جنوب لبنان قائلا إنه سيعمل بقوة في هذه المناطق بسبب خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. من جيبه قال حزب الله في بيان له إنه استهدف ليلة الماضية تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند مرتفع الصلعة في القنطرة بمحلقة انقضاضية مشيرا إلى تحقيق إصابات مؤكدة. أعلن اليوم عن وفاة والدة الناشط البرازيلي تياغو أفيلا فيما لا يزال محتجزا لدى السلطات الإسرائيلية. هذا ومن المقرر أن تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم في التماس قدمه مركز عدالة الحقوقي ضد قرار تمديد اعتقال الناشطين من أسطول الصمود أفيلا وسيف أبو كشك لمدة 6 أيام إضافية. توقفت اليوم جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشكل مؤقت بعد أن طلب مغادرة قاعة المحكمة لبضع دقائق بادعاء تلقيه مظروفا يتعلق بأمور أمنية. هذا وتم تحويل الجلسة إلى جلسة مغلقة لمتابعة بعض التفاصيل المرتبطة بتقارير نشرت في موقع والله ترتبط بابنه يائير.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي، وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 18 درجة، الجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 20، تل أبيب وحيفا 21، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن. في هذا البرنامج نتابع كما عودناكم في ملفات محلية، ومن أبرز الملفات أيضا التي ترتبط كما يبدو بالأجواء السياسية وما تابعناه في الأيام الأخيرة. وزارة القضاء أصدرت بيان تحدثت فيه عن قرار بشطب جمعية تابعة للحركة الإسلامية وترتبط أيضا بالقائمة العربية الموحدة، وهذا طبعا أثار عناوين بارزة في الساعات الأخيرة. وفق البيان الذي صدر، تقرير قضائي يعكس تجديد الرقابة على عمل الجمعيات، والمحكمة المركزية في لواء المركز اللد أصدرت قرار بحل جمعية الأعمال الإنسانية وأنا أقتبس، وذلك عقب الكشف عن مخالفات خطيرة ومستمرة في نشاطها، شملت الانحراف عن أهدافها المعلنة والعمل في مناطق خارج البلاد بما في ذلك دول تصنف كدول عدو. وهذا ما ورد في بيان وزارة القضاء، والإشارة أيضا إلى شبهات بوجود تعاون مع منظمة مصنفة كتنظيم إرهابي. هذا الأمر رفض بشكل قاطع من قبل محامي الجمعية، وفي قراءته التحليلية القضائية بالأساس المحامي عوني بنا عقب على هذا البيان لإذاعة الشمس.
1: أحكي لك بشكل واضح، يعني كل هاي العناوين الكبيره والعناوين الرنانه وكانه محكمه اصدرت قرار بحل جمعيه لتعاملها مع الارهاب، وكل القضايا اللي عم بيحكوا عنها هاي عناوين كبيره ورنانه، وبحكي

0: بشكل واضح انها مغلوطه. يعني انا طبعا اللي مثلت الجمعيه بكل الاجراءات اللي كانت بالمحكمه، وانا بعرف تحديدا ما تم اقراره في القرار الاخير اللي صدر بالامس، وهو بعيد كل البعد عن كل هاي العناوين. عشان اوضح الامور جاكي، خليني بس اذكر، انا طبعا يمكن كنت عندك قبل هاي المره صحيح. حكينا عن الجمعيه وعن الطلب اللي قدم في خصوصها، يعني بكل ما يتعلق بالطلب من المحكمه انها تصدر امر لحل الجمعيه. الامر بدي ارجع واذكر، الامر في حينه كان كالتالي، انه مطلوب اصدار امر لحل هاي الجمعيه للاسباب المتعلقه كمان تبييض اموال، كمان بدعم الارهاب، كمان التعامل والتواصل مع جمعية إرهابية محددة يعني كانت بالأسم، وكمان العمل في دول اللي هي دول حسب القانون الإسرائيلي دول اللي بتدخل في
1: خلال تصنف كأنها دول عدو. نعم
0: صحيح. كل هاي الأمور مش بس مش موجودة في القرار اللي صدر في الأمس، إنما المحكمة حكت بشكل واضح وصريح إنه ما في أي دليل لتعامل هاي الجمعية مع أي موضوع له علاقة بالإرهاب، ما كان في ذكر لأي عمل في دولة معادية أو دولة عدو، القصد إنه عمل اللي بنطوي على استنتاج معين إنه ممكن يكون فيه هون دعم للإرهاب أو تواصل مع جمعيات إرهابية اللي موجودة غاد، ما في أي شيء له علاقة بتبييض الأموال. اللي حصل إنه المحكمة بعد القرار اللي أصدرته بشهر 9/2025 واللي في حينه أجلت البت في موضوع حل الجمعية، واستنتجت طبعا في حينه انه ما في اي دليل اللي بيستدعي حل الجمعيه، ونفت وابعدت عن الجمعيه كل الامور المتعلقه بتهم الارهاب، عينت مدير خاص اللي يفحص الامور في التفصيل، يعني يفوت على تفصيليات
1: الامور. نعم يعني انا طبعا اثق بكل كلمه تقولها استاذ عوني، ولكن المثير هنا نحن لا نتحدث عن يعني تفسير وقراءه تحليليه، ما اقرا عليك وبيان رسمي صادر عن وزاره القضاء، وتقول التحقيقات التي سبقت القرار أظهرت أن الجمعية مارست أنشطة لا تتوافق مع أهدافها الرسمية، بل امتدت إلى خارج حدود الدولة بما في ذلك العمل في اليمن وشمال سوريا وأفريقيا، إلى جانب جمع تبرعات لهذه الأنشطة، كما أشارت المعطيات إلى شبهات بوجود تعاون مع منظمة مصنفة كتنظيم إرهابي. نقطة.
0: طيب ممتاز جاكي انك تعطيني فرصه اوضح الامور. طبعا كيف انت اسا ذكرت، اذا ترجع تقراها كمان على المستمعين بتشوف انه شو التحقيقات تاعت مسجله الجمعيات لوين وصلت. هو عمليا عم بحكي شو كانت التحقيقات وشو كانت الامور المتعلقه بالتحقيق تاع مسجل الجمعيات اللي بناء عليه اتقدم الطلب للمحكمه. بين هذا وبين القرار اللي اصدرته المحكمه في فرق شاسع. كمان مرة المحكمة مش ليس فقط انه المحكمة حكت انه ما فيش هون يعني شبهات حقوقية بالموضوع المتعلق في التعامل مع جمعيات إرهابية، انما قررت بشكل واضح انه الأدلة اللي تم تقديمها غير كافية وما بتورجي اي نوع مع التواصل مع اي جمعية إرهابية. هلا عشان الامور تكون واضحة جاكي، بالنهاية المحكمة قررت انه الجمعية اشتغلت خارج اطار الأهداف المسجلة. طبعا هذا موضوع مش بسيط، أنا ما بدي أستهون بهذا الموضوع، وأنا كل الوقت بحكي كمان من خلال التعامل مع قضايا ثانية ومع جمعيات أخرى أنه دائما لازم يكون في شغل ضمن الإطار المحدد في الأهداف اللي حددتها الجمعية لنفسها. هنا كان في نقاش طويل عريض بالنسبة لعمل هاي الجمعية، وهل بالفعل هذا العمل كان خارج إطار الأهداف. الأهداف المسجلة للجمعية هي العمل اللي هو داخل حدود دولة إسرائيل،
1: ولكن سؤالي
0: العمل اللي هو برضو بيندرج ضمن العمل الإنساني ولكن خارج حدود دولة
1: إسرائيل. نعم، ولكن هذا البيان وهذه اللهجة أستاذ عوني، وأنت تعلم في بعض الأحيان يكون فرق أيضا بين ما يصدر من بيانات وتوجه للرأي العام وتوقيت هذا الإعلان، يعني أعتقد لسنا بحاجة لأن نكون أذكياء جدا لنربط الأمور ببعضها البعض، ما بين موضوع الانتخابات، موضوع الحركة الإسلامية والنائب منصور عباس، وأنا أقرأ بالمنطق الإسرائيلي الجاف والإعلامي أيضا، يأتي تصريح سموتريتش يوم أمس، الآن يأتي هذا البيان 1+1+1+1.
0: يعني أنا بتوقع طبعا يعني هاي الانحجاب العربي، هاي الحفلة اللي عملها الإعلام بالنسبة لهذا القرار أنا كنت متوقعها، ولكن أنا بدي أكون، اسمح لي جاكي، أكون ملتصق أكثر في الأمور القانونية. بالأمور القانونية طبعا أنت رجل صحافي يعني متمرس، وممكن أنك

0: تقرأ القرارات اللي صدرت بهذا الموضوع بما في ذلك القرار اللي صدر امبارح اللي هو قرار مكمل للقرار اللي صدر شهر 9/2025 وما بنفي وما بلغي ولا أي استنتاج من الاستنتاجات اللي كانت في القرار السابق، وهذا مهم جدا توضيحه. عند قراءتك جاكي لهذه القرارات وعند قراءة أي حال من المستمعين لهذه القرارات الأمور بتكون واضحة، لكن للأسف الشديد اليوم بيان من هالشكل بيطلع عشان يخدم أهداف أخرى. أنا بدي يعني اسمح لي أكون ملتصق بالأمور
1: تمام.
0: مدير العينة المحكمة عشان يفحص الأمور التفصيلية، يعني للأسف الشديد هذا هذا هذا التقرير ركز على أمور إدارية جارية اللي ممكن تكون موجودة بأي جمعية. أنا ما بحكي كما مرة أنا محامي الجمعية، ولكن أنا حكيتها بأكثر من مناسبة بأكثر من موضوع اللي أنا بمثل فيه جمعيات اللي موجودة تحت تحقيقات من هذا النوع. لازم إحنا كمان ننتبه بالنسبة لها كيف ندير الأمور بالإدارة الجارية، يعني
1: نعم.
0: لجميع الأمور ما في ذلك الإدارة المالية. يعني هذا هذا هذا هذا المدير تقريره يعني شاف بعض التجاوزات وبعض الخروقات، خلينا نحكيها بشكل واضح وصريح، ولكن هاي من نوع الخروقات اللي ممكن تكون عند أي جمعية.
1: نعم يعني ولكن هذا قرع جرس أستاذ عوني لكل الجمعيات اللي بتنشط في مجتمعنا العربي، إنه الآن ستكون عملية فحص ربما بشكل أعمق وأخطر ومع توجهات معينة.
0: واضح واضح. أنا من البداية حكيت إنه كل هذا الموضوع يعني حتى لو إنه في خروقات معينة اللي ممكن الكشف عنها هنا وغاد هي من ضمن الخروقات اللي ممكن تكون عند أي جمعية.
1: نعم.
0: بس أنا واضح إلي كثير وحكيتها بأكثر من فرصة إنه هذا كله بما يتعلق بالجمعيات العربية ضمن حملة ملاحقة، حملة ملاحقة سياسية. يعني مثلا لما بتيجي أنت بتقرير طويل عريض تيجي بتحكي على عدم حتلنة صفحة الفيسبوك اللي فيها بعد دعوة للجمهور إنه يتبرع لا لا لا لمواضيع معينة اللي خلص تاريخها وأنت بتدعي اليوم إنها مش موجودة. طب لما إحنا بنيجي من كل المحكمة ممكن عند أي جمعية يكون واضح إنه لا أي سبب من الأسباب ما في ميزانيات كافية أو في حدا ما انتبهش لهذا الموضوع إنه ما تم لم يتم إزالة هذا النشر من صفحة الفيسبوك. إنك تيجي تبني على هذا الموضوع استنتاج وكأنه في سبب لحل الجمعية، طبعا هون إحنا للأسباب هاي بنفكر طبعا إنه
1: نعم.
0: في سبب للتوجه للمحكمة العليا باستئناف،
1: ونحن
0: حاليا ندرس هذا الموضوع
1: وسنتابع في هذا الأمر.
0: على الأغلب يعني على الأغلب رح يكون في استئناف، لأنه الحل الأول دائما بهاي الأمور هو إنك تعطي فرصة للجمعية إنها تصلح هاي الخروقات مش تنط دوري على حل الجمعية.
1: إذن المحامي عوني بنا في تعليق على بيان صدر عن وزارة القضاء بالنسبة لجمعية الأعمال الإنسانية المرتبطة بالحركة الإسلامية وقرار شطبها، والبيان الذي صدر عن وزارة القضاء ومسجل الجمعيات اهتمامها بخرق أهدافها والتواصل مع دول تعرف على أنها دول عدو وشبهات حول التواصل مع ما عرف بمنظمات إرهابية. يتم رفض كل هذه الادعاءات والتوضيحها وسيتم استئناف على هذا القرار، ولكن كما ذكرت في سياق اللقاء مع المحامي عوني بنا هي محاولة لربط الأمور ببعضها ببعض ما بين التوجه العام بالنسبة للحركة الإسلامية ونشاطها السياسي ما صرح به سموتريتش يوم أمس، مرورا إلى ما نتابع الآن. وما دمنا نتحدث عن حرية التعبير وحرية النشاط بما في ذلك النشاط السياسي، وزير التربية والتعليم بحكم موقعه ونفوذه يطالب برؤساء الجامعات أيضا بالتوقيع أو الالتزام بطلب غير مسبوق، دعاهم إلى التوقيع على التزام خطي يمنع الترويج لأي أجندات سياسية داخل الحرم الجامعي. في إدارة الجامعات عقبوا على ذلك بحزم، وواضح أنه الآن نحن نذهب إلى نوع من المواجهة في هذه المرحلة. فضلوا عدم الحديث مباشرة، ولكن التقرير التالي يلخص أيضا هذه الأزمة.
2: في خطوة أثرت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، توجه وزير التعليم يوآف كيش هذا الأسبوع إلى رؤساء الجامعات بطلب غير مسبوق، دعاهم فيه إلى التوقيع على التزام خطي يمنع الترويج لأي أجندات سياسية داخل الحرم الجامعي. وبحسب الرسالة شدد كيش على ضرورة منع أي تعطيل للعمل الأكاديمي سواء عبر إضرابات أو احتجاجات ذات طابع سياسي، مطالبا بتأكيد واضح على أن الجامعات يجب أن تبقى بمنأى عن أي نشاط قد يمس بسير التعليم تحت ذرائع سياسية. لم تخلو الرسالة من لهجة تحذيرية

0: إلى ضبطه ومنع تسييسه. في المقابل جاء رد لجنة رؤساء الجامعات البحثية في إسرائيل حاداً، إذ أكدت أن مؤسسات التعليم العالي تواصل أداء دورها في خدمة الدولة مع تركيز خاص في هذه المرحلة على استيعاب عشرات آلاف الطلاب العائدين من الخدمة العسكرية. وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بجر الأكاديمية إلى ما وصفته بمعارك البقاء السياسي، معتبرة أن توقيت تصريحات الوزير مقلق، خاصة في ظل مواجهة الجامعات لحملات مقاطعة دولية. كما أعربت عن استغرابها من طرح هذه المواقف عبر الإعلام دون أي حوار مسبق، مؤكدة في ختام بيانها رفضها القاطع لأي مساس باستقلالية المؤسسات الأكاديمية أو بحرية عملها. وبين موقف حكومي يسعى إلى فرض حدود فاصلة ومؤسسات أكاديمية تتمسك باستقلالها، يتصاعد الجدل حول جوهر المسألة: هل نحن أمام محاولة لحماية النظام الأكاديمي؟ أم تقييد لحرية التعبير داخل الجامعات؟
1: إذن النقاش والمواجهة يمكن أن نقول الآن بين وزير التربية والتعليم وبين رؤساء الجامعات، والمطلب بالتوقيع على مستند يمنع أي عرض أي أجندات سياسية، وفي الجامعات يعتبرون هذا كم للأفواه ومس بحرية التعبير، وما خاصة ونحن الآن في فترة حساسة مع اقترابنا كما ذكرنا من موعد الانتخابات. عناوين صارخة في الساعات الأخيرة حول إمكانية التواصل وصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، تقارير جاءت من الباكستان وكذلك من مسؤولين أمريكيين، وحسب المصادر التي تحدثت قبل قليل لوكالة رويترز ولجهات أخرى، تقول هذه المصادر بأن واشنطن وإيران تقتربان من مذكرة لإنهاء الحرب، وكل طرف ينتظر رد خلال يومين. وهذا يأتي بعد تصريح الرئيس الأمريكي فجر اليوم حول وقف العملية العسكرية في مضيق هرمز والتقدم في مسار المفاوضات. ولكن رغم كل هذه التصريحات وعلى مستوى البلاد، هذا لم يسعف الدولار أمام الشيكل وأيضا بعض الإجراءات التي اتخذت بهذا الخصوص، بما في ذلك ملف يرتبط بالتسوق من الخارج. كما نقول عبر شبكة الإنترنت، الزميل مجد كرام يلخص أيضا هذه الزاوية ما بين الدولار والتسوق.
2: الأسواق ردت بارتفاعات وقمم جديدة، يعني الدولار يسقط 0.7% وبتم تداوله حول 2.92 شيكل للدولار، هذا أدنى مستوى له من 1993 يعني 33 سنة. اليورو بتراجع 0.3 وبتم تداوله حول 3.43 شيكل لكل يورو، وقمم تاريخية بول ستريت، وهذا هو التأثير المباشر على الشيكل. يعني ركود الشيكل اليوم في سبب رئيسي وهو اللي صار بأسواق المال بأمريكا. الناسداك ارتفع 1%، S&P 500 ارتفع 0.8% كم جديدة، الداو جونز قفز 0.7% بعد يومين من التراجع، ورسل 2000 اللي هو الشركات الصغيرة، أكبر 2000 شركة صغيرة في الولايات المتحدة قفز 1%. بارح حكينا عن مفاجأة صار لجيبة العمال ولجيبة المصالح في البلاد. اليوم تحديدا لمحبي التسوق عبر الانترنت والتسوق من موقع أسس العملاق والشهير، وبسبب خسارة دعوة قضائية لأسس بالبلاد، أسس رح تمنح كل شخص بيشتري من موقعها خصم 60 شيكل. يعني القصة باختصار، في أبريل 2022 قدمت دعوة جمعية ضد أسس، والادعاء كان انتهاء قانون حماية المستهلك. السعر اللي بيشوف المتسوق الإسرائيلي بالشيكل والدولار أعلى من السعر بالجنيه الإسترليني. السعر النهائي للشيكل كان ما كانش يعرض بجنب السعر بالجنيه، والشركة ما كانتش تحول بين العملات حسب السعر الرسمي. يعني اللي بيشتري من البلاد كان يدفع أكثر من اللي بيشتري خارج البلاد أو البريطاني على نفس المنتج. فأجت تسوية، والتسوية بسيطة جدا وممكن تفيد أي شخص بحب يشتري من الإنترنت. كوبون مفتوح للجميع، مش بس اللي اشتروا من الموقع السابق، فيش حد أدنى للشراء، فيش حد زمني، يستخدم مرة واحدة لكل عملية شراء وبتراكم مع باقي الخصومات. يعني نقطة مثيرة جدا، إذا في منتج أقل سعره من 60 شيكل، نظريا في كتير منتجات بأساس سعرها 50 شيكل وأقل، رح تحصل عليه مجانا. يعني افتح الموقع الآن، دور على منتجات أقل من 60 شيكل، أتم عملية الشراء، مبروك حصلت على منتج من شركة أسس اللي راح يوصلك على البيت بتكلفة 0 شيكل.

إذن في الزاوية الاقتصادية ما بين التسوق وأسعار الدولار، استمعنا إلى الزميل مجد كرام، كنا أيضا في مسار حرية التعبير وكم الأفواه ما بين وزير التربية والتعليم ورؤساء الجامعات، وبدأنا أيضا مع ما صدر من بيانات من لجنة أو من وزارة القضاء وكذلك مسجل الجمعيات حول جمعية تابعة للحركة الإسلامية ورد الفعل على ذلك، ما استمعنا إلى المحامي عوني بنا والعنوان في الملفات الإقليمية في الساعة الأخيرة اقتراب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ولكن كل هذا مرن جدا والتعامل مع هذه المعلومات بحذر كبير. بهذا أعزائي نصل إلى ختام برنامج الظهيرة، أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حج، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: عملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعات المشهداوي.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: شلخت سيفعوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار أكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالك
3: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار
4: يا باترون.
5: الشمس دائما
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: تشعرون بالتعب وبلا طاقة؟ تعرفوا على فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة الطاقة والحيوية خلال اليوم. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمي 3287.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: عم تبنوا بيت؟ من الآن ما في داعي تتخيلوا. تجسيد لبيتك بالحجم الملان وحسب تخطيطك قبل ما تبلش تبني في قاعة عرض خاصة وبحجم 1:1 من بيتك. الأخطاء والمشاكل آوت، بلانكس إن. بلانكس، حل متكامل للناس اللي بتدور على الدقة. ابحثوا عنه عبر صفحات التواصل بلانكس BLNX. المستقبل بين يديك.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال

موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً، كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
2: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
1: شكراً، يعطيكم العافية.
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت مع جلب طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعة المشهداوي.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الأخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين ومصدرين مطلعين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل لاتفاق مع إيران بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب ووضع إطار لمفاوضات أكثر تفصيلا حول البرنامج النووي. وذكر التقرير أن الولايات المتحدة تتوقع أن ترد إيران على عدد من النقاط الرئيسية خلال الساعات 48 المقبلة. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم إن بلاده لن تقبل سوى باتفاق عادل وشامل في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب. يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الرئيس ترامب إلى إحراز تقدم كبير في هذه العملية. بدوره رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بتعليق ترامب عملية مرافقة السفن عبر مضيق هرمز، وأكد شهباز التزام بلاده لدعم الجهود التي تهدف إلى التوصل لحل سلمي للنزاع عبر الحوار. في لبنان أفادت الوكالة اللبنانية اليوم بارتقاء 4 أشخاص بينهم نساء وأطفال في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة زلايا في البقاع، كما أعلنت الوكالة عن ارتقاء 2 آخرين جراء قصف من مسيرات إسرائيلية استهدف بلدة ميفدون في جنوب لبنان. من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 2 من جنوده بجروح قال إنها متوسطة وطفيفة جراء انفجار مسيرتين مفخختين قرب قوات له في جنوب لبنان، وذكر أنه اعترض مسيرة قبل تسللها إلى أجواء البلاد. في قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم عن ارتقاء 4 فلسطينيين خلال الساعات 24 الماضية إلى جانب تسجيل 16 إصابة، وأشارت الوزارة إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان. تنظر المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم في التماس قدمه مركز عدالة الحقوقي ضد قرار تمديد اعتقال الناشطين من أسطول الصمود أفيلا وسيف أبو كشكة لمدة 6 أيام إضافية. وجاء في الاستئناف أن اعتقال الناشطين يفتقر إلى أي أساس قانوني إذ تم اختطافهما من المياه الدولية. أصدرت محكمة جنايات بيروت اليوم حكما قضائيا ببراءة الفنان اللبناني فضل شاكر من تهمة محاولة قتل المسؤول في حزب الله الشيخ هلال حمود. واستند حكم البراءة إلى عدم ثبوت الأدلة القانونية الكافية لإدانة شاكر بهذه التهمة، إلى جانب عدم اعتراف أي من المدعي عليهم في القضية بينهم الشيخ أحمد الأسير بمشاركة الفنان اللبناني.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى غائم، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها الموسمي. وفي شمال وأواسط البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. القدس 18 درجة، الجليل أعلى 17، طبرية 22، الناصرة 22، حيفا والساحل 20، تل أبيب ويافا 21، النقب 22، وأخيرا في إيلات 28 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سافيمينتي. مرحبا. شايف شايف أنا كل شيء شايف هون. تحت السيطرة، كله تحت السيطرة. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. آخر حلاوي من التنتين للأربعة.

0: 1500 شيكل نفتح حساب في اي بي جديد في لومي، وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب، والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: أوكي طبعاً الكل ينتظر علب الفينيا والكل بده الفينيا، فعشان هيك استنوني على الدوار. بينفع تستنوني على الدوار ولا وين؟
1: أهلا وسهلا بجميع.
0: أيوة هذا الحق الصح. مرحبا لمين؟ ألو مين معنا؟ هلا كيفك؟ هلا
1: أهلا وسهلا.
0: ألو
2: ألو
0: أيوة مين معاي؟
2: مرحبا.
0: هلا كيفك؟
2: أنا مهاني سامان من مصر.
0: شو أخبارك؟
2: بس عليك الله يخليك.
0: سمعت أحمد شو بيحكي عن الفينيا ولا كيف؟
2: أنا كمان بشد عيدي وبنصح.
0: يعني أنت كمان بتنصح؟ يعني أنت كمان معك عم اشتريت الفينيا؟
2: اشتريت الفينيا.
0: سامعين يا جماعة شو عم بيحكي، وممكن نربحك اليوم كمان علبي لعيونك. أوكي؟ الله يسعد هالقلب إن شاء الله، لأنه الكل بده الفينيا. نجمي 3287 وعد مني، اللي بيتصل راح يأخذ تخفيض اليوم اليوم اليوم بهاي الساعة خاص من شان إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو
3: ألو
0: أيوة
3: تترافي يا بلينا.
0: هلا كيفك؟
3: يلا مستعيش.
0: الله يسعدك، شو أخبارك؟
3: يعني بنت أنا أخذ فينيا، بدي فينيا عندي.
0: لازم من زمان بشر، أنت بتسمعيني من زمان، لازم من زمان بلشت تستعمليها.
3: أنا من زمان بسمعك يا بلينا.
0: طيب نجمي 3287 تصلي وإن شاء الله يا رب تأخذي تخفيض خاص. أوكي
3: إن شاء الله بلينا.
0: يعطيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو مين معنا؟ يا جماعة ردوا، الكل بده فينيا والكل عم بيستنى بالدور. ثلاث علب فينيا اليوم بدي اوزعها عليكم. نجمي 3287 مرحبا لمين؟ ابو صالح. وينك ابو صالح؟ ابو صالح مرحبا لمين؟
4: البرنامج برعاية فينيا.
0: هذا الحق الصح. مين معاي؟
4: حمد غضبان للقيعة.
0: ابو الغضبان عم تستعمل فينيا ولا بعدك؟
4: طبعا بس فينيا.
0: شو رايك؟ كيف الفينيا؟
4: والله اروع من هيك، عالم ثاني.
0: يعني بتحس انك انت انسان ثاني من الفينيا، صحيح؟
4: مليون بالمية.
0: صرنا حاكين وبنحكي كل الوقت. نجمي 3287 وهاي اسا انت حكيت، وان شاء الله يا رب انه ربنا يعطيك على ادنيتك وتاخذ اليوم كمان علبه من فينيا من اذاعه الشمس. اوكي
4: اوكي ان شاء الله.
0: بس اتصلوا نجمي 3287.

0: طلع الزين طلع. ارفع ارفع. مرحبا لمين؟ تحية لأبو صالح. ألو
1: ألو.
0: أيوة هلا كيفك؟
1: كيف حالك؟
0: حبيب قلبي شو أخبارك؟
1: الله يرضى عليك يا طيب.
0: عم تأخذ الفينيا ولا لا؟
1: ألو ألو.
0: أخذت الفينيا ولا بعدك؟
1: أخذت أخذت.
0: كيف الفينيا؟
1: والله مرتبة.
0: نجمة 3287 بلكي اليوم إن شاء الله كمان تأخذ كمان علبي. هاي منا هاي منا إلك إن شاء الله. شكرا إلك. اللي بيتصل فينا بأخذ علبي كمان. بدي فوت على القرعة. ثلاث علب عنا. مرحبا لمين؟ ألو ألو.
2: مرحبا.
0: هلا.
2: كيفك يا غالي؟
0: شو يا غالي يا مغلغل؟
2: شو يا حبيب؟ شو منين جاب النهاية هي؟ أول مرة بنسمع فيها. ما جربناش ولا شفناها ولا بنعرف عنها شيء.
0: يا باطل يا
2: ولا
0: باطل.
2: هاي المشكلة.
0: نجمة 3287 اتصل وادعيلي. ادعيلي كمان
2: حبيبي. كلك زوك.
0: الله يسعد قلبك. نجمة 3287 باي. مرحبا لمين؟ ألو. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا بك. يا هلا يا هلا. ارفع ارفع. طبعا الإعراس بلشت تدق حاراتنا وأروقتنا في الشوارع في

0: لا باس حبيبي لا باس. مرحبا لمين؟ ايوه
1: قول اخبار عم تقول
0: ايه؟ حبيب الشعب مين معي؟
1: نضال زين.
0: نضال شو اخبارك؟
1: هلا هلا شو عايزين فيني يقول لي؟
0: شو نضال وكيفك؟
1: والله الحمد لله كيف حالك؟
0: استعملت الفينيا ولا بعدك نضال؟
1: لا بعدني ان شاء الله اليوم.
0: الله يسامحك دنيا واخره بس، الله يسامحك دنيا واخره. صلي سني صلي سني بقول لك وبنصحك، نجمي 3287 وبعدين معك. اوكي؟ طيب
1: خلص اليوم يلا.
0: اليوم اتصل ان شاء الله قول يا رب. مرحبا لمين؟ الو؟ فيش حد هون، الو مرحبا.
2: البرنامج برعاية فينيا.
0: مزبوط، مين معي؟
2: معك هبة من الجيدة.
0: هبة شو أخبارك يا هبة؟
2: تمام.
0: استعملت الفينيا ولا بعدك هبة؟
2: أكيد.
0: كيف الفينيا يا هبة؟
2: ممتاز رائع جدا.
0: أنت معنية كمان علبي صح؟
2: مزبوط.
0: إن شاء الله يكون حظك حلو تربح معنا علبي، وممكن كمان تتصل تكمل اتصالاتك على نجمي 3287. على فكرة مولع الاتصالات، الكل بده الفينيا لأنه في تخفيض خاص اليوم لإذاعة الشمس ودريد. مرحبا لمين؟
3: قول فينيا التوب ودريد التوب.
0: ولعت ارفع ارفع
3: فينيا وبس والباقي خد
0: ولعت هربشت. مين معاي؟
3: لك وينك يا ابني وينك؟
0: أيوة
3: وينك يا أخي؟
0: وك شو وينك؟ مين معاي؟
3: انت شاب ولسه ما استشفتش.
0: وينك غزال؟ وينك يا غزال؟ وينك؟
3: اخبار حبيب قلبي؟
0: اشتنى لك.
3: شو الوضع؟
0: طلبت الفينا ولا بعدك يا غزال؟
3: وين طلبت؟ بدي مين يطلب لي انا؟
0: حبيبي غزال بنحبك بنحبك.
3: حلو حلو
0: بتجنن طلعت. باي غزال. مرحبا لمين؟ الو هتلاقي شو سيري شو في؟ الو
4: الو مرحبا
0: غالي ومغلغل. مين معاي؟
4: معك صديقك ابراهيم خوري ابو داود.
0: ابو داود
4: ياي.
0: وينك وين حيفا؟ شو اخبار حيفا؟
4: والله انا لا بروح ولا بنزل، انا بالبيت محبوس عيان دوخه وحالي حالي، وقعت قبل كم يوم على ضلعي من ورا وحليها الله.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
4: منين اطلبها؟ حكيت معاه ان بدي نعيش انا كرتيس اشراي ولا اشي، وبدي بالعلبة 470 شيكل
0: إن شاء الله. طيب معناته إحنا بلكي ربحناك اليوم علبة إن شاء الله. قول يا رب شو رأيك؟
4: يا ريت يا دوريت
0: والله إن شاء الله بتربح أحلى علبة معانا اليوم. أوكي
4: طيب حبيبي أوكي
0: حالك باي. وينك أبو الوجيه؟ وينك؟ ارفع 0460 10101 الكل يتصل على نجمي 3287. مرحبا لمين؟

0: كمان وكمان اتصالات مولع الاتصالات. يا ابو علي يا نزلوا على الاخر. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا.
1: بدي اشترك بالبرنامج.
0: هلا.
1: برنامج برعاية فينيا.
0: احلى فينيا. مين معاي؟
1: معك مريم من المكر.
0: طلبت الفينيا يا مريم ولا بعدك؟
1: لا ما عم نستناك انت عشان تربحنا.
0: يا ويلي يا ويلي يا مريم. مش عارفة ايش هاي بتعمل. سحر سحر هاي بتعمل. اوكي.
1: لا والله عندنا عرس بركنز.
0: يلا يلا قول يا رب.
1: عشان اشتريها علبه وعلبتين وثلاثه.
0: والله والله اليوم في تخفيض خصوصي لدعه الشمس بهاي الساعه. نجمه 3287 ولعت.
1: ولا ايه.
0: احلى تحيات احلى تحيات ابو الوجد يوسف ستيتي يا حبيبي يا عريس. ايوه اخلع اخلع وجد ولا يوسف. اليوم عنده العشاء اليوم عنده العشاء نار وشرار ابو الوجد يوسف ستيتي ام الوجد. احلى عريس فيك يا بلد. ارفع ارفع. شايفين الفينيا شو عامل بدوريه. ارفع.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. 0-64-10-101 إلك بودي عبارة أو إلك بودي كلام بإلكم جزيل الإحترام. دورين كيفك يا دورين؟ أحلى دورين، أحلى لارين من حيفا، أتمنى أن تكوني بخير لارين. لارين لارين صعب الاسم، لارين اسم صعب شوين بس أخير. دورين كمان من الناصر، تحية لدورين. قولوا معي أوف، اضرب فول فوليوم إذاعة الشمس الأولى في البلاد.
1: على رحابك يا أبو محمد نزلنا،
0: أبو محمد افتح بيتك افتح،
1: نار عم بغلي.

0: معاك الفينيا نجمي 3-2-8-7. الكل عم بيتصل، الاتصالات أي قاعدة غاد عم بياخذوا تخفيض الشمس.
1: يا باي يا باي،
0: مرحبا لمين؟
2: وير شو أخبار يا غالي يا مغلغل؟
0: ولعت. مين معاي؟
2: أبو جبل من عرارة.
0: أبو جبل
2: حيهم حيهم،
0: شو أخبار عرعرة؟
2: الله يعطيك يسلم عليك،
0: بنحب عرعرة إحنا إذاعة الشمس،
2: احنا بنموت عليك يا غالي.
0: الله يسعد هالغالي. اخذت الفينيا ولا بعدك؟
2: لا والله بعد
0: يا زلمه. اتصل نجمي 3-2-8-7، اتصل وادعي لي.
2: ترن عليهم اسا وولعها،
0: قلهن عن طريق اذاعه الشمس ودريد، راح تشوف شو تسمع.
2: يا باي
0: قول يا رب. باي
2: يلا حبيبي قلبي.
0: مرحبا لمين؟
3: الو الو، مرحبا.
0: هلا،
3: شو اخبارك دريد؟
0: غالي ومغلغلي، مين معاي؟
3: ام انس من حيفا بتحكي.
0: ام انس شو اخبارك؟
3: الحمد لله.
0: طمنينا عن حيفا ام انس.
3: والله بتسلم عليك،
0: احلى بلد حيفا، احلى بلد حيفا.
3: يا هلا فيك.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك يا منى؟
3: لا ان شاء الله من الصبح. يلا
0: اتصلي نجمي 3-2-8-7
3: ان شاء الله. ان شاء الله انا النمره معايا على فكره.
0: اسا اتصلي خذ التخفيض. يلا قولي. يلا باي. مرحبا لمين؟
4: الو
0: ولعت. مين معاي؟
4: أمينو
0: سويطات
4: من
0: تصيحة. أهلا سويطات، كيفك أمينو؟
4: أهلا بيك.
0: سلام لآيات سويطات، سلم لي عليك كتير الغالي.
4: وصل بمطار.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
4: كنا مشربينا.
0: شو كيف الفينيا؟
4: نار نار وصرار.
0: نار حمراء. يلا عخير إن شاء الله، بلكي ربحت علبة معي اليوم
4: إن شاء الله.
0: نجمي 3-2-8-7، مرحبا لمين؟
5: معك منير من يركك.
0: منير شو اخبار اليركويه؟ منير
5: يا هلا، الحمد
0: احلى لله ناس اليركويه، احلى عالم اليركويه.
5: يا هلا، تسلم تسلم. برنامج برعايه فينيا.
0: ايوه اخذت الفينيا ولا بعدك؟
5: من زمان.
0: كيف الفينيا قول لي معك؟
5: عالمية،
0: نار حمراء
5: عالمية.
0: احنا
5: عالمية
0: ما بنحكي هيك. الله يسعد هالروح.
5: عالمية.
0: نجمي 3-2-8-7، مرحبا لمين؟
6: الو مرحبا.
0: هلا بالغالي.
6: ايه مالك
0: دريد؟ شو وينك؟ يعني هون انت وينك؟ شو اخبارك؟
6: الله الحمد لله. ابو نجم.
0: ابو نجم شو اخبارك؟ وينك؟ كيف امورك؟
6: بدي اقول لك اياها بس صوتك ما نزل.
0: الله يسعد هالروح. ارفع ارفع.
6: زبينيا زبينيا.
0: بتحبوا اذاعه الشمس يعني؟
6: والله المضبوط، دائما مرتاح لانك انت موجود بها ولا وادم.
0: الله يسعد هالروح، الله يسعد هالروح. يا وجه القمر.
6: الله يرضى عليك. فينيا وبس.
0: اقطع سيد شاورما. اوه حبيب قلبي، سيد حبيب قلبي، تحيه لامير استيتي وسيد استيتي ابو محمد، امير استيتي يا غالي يا مغلغل. مرحبا لمين؟ الو فيش حدا هون، فيش حدا هون، فيش حدا. ردوا يا جماعه. الو ايوه الو يا عم شو احول لهم. الو
7: الو
0: ايوه
7: مرحبا.
0: هلا
7: كيفك دريد؟
0: شو اخبارك؟
7: الحمد لله. بتحكي ام توفيق من الرينة.
0: اهلين ام توفيق، شو اخبارك؟
7: الحمد لله. البرنامج برعاية فينيا.
0: فينيا اخذت الفينيا ام توفيق ولا بعدك؟
7: لا والله بعدني.
0: خديها خديها منيحة كثير. في
7: ان شاء الله.
0: الله يسعد هالروح. نجمي 3-2-8-7 تنسيش.
7: ان شاء الله.
0: غالي ومغلغلي انت.
7: باي.
0: احول له احول له أجول له أحول له أجول له أحول له. أبو الأمير أبو الأمير خطيب يا غالي يا مغلغل.
8: أوف أوف أوف أوف أوف أوف.
0: طيب مع الأوف راح نروح على فاصل إعلان ونكمل.
9: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
10: بنك أبو عليم.
11: الشمس دائماً.
12: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
13: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

0: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
1: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من الأعماق، كل الحب لكل اللي بيحبوا إذاعة الشمس، وإذاعة الشمس بتموت عليكم. ساريا سواس طبعا في أحلى وأجمل أغانيها اللي طبعا ضربت ترند بجنن، وجه القمر ساريا سواس وقصي الخولي، مهدا لفريق العمل.

0: الفينيا الفينيا يا جماعة، تحية من الأعماق. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: شو أخبارك؟
0: حبيب الشعب، مين معي؟
1: بحكي مع سنة زكلش من باكة.
0: هلا بباقة.
1: شو أخبارك؟
0: اشتقنا لكم أهل باقة، كيف البقوية؟
1: والله بسلم عليك كثير السلامة.
0: وين أنت؟ بالشوارع ولا بالبيت ولا وين؟
1: والله ماني بالأيلون بالبكاك.
0: كيف البكاك كله؟ طويل؟
1: والله بلقان.
0: طيب يلا اسمعوني اسمعوني، أنتم مكيفين شو عليه؟
1: طب حط لنا للشفيق بالله عليك.
0: معيوني أبو السائد الغالي. أبو السائد
1: أخو.
0: الله يسعد قلبك، اتصل على فينيا. نجمي 3-2-8-7 اتصلوا خذوا التخفيض. يلا
1: يلا يلا يلا.
0: مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة.
2: البرنامج برعاية فينيا.
0: مظبوط، مين معاي؟
2: ختام صباح.
0: ختام شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يخلينا إياك يا ختام. أخذت الفينيا ولا بعدك يا ختام؟
2: لا بعدنا نستنى بالربحة.
0: لا ما هو بدك تاخذ كمان تتصلي خذ التخفيض، تخفيض بخوف. نجمي 3-2-8-7 اوكي؟
2: ان شاء
0: الله. نجمي 3-2-8-7 الله يسعد هالروح.
2: ان شاء الله. باي.
0: وجه القمر، الله يسعد روح وجه القمر كله. مرحبا لمين؟ الو.
3: الو مرحبا.
0: لوين؟ الو ايوه، مين معاي؟
3: معك ام مجد من المكر.
0: شو اخبارك؟
3: أيام الحمد لله. أنا أول مرة بشترك.
0: أنا هذا اللي بدي أسمعه منك، مش أول مرة، بدك تضلك تشتركي
3: إن شاء الله ونربح الفينيا عشان نتصير ونوسع وحدي.
0: يلا خذ التخفيض تبع إذاعة الشمس نجمي 3-2-8-7 أوكي؟
3: آه معاي النمرة.
0: يلا اتصلي وخذ التخفيض. تحبي إذاعة الشمس ولا كيف؟
3: نعم.
0: بتحبي إذاعة الشمس ولا كيف؟
3: بس بحب إذاعة الشمس.
0: الله يسعد هالروح. بالسيارة
3: وبالبيت وكل الوقت.
0: وإذاعة الشمس بتعشقكم.
3: تسلم تسلم.
0: مرحبا لمين؟ الو ايش حدا هون؟ الو ايوه
4: دريت اخبارك
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
4: انت اغلى يا روحي.
0: الله يسعد هالروح. مين معاي؟
4: جلال بدرني من سخنين.
0: ابو البدرني شو اخباره؟
4: مشتاقين لك يا غالي.
0: وينك كمان انت؟ بالمكاكيم ولا وين؟
4: والله يعني مروح الطريق.
0: الله مبسوط من اذاعه الشمس؟
4: ايه يا زلمه بس الشمس.
0: ارفع
4: الشمس والقمر.
0: ارفع. أخذت الفينة ولا بعدك؟
4: بعدني والله.
0: يا زلمة خذ الفينة وخلصنا. نجمي 3-2-8-7 يا زلمة اتصل في تخفيض.
4: بس بدي أسألك سؤال. ممكن
0: احكي.
4: هاي الفينة بتغلسش للي عنده سكريه؟
0: لا لا لا، مي هذا الحلو فيها، هذا إشي طبيعي جدا، ما فيش فيه ولا أي شيء كيمي. فهمت علي؟
4: إن شاء الله.
0: الله يرحمه.

في عنا بذات الشمس صبية خطبت راح نهديها كمان دبلة الخطوبة عقبال كل العزبيات عنا في الشمس. مرحبا لمين؟ ألو ألو أيوة مين معا؟ يا هلا شو الأخبار؟ شو هاي مولعة بالسيارة مولعة عمالكو إيش فيه؟

0: بيني
1: بي مين معاي؟
0: سميح.
1: شو اخبارك؟ طمنا عنك. الله يسعد هالقلب، يسعد هالقلب. سلم على الشباب وعلى الحبايب كلهن. طيب راح الخط، راحوا الجماعة، أبصفاته بدوار، ديروا بالكم يا جماعة.

0: فرح.
1: لو بعرف اغني غنيت، لو بعرف اغني غنيت.
0: الله يتم
1: بلاش اغني ها.
0: فرحتنا ضمك يا محبوبي.
1: مبروك الخطوبة لأغلى زميلة علينا في ذات الشمس، أحلى أسيل كبها. حبينا نقول لك بجد وحقيق صار بأصبعك محبس، يعني منقدر نقول انحبستي مع أحلى وأجمل. يا تنسوش المباريم والسواري الذهب وكل الشغلات. روحي الله يوفقك، الله يهدي بالك ويعطيك الصحة والعافية، أنت وأحلى خطيب عندك أحمد، الله يخليكوا لبعض كل العمر، عقبال الفرحة التامة. ومنا من طاقم البرنامج حبينا نقول لك أسيل كبها ألف مبروك الخطوبة عقبال الفرحة التامة.

احنا طبعا بتكمل الفرحه دائما وعبال العزبيات ان شاء الله. وشو بدنا نقول؟ ربنا يحميكم ويخليكم ان شاء الله. انا كتير بكون مبسوط دائما لما صبايانا العرب هيك بنخطبوا بتزوجوا، لانه الزواج شيء نعمه من عند رب العالمين.

0: ارفع ارفع. النعمة أبو أحمد أبو سهيل أحلى أبو الوجد يوسف ستيتي الله ريته ألف مبروك. الليل الليل أبو الوجد بده يولعها. مرحبا لمين؟ ألو ألو.
1: دوريز زرقاوي.
0: دوريز زرقاوي معك، مين معك؟
1: نصر ذياب نعسان على الشارع.
0: بدك فينيا
1: لولاك يا لولاك يا دريد ولا تتبع نومي
0: يا حبيب قلبي يا حبيب قلبي.
1: عشانك بعت لك الله والحامي الله
0: الله والحامي الله. الله يحماك يا نصري الله يحماك
1: حبيبي دريد. تحياتي الله يفضل خليل إياك
0: حبيب الشعب نصري منحبك
1: حبيبي يعطيك العافية.
0: نجمي 3287 الكل يتصل عفينيا. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا.
0: هلا
2: إبراهيم حوّة كفر كنا.
0: يا هلا بالكنوية، شو أخبارك؟
2: ولعت ولعت تضرب الله والحامي الله.
0: نار نار حمراء إذاعة الشمس نار مولعة.
2: برعاية
0: طلبت الفينيا ولا بعدها؟ طلبت الفينيا ولا بعدها؟
2: لا بعدني
0: يا زلمة بعدين. أوكي عم طلبوها طلبوها. نجمي 3287 أوكي؟
2: حبيبي
0: يلا باي. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو
0: أيوة مين معاي؟
2: مرحبا. هلا
0: أبو الريان شو أخبار كابول؟
3: كيف حالك؟ شو أخبارك؟ كيف أنت؟
0: طمنا عن كابول.
3: والله مشتاقت لك كثير.
0: الله يسعد كابول وأهل كابول وناس كابول وكل من في كابول.
3: حبيبي بورك حبيبي.
0: طلبت الفينيا ولا بعدك؟
3: صرت سالخ علبي ومرتاح علبي.
0: كيف كيف الفينيا وحياة روحك كيف الفينيا؟
3: استبحكش جربت شغلة الحكش.
0: يلا.
3: في عندي ديك جاهز بيصحش.
0: طيب.
3: ليش يعني بيصحش؟ الكيكيش.
0: طيب.
3: جربت عليه عمرتين ثلاثة حط له إياه بالماي.
0: طيب.
3: الله عطني بالحارة تشكت علي جوان كلها بنامش بالليل بضل يصيح يصيح يصيح.
0: يما قتلتني. مش لدي.
3: قديش بحب إذاعة الشمس جتني مهرة طميتها شمس.
0: الله عليك.
3: حبيبي.
0: الله عليك ويسعد هالروح حبيب الشعب. سلامات يا غالي. كثير ناس سمت إذاعة الشمس حبا بإذاعة الشمس. مرحبا لمين؟
4: هلا يعطيك العافية.
0: هلا بالغالي مين معي؟
4: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟
4: الله يحميك ويعطيك يا رب.
0: نيالي نيالي على المحبة الكبيرة.
4: والله يا عم دريد مش مزاح أنت بتعطينا طاقة مش طبيعية.
0: يا ويلي ما أحلاكي.
4: بالحرب بالحرب بالكورونا بالشغل بالتعب كله بتعطينا فل فل طاقات.
0: يا الله ما أحلاك على كلماتك الحلوة. شكرا لإلك. إذاعة الشمس دايما طاقات حلوة. مين معاي؟
4: عن جد معاك حنان من عروض. عم دريد عن جد يعني أنت بتعطينا قد الواحد بيكون هيك تعبان من الأوضاع والجو واللي بنمرق فيه والأشياء اللي بنسمعها لما أنت بتفوت هيك على جو يوم الجمعة والسبت واليوم تعطينا هيك طاقة إنه بعد الدنيا بخير بعد في أمل
0: بارك الله فيك يا حنان
4: في أشياء حلوة عن جد عم دريد
0: في إذاعة الشمس تذكروا الأمل الحب السعادة الفرح إذاعة الشمس يسعد قلبك يا حنان. شكرا على كلماتك الحلوة هذا واجبنا يسعد كل البشر. باي. شو هالكلام الحلو شو هالكلام الحلو الكل نجمي 3287 بس صدقوني نص طاقتي موجودة عن جد بحكيكو كأخ من فينيا. نجمي 3287 اطلع يا كبير. إذن تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. الكل عم بيتصل 0460-1001 والكل بده فينيا تخفيض اليوم بدهن من دوريت زرقاوي إذاعة الشمس نجمي 3287 ارفع ارفع اطلع اطلع. مرحبا لمين؟
5: مرحبا دوريت
0: حبيب الشعب
5: احكي معك ابو شحادي.
0: مين؟
5: نافع ابو شحادي من عبلين.
0: يا هلا بعبلين شو اخبارك نافع؟
5: الحمد لله نشكر الله. اول اشي بدي اشكرك واشكر كل طاقم اذاعه الشمس.
0: شكرا.
5: احنا عن جد لولاكو كان ابطا شو بصيرنا
0: يعني ما انت عارف بديش تناموا بالطريق واللي يغفى على الهيجي.
5: لا لا لا احنا دائما متواجدين على الشوارع ودائما يختف على راديو الشمس اللي بتخفف عنا الضغوطات على الشوارع.
0: الحمد لله رب العالمين واجبنا.
5: بس بالنسبه لموضوع الفينيا انا بصراحه قد ما سمعتها وسمعت وسمعت وناس تتصل وكل واحد يقول شو رايه أنا مش بدي أبالغ أنا بنصح كل واحد يأخذها.
0: يا جماعة سمعين شو قال
5: أنا حتى الفحوصات الفحوصات لما بيعمل فحص الدم بيعرف شو نتائج الفينيا.
0: أنا أنا أنا مش عم بحكي هيك أنا مش جاي عبالي أغني أنا عم بحكي حقيقة أنا لمن بقول بأخذها وبكون مبسوط
5: أنا بعملش دعاية أنا مش إنه هاي دعاية في أشياء كتير بنسمعها بتكون دعايات هاي إشي عن جد بصدق.
0: اولا الله يسعد هالروح، ثانيا احنا بنحبك وشكرا على كلماتك، لان احنا عم ننصح انه ياخذوا اكبر عدد
5: لانه عن جد بنصح كل واحد بعد تجربه قرب تخلص اول علبه وبده اوصي.
0: بدك توصي نجمه 3287 وانا دائما بقول انا لما بنحكي شيء ما بنحكي احنا هيك بس جاي عبالنا نحكي، لانه في
5: لا والله انا دائما بامنش بالدعايات والخراريف، تعرف كله دعايات. اما هاي الدعايه استاد 100%.
0: شكرا جزيلا على كلماتك، احنا بنحبك ومن متعلق.
5: هلا حبيبي.
0: الو.

0: مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافية مدريد.
0: يا هلا فيك، كيفك؟
1: كيف حالك؟ شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الله مشتاقين.
0: أخذت الفينة ولا بعدك؟
1: آه اللي أخذناها.
0: شو كيف الفينة؟
1: إشي نار.
0: نار حمراء.
1: نار حمراء.
0: إن شاء الله بتاخذ علبة كمان اليوم بكر بعد.
1: إن شاء الله.
0: يلا يعطيك العافية غالي. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: أهلا، مين معاي؟
2: سميرة أحمد آغا المزرعة.
0: هلا، شو الأخبار؟
2: مليون هلا، كيف الحال؟
0: أنت تمام؟
2: أنا الحمد لله لما بسمع صوتك.
0: نيالي نيالي ذات الشمس.
2: أنا مستطلي أضم صوتي لصوت الأخت اللي حكت قبل.
0: شو؟
2: وبدي أقول لك إن الله إذا أحب عبدا حبب الناس فيه.
0: واو.
2: وإنت أخذ وريد هذا من هين، وحبيت أتمنى لك الصحة وطول العمر، وتضلك عامل هالجو الحلو لكل الناس اللي بتسمعك.
0: يا عيني على الكلمات الحلوة. أنا بصراحة قلبي الصغير لا يتحمل هذا الكلام الجميل.
2: راديو الشمس من أحلى ما يكون فعلا.
0: شكرا من إذاعة الشمس لإلكو، شكرا من إذاعة الشمس، من مدير إذاعة الشمس سهيل كرام، لكل كل إنسان بحب إذاعة الشمس، وأنا بعرف العشق الكبير اللي بتعطوه لهاي الراديو.
2: تحياتي ومحبتي للكل.
0: الله يخلينا إياكي.
2: مع السلامة.
0: نجمة 3287 ارفع. مرحبا لمين؟
3: يا غالي يا مغلغل.
0: ولعت، مين معاي؟
3: معك أبو كريستيانو.
0: أبو كريستيانو.
3: دو يا غالي حبيبي، كيف أنت؟
0: كيفك؟ طمني عنك.
3: والله كله تمام، تحية لشوفرية بساط البلد حبايبي.
0: كله عم بسمع الشمس ها؟
3: كله بسمع الشمس مولعة مع الفينيا.
0: الشوفرية بدن الفينيا.
3: ولا فينيا ولا عباله، احنا بلا فينيا وهاتي بولادة كيف مع فينيا.
0: حبيب قلبي حبيب قلبي.
3: بالكلم حبيبي.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب تأخذ الفينيا وتنفسد. نجمة 3287
3: يا أخي.

0: عنب لفينيا.
1: لا لا بدك تاخذ الفينيا. شو انا اخذها وانت لا؟ كيف يعني؟ يعطيك العافيه.
0: ايه يا زلمه انا هيك واحد ابو
1: يا زلمه فضحتنا. تيجي العافيه. باي
0: حبيبي.
1: مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
1: هلا كيفك؟
2: شو اخبارك؟ الحمد لله. معك تحرير.
1: تحرير شو اخبارك يا تحرير؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: اخذت الفينيا يا تحرير ولا كيف؟
2: والله لا المفروض ياخذ ناخذها بس.
1: الله شو خسراني يا الله شو خسراني.
2: عارفه عارفه والله.
1: الله يسعدك.
2: بس انا من غير هالواسطه يعني نمله يا اما ان شاء الله رب العالمين لازم ناخذها.
1: الله يسعد قلبك ان شاء الله تاخذيها نجمه 3287. شكرا. مرحبا لمين؟
3: منير حمد.
1: هلا مين معي؟
3: منير حمد من مصر.
1: منير شو اخبارك؟
3: انا بشجع ان كل شخص ياخذ الفينيا.
1: انت اخذتها؟
3: انا صار لي قريب السنه باخذها.
1: شو رايك؟
3: انا انت يعني غير حياتي سيني بيني.
1: يعني الفينيا عملت لك قصص ها؟
3: عملت لي قصص وكل شيء الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسعد.
3: حتى كيف حكى الشاب اللي قبلي قصص الدم قصص الدم.
1: ها ها سمين
3: 100%
1: الحمد لله. حتى يعني انا عشان تعملوا اعملوا يعني اللي عنده لا سمح الله شيء مثلا فحوصات دم وبعد ما استعمال الفينا يعمل كمان مره فحوصات دم راح يشوف اشي تاني.
3: الحمد لله الحمد لله.
1: الله يسعد هالروح.
3: والله الله يخليك يعطيك الصحه.
1: غالي ومغلغل.
3: باي.
1: مرحبا لمين؟
4: مرحبا شلبين من فمك مستر.
1: شو اخبارك؟ طمنين عنك.
4: الحمد لله رب العالمين.
1: الله يسعد هالروح. طلبت الفينا ولا بعدك؟
4: انا لسه حكيت مع حين كمان كم يوم بتجيبوا لي اياها.
1: ولعت وبس ولعت.
4: بس انا خليني اقول شيء جريمه بلكر ربحنا اليوم.
1: يلا بلكر ربحتي كمان علبي ان شاء الله. شدي حالك.
4: شدي. اهم بنتي مولودها جديد امير.
1: الله ريته مبروك. الله ريته مبروك. سلمي. مرحبا لمين؟
5: الو مرحبا.
1: هلا
5: شو اخبارك؟
1: هلا بالغالي مين معي؟
5: بحكي معك حمادة طوافشي ابو دامر من شفعمر.
1: هلا بالطوافشي. هلا بشفعمري
5: حبيب حبيب.
1: طمنا على شفعمر. طمنا على شفعمر
5: حبيب. بدي اطمنك على شفعمر وبدي اقول لك شغله بمناسبه يوم عروس ابني ساهر. اب اعزمك ان شاء الله بتشرفنا اليوم.
1: يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي. الله يسعد لك. ساهر اسمه العريس
5: حبيب قلبي. اليوم عرسه.
1: الله ما احلاك. الله ريته مبروك يا قلبي. الله ريته مبروك. الله يوفقك
5: حبيب قلبي حبيب قلبي. بس تعرف احنا من المحبه ما بنقدرش نفرجها.
1: ما احلاك ما اغلاك يا ويلي. حتى بعرس ابنك عم تتصل فيي يا زلمه. شو انت شو انت
5: يا عمي؟ هاي من المحبه. ايش اقول لك
1: حبيب قلبي بنحبك. الله ريته الف مبروك يا قلبي. الله ريته الف مبروك
5: حبيبي. وان شاء الله بنربح معك
1: يا رب تربح فيني لان بدك طاقات هسه بالعرس.
5: والله حبيب حبيبي.
1: الله ريته الف مبروك حبيبي. يعني بنص العرس عم بيتصل فيي شيء مش طبيعي. العربي ارفع قدر حنا عيني اطلع. مرحبا لمين؟
6: مرحبا.
1: هلا
6: كيف حالك دير؟
1: طمنينا عنك.
6: نشكر الله تمام. بدنا نجرب هالفينيا.
1: مجبوره مش بدنا مجبوره.
6: يلا هسه بنتصل فيها.
1: نجمه 3287 مين معي؟
6: عبلة اسبانيولي.
1: هلا بعبلة اسبانيولي. هلا بقال اسبانيولي كلن.
6: الله يسعدك الله يسعدك. يلا ربحنا تنجربها نعطيها لها الشباب اللي عندنا.
1: بتحبي اذاعة الشمس بالاول ولا كيف؟
6: ايه فس احلى من هيك اذاعة فس ولا كلكم بتجنن.
1: شو سر هالقد العشق لاذاعة الشمس؟ شو المحبة يعني هالقد؟
6: يا عمي بتعطينا طاقة حلوة بتعطينا هيك نفرح شوي ننسى همومنا. الله يديمكم الله يخليكم.
1: الله يسعد الروح. وشكرا لك يا غالي. شكرا. سلمي.
7: لما وصلنا عبار ابو عقلين لما وصلنا وقطعنا في محبتكم وصلنا ولابو عقلين قد جلنا وصلنا وهلا بالضيف شرف على الابواب.

0: طب بتصدقوا يا جماعة إسا أنا بعدني عم بحكي مع المستمعين وإلا المشلوح، شو بقولوا مشلوح بالعربي؟ إرسالية. عم بتفكر ليان مالك إرسالية؟ الإرسالية اتصل لي بقول لي إيه لك بعلبتين فينيا أخدوا ريد عم بيستنوك بالبلد. حمودي خلايلي حبيبي الشعب، بارك الله فيك حمودي. أحلى مشلوحين بسمع حمودي. حمودي حبيبي أنت غالي ومغلغل. أيوة حبيب قلبي، ليش لا مش غلط، علبتين فينا وصلوا عنا. مرحبا لمين؟ ألو مين هون؟ ألو إيش هذا هون؟ إيش هذا هون؟ دام دام إيش؟ شو يعني همتنا؟ انتظار. حبيب ألو أيوة مين معاي؟
1: يعطيك العافية عم دوريد.
0: شو يا غالي يا مغلغل؟
1: حبيبي يا مغلغل معاك جاي من قرية 2، بس ارفع واطلع واقطع.

0: حبيب قلبي.
1: بتحبوا وداعة الشرط شكلكم كتير يا جماعة انتم.
0: بس منحبك انت وخراك
1: يا حبيب قلبي. الله يخلينا اياك، الله يخلينا اياك. شكرا جزيلا لكل اللي تابعونا، وطبعا راح نربح 3 علب اليوم، راح نشوف لمين راح يصلوا العلب. مرحبا لمين؟ ايوه مين معاي؟
2: كيف حالك؟
1: غالي ومغلغل.
2: حمادة بحكي من تخنين.
1: حمادة شو اخبارك يا حمادة؟
2: مشتاق لك بلايا بلايا.
1: قديش يعني مشتاق؟
2: قد المسافة بيني وبينك.
1: طلبت الفينة ولا بعدك؟
2: طلبتها بس يا رب تصل قبل الخميس.
1: ولك يا زلمه خلص انت اطلبها واتكل على الله. انت تقول لي خميس ومش خميس وجمعه، خلص طيب فهمت عليك. فاهم فاهم، هي بتنفع خميس وجمعه وسبت وعد كل يوم التاني.
2: حبيب عم دوري انت غالي ومغلغل وحبيب القلب
1: يسعد هالروح. حمودي خطيب ابو الامير ببعث تحيه خاصه جدا الى رائد عمر ابو حسن من قريه العزير. سلام خاص من ابو الامير. يا حبيب القلب يا أبو الأمير، يا حبيب القلب لرائد العمر أبو حسن من قرية العزير. أحلى ناس، أحلى أبو الأمير يا كبير. يلا أسماء الرابحين: مريم من المكر، حمد غضبان لبيعة، نضال دعوا عليك. إني لحظة لحظة جيبوا لي مي لحظة. في مرة يا والله شردقت متأسف. الاسم الثالث مين؟ نضال من مجد الكروم. متأسف على الأحا، قولوا لي صحة يا جماعة، قولوا لي صحة. تروحوا تقتلوني إسا، قولوا لي صحة. شو السيري؟ شو السيري؟ كنت تحكوا عني؟ شكرا جزيلا ليليان حاج، لك من أطيب الأمنيات ليليان، لك من أطيب المنى. وتحية للزميل البديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. 6 دقائق تفصلنا عن أخبار الثالثة، موعد الزميلة أسيل كبهة. مني أنا دوري الزرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. شكرا نصر ذياب، شكرا للي قال لي صحة. صحة لألكم يا غوالي. الحقونا بالمي، ارجعونا بعد الأخبار.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن موافقة طهران على المقترحات المطروحة ستؤدي إلى إنهاء الحرب مع فتح مضيق هرمز أمام جميع الأطراف بما في ذلك إيران. في المقابل أضاف ترامب أن عدم موافقة إيران سيقابله تصعيد عسكري، مشيرا إلى أن القصف سيبدأ على مستوى أعلى بكثير. إلى ذلك نقلت شبكة CNBC الأمريكية عن متحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله إن طهران تقيم المقترح الأمريكي المؤلف من 14 بنداً لإنهاء الحرب. يأتي ذلك بعد أن قال مصدر باكستاني مشارك في مفاوضات السلام لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، وأفيد بأن واشنطن تتوقع رداً من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. من جانبه قال وزير الخارجية الباكستاني إن بلاده تسعى جاهدة لأن يؤدي وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران إلى إنهاء الحرب بشكل دائم. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز أصبح ممكناً في ظل الإجراءات التي اتخذتها إيران، وذلك بعد زوال تهديد ما وصفته بالمعتدين. كما أعربت عن شكرها لملاكي السفن الراسية في الخليج على تعاونهم والتزامهم باللوائح الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة في المضيق. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه بحث مع نظيره الصيني سبل إنهاء الحرب إلى جانب ملفات البرنامج النووي والعقوبات ومضيق هرمز ومسار المفاوضات. وفي وقت سابق من اليوم أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن عرقجي أطلع نظيره الصيني على مستجدات المسار الدبلوماسي إضافة إلى الجهود والمبادرات المبذولة لإنهاء الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته على مواجهة أي أعمال عدوانية محتملة. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 6 أشخاص من بينهم نساء وأطفال بالإضافة إلى عدد من الجرحى في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على البقاع وجنوب لبنان. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة عدة مناطق في جنوب لبنان بادعاء استهداف بنى تحتية تابعة

0: على حزب الله. وقبل ذلك أعلن الجيش عن إصابة عسكريين اثنين جراء سقوط مسيرتين مفخختين أطلقهما حزب الله جنوب لبنان. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه اعترض سلاح الجو هدفا جويا معاديا قبل اختراقه المجال الجوي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم، ويكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصر 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. عدنا إليكم بعد نشرة أخبار من الزميلة أسيل كابها. شكرا للزميلة ليليان حاج التي تترك المكان وينضم إلينا في الإنتاج والهندسة الإذاعية عادي ياسين. سلامة قلبك عادي. بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. دوريت زرقاو من وراء الميكروفون. لكم منا أطيب الأمنيات. اليوم راح نكون مع بلانكس. يس بلانكس. لكل واحد بده يبني بيت حابب تشوف بيتك كامل بالحجم الطبيعي قبل ما تبني، بلانكس بيعطيك الحل المثالي. نعم تعال عيش في بيتك قبل ما تبني. ابحثوا عن بلانكس عبر صفحات التواصل. بلانكس المستقبل بين يديك. نعم عندما نقول المستقبل بين يديك فقط عن طريق بلانكس.

نعم، سيكون لنا حديث خاص ومميز مع الغالي على القلب والروح وجدان مدير شركة

0: كل تحياتكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. نحبكم لو تعلمون كم. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
1: أهلين دوريت، كيف حالك؟
0: الله يسعد هالروح، يخلينا إياكم.
1: بلانكس
0: يس، نعم هي بلانكس. طيب. لا هي يعني أنا قلت يس، هي اسمها بلانكس. نعم.
1: إحنا بدنا نعمر البيوت، بس بدنا لما بدنا نعمر البيوت، اللي بدنا نعمر البيوت،
0: أيوة، اللي بده يعمر بيت اليوم بده يعرف انه يعرف يعيش البيت، مش بس بده يعمر بيت. فعشان تعيش الفكرة ولدت يعني بطريقة كتير مميزة، انك انت بتعيش البيت قبل ما تعمره. تخيل انت، وأسا كمان شوية بدنا نحكي مع وجدان اللي هي طبعا اللي هو مدير شركة بلانكس، ليفهمنا قديش هذا المشروع مهم جدا في الوسط العربي. اوكي
1: طيب، لا استنى، خليك معي.
0: استنى دوريد، مالك؟ تفضل.
1: بدي احكي معك بشغله صارت عندنا اليوم. أيوة. اليوم وبعدها طازه يعني. من زمان، قبل حوالي ساعه.
0: ايوه.
1: بالمدرسه الشامله. بعكا.
0: ايوه.
1: بعكا بالمدرسه الشامله.
0: نعم.
1: في طالب صف 11.
0: نعم.
1: من المزرعه بتعلم بعكا. جايب معه انيت سبري غاز وبرش على الاولاد.
0: نعم.
1: واول ما اجت الرش على بنت ابني اللي هي إسا بعدها بالمستشفى، يعني
0: سلامة قلبها نعم سلامة قلبها.
1: أنا بدي أعرف عمين تتحمل المسؤولية.
0: نعم. شكرا لك بكل أحوال، بارك الله فيك. إحنا راح طبعا أكيد يعني ينظر في الأمر، وشكرا لك عزيزتي، يعطيك العافية.
1: لأنه لازم الأهالي ينتبهوا لها، انتبهوا جماعة فعلا. موضوع يعني الحمد لله للبنت قامت
0: بالضبط. شكرا لك عزيزتي، بارك الله فيك، يعطيك ألف عافية.
1: الكل يعرف،
0: الكل بده يعرف. شكرا لك. إذا نحن شكرا جزيلا. الآن سننتقل إلى الغالي وجدان مدير شركة بلانكس. وجدان يعطيك ألف عافية غالي.
2: يعطيك ألف عافية دريد.
0: أنا جدا جدا جدا مسرور أنك أنت معاي اليوم، وجدا جدا مسرور أنه عم تعمل يعني في مشاريع وفي مفاجآت راح نحكي عنها. ولكن بدي أسألك وجدان، يعني كيف ولدت فكرة منصة بلانكس، وما المشكلة التي تحاولون حلها في عالم الخرائط والتخطيط؟
2: سؤال حلو دوريد،
0: الله يسعدك يا غالي.
2: منين اجت المشكله ومنين كيف وصلنا للحل تبع
0: يا عين عليك.
2: فكره بلانكس اجت من محل واحد كثير كثير بسيط، انه الانسان العادي اللي هو مش مهندس ومش ادريخال ومش مصمم،
0: ايوه،
2: مش فاهم لغه الخرائط.
0: حلو.
2: بفهمش لغه الخرائط، يعني هو بيشوف الورقه، بيشوف الاشياء المرسومه على الورقه، كل إشي مرسوم فيها، والرموز، الخطوط المرسومة عليها، عم بجرب يفهمها، عم بجرب يفهم هاي التجربة، ويجرب يفوت في قلب هذا المحل وهاي الأوضة وهاي الصالون.
0: صحيح.
2: وهو مش عارف يفوت في هاي في هذا المحل.
0: يعني
2: أبسط شغلة، يعني تخيل بني آدم عم ببني بيته، عم بشوف الخريطة تبعت بيته، بس هو مش فاهم شو في غاز.
0: أنا بحكي لك على المعاناة تبعتي وجدان، يعني كانت معاناة لمن بنيت بيتي. ما كنت أعرف بلانكس، لو كنت عارفك مش راح أتركك كنت. والله. ولكن فعلا كانت معاناة حقيقية في عالم التخطيط والبناء. كلنا بنعرف أنه قراءة الخرائط والمخططات مش سهلة، لكن عن جد أنتوا عملتوا حل مش طبيعي. أنا كنت عندك ولما قعدتني في البيت ما صدقتش صراحة وجدان،
2: يعني
0: ما صدقتش.
2: تخيل انت اليوم الانسان فيش حاجه حتى يفتح الخريطه، يعني الادريخال او المصمم تبعه والمهندس
0: حلو
2: بيعمل له الخريطه،
0: ايوه،
2: بس الخريطه يحطها على جنب، بس يقول للمهندس شغله واحده، انا بدي اشوف البيت عمي حبيبي.
0: مزبوط. صحيح.
2: انا بدي امشي في قلب هاي الخريطه اللي انت عم تفرجيني اياها، كيف انت بتقدر تعطيني إيش عن الشكل؟ لحد اليوم ما كانش في حل لهذا الموضوع، لحد ما اجت بلانكس وغيرت اللعبه كلها.
0: بالزبط.
2: اليوم كل بني ادم مش فاهم الخريطه تبعته بيغضر يجي هو والأدريخال تبعه، بفوتوا على بلانكس وبفوتوا في قلب البيت وبيمشوا في الأوضة وبيمشوا في الصالون وبيمشوا على البرندة.
0: شيء يعني فعلا أنا لحد اليوم أنا طلعت من عندك وبعدني بمجدوه. يعني أنا بتمنى الكل اللي عم يسمع عن جد يتواصل مع بلانكس، وعن جد يعرف أنه قبل ما تعمر بيتك ضروري، يعني ببطلت الشغلة شغلة أنه لا ضروري أنه يتعامل معاكو. أنا نقطة على السطر. إسا في سؤال، أنتم تتحدثون عن تحويل لغة الخرائط إلى تجربة ملموسة داخل الفراغ، مزبوط؟
2: مزبوط.
0: ماذا يعني ذلك؟ إيش يعني تحويل لغة الخرائط إلى تجربة ملموسة داخل الفراغ؟
2: هاي المشكلة اللي الكل بيعاني منها، إنه تجربة الخرائط، لغة الخرائط،
0: أيوة،
2: مش كل الناس بتفهمها.
0: صح.
2: حتى يعني امراض المهندسين والادريخالين والمعتدين كمان هن بيسالوا حالهم اسئله اللي هي خطه في الخريطه نفسها اللي كيف الزبون ممكن يشوف هاي اللغه.
0: حلو.
2: مستحيل يفهمه لانه هو ما تعلمش شيء عن الشكل. هو صحيح. بيجي بيشوف الخريطه بيهز براسه بيقول للادريخال
0: وللمصمم مش فاهم مش فاهم القصه
2: مش فاهم لا
0: صح
2: مش معك لأنه مش لانه مش لانه مستحي او لانه لا. لانه عن جد مش فاهم
0: بيعرفش بالخرائط بيعرفش بهذا المجال.
2: نعم. بالضبط هاي اللغة زي إسا عم بتحط قدام واحد بتعلم هون عم بتحط قدامه لغة سمية مستحيل يفهمها.
0: ممتاز.
2: لأنه ما تعلمهاش.
0: ممتاز. يعني عمليا أنتوا بتحولوا المعلومات الهندسية المعقدة إلى تجربة سهلة واضحة ومفهومة لكل إنسان اللي معني جدا يشوف البيت قدامه ويعيش فيه. هيك أنا فاهم.
2: إحنا بدل ما الزبون يطلع على الخريطة ثنائية الأبعاد اللي هي بشوفها قدامه على الشاشة.
0: حلو.
2: وفيش حاجة يشوفها على الشاشة وفيش حاجة يشوفها على خريطة.
0: أيوة.
2: خلص بيجي وبمشي في قلبه مثل ما أنت سامع. هو بيجي وبمشي في قلبه يعني هو بحس في الحجم في الحركة.
0: حلو.
2: في العلاقة بين العناصر وبين المساحات كلها الموجودة في قلب الخريطة.
0: حلو.
2: بالضبط وكأنك داخل المشروع اللي أنت عم تبنيه. إحنا اليوم عم نترجم لغة الخرائط.
0: أيوة.
2: إلى لغة يفهمها كل إنسان.
0: إسا هون بدنا ننتقل للمرحلة القادمة. الأسبوع القادم كيف أنا فاهم أنه راح تشاركوا في معرض البناء والهندسة المعمارية في تل أبيب، وهون بدي أسألك يعني ماذا سيشاهد الزوار في الجناح في جناحكم بلانكس؟ ما هي الرسالة التي تريدون إيصالها هناك؟ وياريت شوي تنورنا بالنسبة للأسبوع القادم في هذا المعرض.
2: الأسبوع القادم يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء.
0: حلو.
2: 12 و13 الشهر. كل يوم من الساعة 10 للساعة 7 في الليل في تل أبيب في إكسبو تل أبيب راح يكون في معرض لكل إشي خاصه في البناء، لكل إشي خاصه في التصميم الداخلي، لكل إشي خاصه في أي برج صغير في هذا مجال البناء.
0: حلو.
2: إحنا كبلانكس رايحين نكون نأخذ محل في هذا المعرض لسبب واحد وحيد.
0: أيوة.
2: احنا عم نجيب لغه جديده على هذا العالم، على عالم البناء، على عالم التخطيط. عم نجيب لغه
0: بجنن.
2: اللي تريح الادريخال، لغه اللي تريح المصمم الداخلي، اللي تريح الزبون نفسه.
0: وجدان انا بعرف بكل الدوله هو انتم الوحيدين. كيف بعرف؟
2: مظبوط احنا الوحيدين اللي عندنا
0: هذا. مميز فيكم. نعم
2: كثير مميز هذا الموضوع. ومش بس هيك، احنا بدنا انه التجربه الكامله والحقيقيه تصير في الاستوديو تبعنا في بلانكس. لأنه نرجع للنقطة الأولى، الفكرة الأساسية هي أنه الإنسان لازم يشعر بالمساحات الحقيقية وبالمقاييس الحقيقية للمكان.
0: حلو.
2: فإحنا هناك في إكسبو رايحين نعرض الإشي في حجم مصغر، في إشي اسمه ديمو، على أساس نوصل الفكرة لكل الدولة لكل العالم.
0: حلو.
2: أنه اليوم خلص هذا الوقت تبع الخرائط، خلص
0: انتهى
2: الوقت طبعا. الخطوط
0: حلو
2: اتركوني منه، تعالوا امشوا في قلب البيت، خلينا نكون فاهمين على بعض ولغه متفاهمه عند الكل
0: وجدا سهله
2: وجدا سهل. خلص امشي تقل بيتك بلا خرائط بلا خطوط بلا اي شيء ثاني.
0: انا اول شيء طبعا اتمنى انه الكل ينضم الى الاسبوع القادم ويشارك، لانه انتم راح تعرضوا قدامكم الحلول لكثير مشاكل بتصير اللي بدهن يعمروا بيته وعن جد عندهم مشكله في قضيه يعرفوا بالضبط كيف بده يفوتوا على هذا البيت قبل ما يعمروه. هل يمكن لتقنيه بلانكس ان تقلل الاخطاء وجدان وسوء الفهم في مشاريع البناء والتخطيط؟ يعني كيف؟ السؤال الاهم قديش بتوفر على زبون، وهذا مهم.
2: هو
0: سؤال قوي، هذا سؤال قوي.
2: مثل ما تقول انت بتقول بالعادي ولعت
0: ولعت هي هاي ولع هذا السؤال
2: هون انت بتولع على الاخر.
0: حبيبي
2: هو بالاخر كل واحد بلا ما جيبته تحكه مثل ما بيقولوا بحسش فيها.
0: صح.
2: وبنرجع لمثل بنقوله دائما العمار
0: عن دامي،
2: بطل في منه هذا
0: المثل، كان خلصنا عن دامي،
2: خلصنا خلص هذا المثال. اليوم بطل في ندامي. ليش؟
0: ليش؟
2: اليوم فيش حاجة تدفع مصاري زيادة علشان انت تغير وقت ما تيجي تبني.
0: حلو.
2: اليوم فيش حاجة تدفع مصاري زيادة علشان تعمل ترجع تعمل أخرى تخطيط جديد.
0: صح.
2: بعدين ما تبني الدار. اليوم انت بتقدر تمشي في قلب بيتك وتأخذ كل القرارات الحكيمة تبعتك.
0: حلو.
2: قبل ما تبلش تثبيت الخرائط العمل، قبل ما تثبيت الخرائط اللي انت

0: تعمل هريسة وبدك تعمل كينون
1: مزبوط.
0: وبدك بعدين تجيب مخطط
1: كمان واحد يبني لك إشي جديد. صحيح مزبوط.
0: بس هيك اليوم إذا أنت عملت كبار الأساسات تعون البيت تيجي تغير محل العمود جدا صعب. تخيل أنت كل هاي الأشياء عم بتغيرها قبل لما أنت بعدك عم بتخطط. فهاي بعد ما حكيتش عن المصاري، أنا بعد ما حكيتش إنه قديش الأشياء هاي بتكلفك بعدين.
1: حلو كلام.
0: بكفي إنه كل هاي الشغلات اللي بتصير من تغيير واحد بسيط قديش أنت ممكن توفرها على حالك إذا أنت بتيجي مع الأدريخال تبعك في كلينك بتشوف بيتك قبل ما تأخذ أي قرار بخص بيتك.
1: واو، يعني كتير مبسوط من الأشياء اللي عم تعملوها، ويعني عم نرجع لقضية الزوار اللي راح يكونوا خلال أيام في المعرض. يعني ماذا سيقدم فريق بلانكس؟ يعني عم تجيني اتصالات ناس كتير حابين يزوروا المعرض، هل ستكون هناك تجربة حية للتقنية؟ يعني راح يشوف الإشي بعينيهن ولا مجرد كلام، ولا كيف راح يصير إشي؟
0: راح يكون في قسم واحد من الأقسام اللي احنا نعطيها في استوديو بلانكس اللي هو راح يكون موجود غير قسم واحد اللي بنقدر ننقله.
1: حلو.
0: لا هناك.
1: حلو.
0: الإشي الأساسي راح يكون بعدين في بلانكس نفسها. أما كل زبون راح يجي على المعرض عن طريق بلانكس.
1: حلو.
0: راح يأخذ تسهيلات في إنه يفوت لهناك.
1: حلو.
0: وإحنا راح نساعده إنه يفوت على المعرض. فهو بيقدر يتواصل معنا. وإحنا نشرح له كيف الإشي بتصير ويوم إحنا بنمشي معه خطوة بخطوة بالموضوع.
1: إذن يعني كثير الأسئلة براسي كي بتدور، لأنه بلانكس فكرة رائعة رهيبة جدا. وإذا أردت أن تشرح يعني لا خلينا نحكي أكثر على، يعني أنا متأكد كثير مهندسين بيسمعونا، كثير معماريين بيسمعونا، فشو ردود فعل المهندسين والمعماريين اللي طبعا عندما شاهدوا تجربة بلانكس لأول مرة؟ كيف احكي لي شوي عن تجربتهم، شو قالوا لك؟
0: بالنسبة لكل المهندسين والمصممين اللي بيجوا على أيام توجيهية عنا في بلانكس، احنا أيوه. في بلانكس مهم جدا ان نوصل هاي التكنولوجيا اللي بنناها هون للمهندسين والمصممين عشان يريحوا حالهم بعدين.
1: حلو.
0: فهن بيوفروا على حالهم كثير وقت في انه يشرحوا للزبون، بيوفروا على حالهم كثير سفريات انه ياخذوا الزبون على محل اثنين عشان يورجوه شغلة معينة، كل هاي الشغلات بيقدروا يوفروها هون في بلانكس. فالأيام التوجيهية إحنا بنعطيها للأدريخالين، للمصممين، للمهندسين، بتكون جدا جدا فعالة، وهن بيفهموا قديش الإشي راح يريحوا. يعني بقولولي اسمع، أنت مش فاهم أنت شو جبت لنا لهون، كنز اللي إحنا كنا ندور عليه كثير، وكنز وقتي ومالي، لأنه بالآخر الوقت كله
1: نعم
0: هو مال.
1: طبعا بالأخير هو مال ورهاق للجسد ورهاق للجيبي، طبعا واضح. وهون وجدان بدنا ننتقل للفكرة الأخيرة أو السؤال الأخير، يعني إذا أردت أن تشرح فكرة بلانكس بجملة واحدة للمستمعين ماذا ستقول؟ حلوة هاي بدنا جملة. نعم هون ولعت. هون طلع لي جملة عن جد، يعني فكرة بلانكس بجملة واحدة للمستمعين ماذا ستقول؟
0: طلع أنا رح كيك يا تب
1: من الآخر
0: بلانكس رح تحول لك الخريطة من إشي أنت عم بتشوفه لإشي أنت عم تشعر فيه وعم واو. تفهمه واو. قبل ما تبنيه
1: تجربة.
0: إحنا في بلانكس مش عم نعرض خرائط، إحنا عم نحولها إلى تجربة أنت بتعيشها.
1: ما أحلاك كلامك بجنن وجدان. إحنا أول شيء كلياتنا معك إن شاء الله الأسبوع الجاي يوم الاثنين، يوم الثلاثة والأربعة، كيف فهمت منك، وبتل أبيب غاد في إكسبو، وأنا متأكد تماما إن شاء الله يا رب راح يكون عندك ردود فعل مش طبيعي، لأن عم بسمع كتير ناس في إقبال هائل جدا عليك وجدان، من المهندسين، من المعماريين، من الزبائن الخاصة اللي بدهن يعرفوا بلانكس أكتر وأكتر. فروحوا، وين عنوانكم بس يا ريت تعطينا العنوان أو الاتصال؟
0: عنوان في سوري حاد كرميل،
1: إذن
0: في الشمال.
1: حلو.
0: رقم التلفون هو 052-258-3000.
1: كمان مرة 052-258-3000. احنا راح نعيده من خلال الرعاية. شكرا وجدان مدير شركة بلانكس على هذا يعني اللقاء الرائع، وقلوبنا معك، وإن شاء الله بارك الله فيك على هذا يعني العمل الإنجاز العظيم. حقيقة هذا شيء مش مش مش مفهوم ضمنا انت شو عملته، وريحته كتير معماريين ومهندسين وزباين قبل ما يفوتوا على بيوتهم. شكرا لك، يعطيك العافية.
0: الله يسعدك، يعطيك العافية.
1: إلى اللقاء، راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونعود.
2: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500

0: شكل. نفتح حساب في اي بي جديد في الأومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع الأومي. الأومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع الأومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
1: تريد إن مع آي بليس. سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر تنين ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، موتر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: كل تحياتكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق لكل محبينا في كل مكان. نحن معكم مع بلانكس، وتحية من الأعماق لكل العايشين الأجواء. كمان شوية رح نقولكم شو الجوائز اللي بتعطيها لإن بلانكس. ونذكركم أعزائي طبعا كما استمعتم وأسلفنا وتحدثنا عن هذه التجربة الجميلة، نحن أعزائي طبعا فكرة البلانكس ولدت من معاناة حقيقية في عالم التخطيط والبناء. كلنا بنعرف أن قراءة الخرائط والمخططات ليست سهلة على الجميع، وحتى أحيانا بين المهندسين أنفسهم يحدث سوء فهم أو اختلاف في تفسير التفاصيل. لهكذا نحن أردنا أن نحول المخطط من مجرد خطوط وأرقام على الورق إلى تجربة حية يمكن لأي شخص أن يفهمها ويتفاعل معها بسهولة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: بلال كيفك حبيبي؟ شو أخبارك؟ اشتقنا لك يا بلال وأنا بحبك. يعني ببساطة أنه الشخص لا يكتفي بالنظر إلى المخطط، بل بيشعر وكأنه داخل المشروع نفسه. يمكنه أن يرى الأحجام، المسافات، توزيع الغرف، حتى تفاصيل الحركة داخل المكان بطريقة بصرية وواقعية جدا. نحن نحول المعلومات الهندسية المعقدة إلى تجربة سهلة وواضحة ومفهومة للجميع. نعم، الزوار سيعيشون تجربة مختلفة كليا في جناح بلانكس الذي سيعرض الأسبوع القادم الكل في تل أبيب، هناك في إكسبو يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. نعم، تجربة تفاعلية حية داخل المشروع. الرسالة الأساسية التي نريد إيصالها هي أن مستقبل عالم التخطيط لم يعد يعتمد فقط على قراءة المخططات، بل على فهم المشروع بشكل بصري تجريبي، يختصر الوقت، يقلل الأخطاء، يرفع جودة التواصل بين جميع الأطراف. Oh my God، شو عاملين بلانكس؟ إذن تحية خاصة جدا إلى وجدان وإلى كل الطاقم والفريق الرائع والمميز.

إذا طبعا اليوم رح نعطيكو الجائزة كالتالي يا جماعة. كل مين بيجي على المعرض يوم الثلاثة والأربعة، نعم نعم نعم، كل مين بيجي على المعرض يوم الثلاثة والأربعة في تل أبيب، طبعا عشان التواصل وعشان تعرفوا وين المعرض ممكن تتواصلوا مع بلانكس، وعشان هيك أنا أعطيتكم طبعا وما زلت أقدم لكم دائما أجمل التحيات وطبعا العروض الكثيرة. فراح يأخذ كوبون، نعم كما استمعتم طبعا راح يأخذ تذكرة أو قسيمة بقيمة تخفيض بقيمة 500 شيكل اللي يعرض داره، تخيلوا يعرض تخطيطه من بلانكس، نعم نعم نعم كما استمعتم، تخفيض أو طبعا قسيمة بقيمة 500 شيكل لكل مين بيحضر العرض يوم الثلاثة والأربعة. كيف ممكن تحضروا؟ اتواصلوا مع بلانكس.

0: مرحبا لمين؟ الو
1: الو مراحب.
0: إذا أعزائي سننتقل الآن. أيضا نحن دائما نشجع الفن ونحترم الفنانين، وشكرا لكل فنان راقي ورائع اللي طبعا بيهدينا أغنية خاصة وحصريا لإذاعة الشمس. فبدي أقول ألف ألف ألف مبروك لمؤيد عرابي اللي جاب لنا أغنية كتير حلوة موجودة على اليوتيوب. مؤيد كيفك؟
1: نعم دورين.
0: الله يخلينا إياك. قبل كل شيء مؤيد
1: حبيب قلبي،
0: حبيت أقول لك ألف مبروك الأغنية الجديدة، وتقول لي شو اسمها لنعرف المستمعين على الأغنية كمان.
1: الله يبارك بعمرك. قبل كل شيء الأغنية اسمها بحقق أحلامه.
0: حلو،
1: موجودة على اليوتيوب.
0: هي لما احنا بنحكي على أغنية هي الأولى مؤيد لإلك ولا كيف؟
1: لا هات قبل ما نبلش نحكي عليها. أنا كان إلي مكالمة معك على الإذاعة بال2012 لما أصدرت أغنيتي الأولى اللي كانت من كلماتي وألحاني.
0: أيوة.
1: كان اسمها أنت.
0: أيوة أيوة مزبوط. وأنا يعني كتير حبيت صوتك وحبيت الأغنية، وكمان إلي يعني إن شرف إذاعة الشمس إنه كمان نهديها على الهواء مباشرة. وشكرا إنك خصصت إذاعة الشمس يعني حصريا للإذاعة هاي الأغنية.
1: حبيبي بشرفني وشرفني الإشي. طبعا بعد غياب دام اكثر من 10 سنين هسه هي رجعت للساحه الفنيه، ونقدر نقول انه هذا اول عمل فني لي.
0: اول شيء مؤيد عرابي هنيئا لك. اذاعه الشمس دائما حاضره لكل فنان اللي بيبعتنا دائما وبخصص لنا اغاني، لانه انتم بتتعبوا وبتحبوا كمان تنشروا الفن، واحنا واجبنا انه كل اغنيه لفنان راقي زيك انه ممكن كمان من خلال اذاعه الشمس ومنصه الشمس تصل الى الملايين. فمش غلط نسمع اغنيه مؤيد عرابي بحقق احلامي. لمين بتهدي الاغنيه مؤيد؟
1: كيف
0: لمين بتهدي الاغنيه؟
1: لمين بهدي الاغنيه؟ اول شيء هي كانت اهداء لمرتي منار، ولما نزلتها في عيد زواجي تاريخ 8/4.
0: واو.
1: وطبعا وبهديها لكل من بيستاهل. واول شيء لك يا استاذي دوري،
0: كلك ذوق يا روحي مؤيد. ربنا يوفقك وانا معك على طول الطريق. مبروك لك الاغنيه
1: حبيبي. شكرا لك، خلي لي اياك يا رب.
0: صارت على الهواء مؤيد عرابي.

0: إذن مبروك لمؤيد عرابي بحقق أحلامه. وسننتقل مرة ثانية إلى بلانكس. منقول مرحبا لمين؟ ألو
1: سريت. مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
1: والله العظيم كنت فضل البرنامج العائد مين، بس سريت الغنية طار عصافير مخي بطلت بطنان شيري.
0: حبيب قلبي خلينا إياك، فعلا أنا بحيي دائما الفنانين اللي بيهدون أغانيهم.
1: والله وعنجد... بس سمعت بطلت أعرف البرنامج تحت رعاية مين، تحت رعاية أكثر بيه بطلت أعرف.
0: حبيب قلبي ايه طلع بلانكس، أنت طبعا مقاول وتعرف بالتخطيط والعمار، وطبعا بدي أتمنى لك الصحة والعافية وهداتي البال، وربنا يقويك طبعا إن شاء الله خير.
1: طب اسمعني شوي. إن شاء الله يعني إذا أنا بكرة يوم الثلاثة والأربعة بروح على البرنامج، وباجي بقول للمدام إنه مثلا نعمر دار وشوفك برمجي من هالشكل مبرمجي.
0: طيب
1: حسب رأيك بترد المرات
0: يا زلمة؟ مالك أنت مش قادر تفهم. أنا بصراحة إستر رياض بحكي، أنا رحت عند الجماعة في كرمائيل وفتت على البيت، أنا ما صدقتش، أعطيتن خريطة فوتوني على البيت بدون ما يعني بدون ما البيت يتعمر.
1: طيب والله انت استاذن سوريا تحية، بس المشكلة انه هذول بيقنعوا يعني
0: ايه مالك النسوان بتقنع، انت وديها على بلانكس وراح تشوف تقول لك شكرا لك رياض. هي بقول لك
1: امبالا والله اذا وامبالا والله غير بقول لك هل من مزيد في شيء زيادة؟
0: اعطيني حريتي حبيب قلبي.
1: اقول لك اعطيني سوريا ان شاء الله خير.
0: طيب يعطيك العافية حبيبي، بحبك رياض. باي
1: حبيبي وانا بحبك.
0: إذن كل زبون بيوصل للمعرض، بذكركم المعرض يوم الثلاثة والأربعة الجاي عن طريق بلانكس، بيحصل على كوبون خصم بقيمة 500 شيكل هدية، والكوبون بياخده من بلانكس بس يجي يعرض بيته. يا جماعة للتفاصيل اتصلوا على 0522-583-30. كل مين حابب يعرف شو يعني بلانكس يشوف الإشي قدام عيونه. بذكركم يا جماعة الخير يوم الثلاثة ويوم الأربعة، الكل امسك تليفونك واتصل على الرقم، وعشان تعرفوا قبل ما تعمر دارك اتصلوا على هذا الرقم وراح تفهموا كتير أشياء. 0522-5833-30. كمان مرة 0522-5833، هيك أهون 0522-5833. يلا يا جماعة اتصلوا عشان تعرفوا كل التفاصيل، وين راح يكون العرض، كيف توصلوا للعرض، وشو الكوبون اللي راح تاخذوه. اتصلوا على 0461-1001، ومنوعدكم وعد انه راح يكون لكم مفاجآت عديدة ومميزة. إذن يعني بلانكس هي الجسر الذي يحول المخطط الهندسي من بلانكس خطوط على الورق إلى تجربة حقيقية يمكن أن تراها وتشعر بها، نعم، قبل أن يبدأ البناء. أنا بنصح الكل، يعني نصيحة من القلب إلى القلب. 0522-258-3000، حلوة هاي. 0522

0: 258 3000 اتصلوا لتعرفوا كل التفاصيل قبل ما تعمروا بيتكم. صبايا كتير إسا وشباب بدهن يعمروا بيوتهم، بدهن يعني عن طريق المهندس يفوتن على البيت قبل ما يعمروا، يعرفوا قديش حجم هاي الأوضة هاي الأوضة هاي الغرفة، فليش تغلب حالك؟ إن شاء الله خير وربنا يجيب الفيل الخير. رح نروح لفاصل إعلاني من بعد الفاصل، مكملين.
1: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي. حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب55 شيكل، أرز مدور سان وايت 5 كيلو 1 ب34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، موتر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
2: دخولية بس ب25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
4: أحلى جو.

0: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
1: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
2: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، بنلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
3: الشمس دائما.
4: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل 2 و4 من 4 حتى 5 مساء معي أنا زهير بهلول.

كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات من العماق لكل محبينا في كل مكان. نحن معكم أعزائي. نعم نعم، اتصلوا على 0460101. ماذا سنقول وماذا سنقول؟ فيش إن غير بلانكس. فكرة بلانكس ولدت من معاناة حقيقية في عالم التخطيط والبناء. كلنا نعرف أن قراءة الخرائط والمخططات ليست سهلة على الجميع، وحتى أحيانا بين المهندسين أنفسهم، بحيث يحدث سوء فهم أو اختلاف في تفسير التفاصيل. نحن أردنا أن نحول المخطط من مجرد خطوط وأرقام على الورق إلى تجربة حية يمكن لأي شخص أن يفهمها ويتفاعل معها بسهولة. لهذا قررنا أيضا أنه يكون في عنا شيء قدامكم لتشوفوا قدام عينيكم. كل زبون بيجي على المعرض يوم الثلاثة ويوم الأربعة، نعم، عن طريق بلانكس بيحصل على 500 شيكل. نعم 500 شيكل هدية، والكوبون بياخده من بلانكس بس يجي يعرض بيته. نعم يعني عمليا إذا

0: بدك أكثر تفاصيل 0522 258 3000. كمان مرة 0522 بتحطوها على جنب, بتحط 258 بعدين بتحط 3000, بتتصل ببلانكس. عم بفكر جاكي الظاهر كأنه بده عمر بيت. جاكي خي عمرنا وتجوزنا بكفة. بدك تعمر لبولوس. إن شاء الله يا رب, إن شاء الله يا رب حبيب قلبي جاكي يا غالي, إن شاء الله. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو ألو
0: يا ساتر يا نعم
1: يلا نحكي.
0: لا ألو أيوة مين معاي؟
1: ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, تحية محب واحترام من خير كبير المكسور الحبيب العقيد عماد حجرات حبيب الشعب
0: العقيد عماد حجرات الغالي المغلغل
1: الغالي المغلغل ابن إذاعة الشمس, هي النفس هي الروح هي القلب هي العيون.
0: يا زلمة أنت حبيب الشعب كله,
1: وهذا البرنامج برعاية بلانس
0: برعاية ولا برعاية؟ برعاية
1: برعاية برعاية
0: بالراء ولا بالنون ولا بالفون؟ بالراء
1: ألو دكي
0: المهم بلانكس يس
1: برعاية إيه برعاية بلانس نمرة التلفون 052
0: أيوة
1: 258 3000.
0: والله إنك جدع والله إنك جدع.
1: في تحيتين ثلاثة مجبور
0: يلا
1: أول تحية محب واحترام للأخ محمد أحمد فياض أبو تامر أبو التايم, هذا صايق حفل 24 صالح الهائل أبو غزال
0: حلو.
1: وفي ياسمين غميض كان عيد ميلادها امبارح, أقول عقبار 120 زي 20 لأختنا صديقتنا ياسمين غميض
0: حلو.
1: ولا ننسى ليلى قيش, نقول لها مبروك تأهل الأرسنال للنهائي دوري أبطال أوروبا.
0: زميلة ليلى راح تكون مبسوطة كتير.
1: ليلى قيش إن شاء الله البرازيل
0: الليلة لعبة نارية الليلة كمان الليلة لعبة نارية.
1: شو رأيك أبو ريان؟ شو رأيك؟ أنا بقول باريس
0: البايرن يا زلمة مالك.
1: والله إذا بدك بايرن تستحق الكاس, إذا بدك صراحة بايرن تستحق.
0: حبيب قلبي يعطيك العافية.
1: الله يسعدك, سلم على كل حبايبنا من زلك روبا.
0: مرحبا لمين؟
2: السلام عليكم.
0: هلا بالغالي.
2: شو أخبارك؟
0: ولعت. مين معاي؟
2: عمي دريد.
0: بطلت
2: تعرف مين أنا؟
0: تفضل لسا بالله عليك, يعني مننا نعرف من الالاف اللي بيحبونا. مين معاي؟
2: اخوك الصغير خيا.
0: ايه تفضل, اخوك الصغير واخوك كبير لسا وابن عمك وابن اختك.
2: مين يا زلمي تاع الجولان؟ يا زلمي
0: مين؟ ايه ابو الامتران. حبيبي ابو الامتران
2: شو اخبارك؟
0: اشتقنا, بدنا نروح على بلانكس يوم الثلاثة والاربعة, بلكي تعمر لابنك. قبل ما تعمر له روح فوت على البيت قبل ما تفوت عليه.
2: والله بدي أعطي الولد.
0: يلا روح بلانكس يا زلمي.
2: لا السؤال, انت رايح الثلاثة والاربعة هذه معاه؟
0: اي وكشو مالك يعني؟ هل يعقل انا ما روحش؟ مالك انت شو بتي عم مالك؟ ابعت لي الميكوم وين انت موجود انا باجي باخذك, فيش مشكلة.
2: خلاص طب اسمع مدريد
0: غالي,
2: بدي احكي كلمتين عضلة. في واحد من جمهور البايرن ميونخ هذا,
0: طيب ماله
2: حاط خصومه بالسماء.
0: مفكر حلو شيء. طيب
2: وكل الوقت وحيات حب وحبك الكاف إلنا. طيب الكاف للبايرن,
0: شو رايك انت؟
2: احنا بنتامل انه الباريس اليوم يصمتون يروا للقرب. في كمان كم واحد كمان خصومه لضل طعون الريال. طيب انت بعت الريال شو بعمل لك؟
0: طيب مش مشكله احكي.
2: بتحكي على هذا كنه بنطولك عنه 15 تشامبيون. طب من عند فاركو سنتين زيرو ألقاب زيرو أرقام.
0: راح طعون الريال أكلوها.
2: أكلوها يا زلمة. شو زلمة شو يكسبكوا هيك لين توقع
0: عبيد؟ يعني أنت بتتمنى أنه الليلة الباريسية راح يولعوها.
2: اللي يولعوا يا زلمي يا زلمي.
0: طيب يلا أخير إن شاء الله
2: يا رجال.
0: يلا باي
2: بس بتربك نبدأ على طعون الريال كمان بلاش يبعثوه.
0: باي أنا ما دخلنيش خيا تولعوها نار انتو بنالكم. إذن تحيات خاصة جدا الكل عم بيتصل على بلانكس 052 258 3000. كل زبون بيوصل للمعرض يوم الثلاثة والأربعة عن طريق بلانكس بيحصل على كوبون خصم بقيمة 500 شيكل هدية, والكوبون بياخده من بلانكس بس بيجي يعرض بيته. نعم للتفاصيل هوين كتير 052 258 3000. اتصلوا تستنوش لأنه عن جد بلانكس إشي خيال, راح تشوف بيتك قبل ما تعمره قبل ما تخططه.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع. كما استمعتم وأسلفنا، أغلب ردود الفعل كانت الحمد لله مزيجة من الدهشة والانبهار. كل المهندسين والمعماريين يعني اللي شاهدوا تجربة بلانكس لأول مرة يعني كان عندهم دهشة غريبة، انبهار عجيب. الناس اعتادوا

0: على رؤية المخططات بالطريقة التقليدية، كثير من المهندسين قالوا لنا أن هذه التقنية تغير طريقة التواصل مع الزبون وتجعل شرح المشروع أسهل وأسرع وأكثر احترافية. كل الاحترام إليك وجدان اللي جبتونا هيك معرض وهيك طبعا مشروع لبلادنا. ألف ألف تحية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرة ثانية نذكركم كل مين بيتصل طبعا، والاتصال هوين مش قصة يا جماعة. الاتصال على 052-258-3000. كل زبون بيجي على المعرض عن طريق بلانكس بيحصل على 500 شيكل كوبون هنحة، يعني تخفيض، اللي بخدوهن من بلانكس بس يجي يعرض بيته. نعم، للتفاصيل 052-258-3000، اتصلوا وادعولي ادعولي. عدد على الخيلي، عدد ارفع. صفر 64 10 101.
1: يا عازم على بلادي يا ابو العريس، وعازم على بلادي.
0: تحيه لوجدان غانم.

إذن كل التحيات لكم أينما كنتم أكيد، وهذا واحد من أهم الأهداف عندما يرى الكل والجميع أنهم يرون البيت أمام أعينهم قبل أن يعني يقوموا ببنائه. هاي شغلة مش بسيطة. إذن الزوار اللي طبعا راح يزوروا المعرض يوم الثلاثة والأربعة في تل أبيب في إكسبو، طبعا عشان تصلوا للمعرض بفيكم راح أعطيكم رقم تليفون بلانكس، ولكن مهم جدا تعرفوا أن الزوار راح يعيشوا تجربة مختلفة كليا. في جناح بلانكس سنعرض كيف يمكن الانتقال من خريطة ثنائية الأبعاد إلى تجربة تفاعلية حية داخل المشروع. الرسالة الأساسية التي نريد إيصالها هي أن مستقبل عالم التخطيط لم يعد يعتمد فقط على قراءة المخططات، بل على فهم المشروع بشكل بصري وتجريبي، يختصر الوقت ويقلل الأخطاء ويرفع جودة التواصل بين جميع الأطراف. ونقول يعني كل من يتواصل مع بلانكس، وطبعا الجوائز مميزة اليوم يعني، وحقيقة شكر كبير لكل اللي أعطونا الجوائز. كل زبون بيوصل للمعرض عن طريق بلانكس بيحصل على كوبون خصم بقيمة 500 شيكل هدية، والكوبون بياخده من بلانكس بس يجي يعرض بيته. للتفاصيل ركزوا 052-258-3000، كمان مرة 052-258-3000. وبوعدكو هذا وعد مني أنا إنه راح تشوفوا إشي ما حصلش. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، وشكر كبير لكل اللي تواصلوا معنا. ننتقل إلى أمير دندن مع هذه الوصلة الطربية بصوت الرائع أمير.

بالصوت الرائع أمير دندن ننهي هذا اللقاء. شكر كبير بحجم الشمس للزميل عدي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا من العماق للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. 7 دقائق تفصيلنا عن أخبار الرابعة موعد الزميلة أسيل كبهة. مباشرة بعد الأخبار تنضمون إلى الرائع الأستاذ زهير بهلول في برنامج المستشار، حلول المشاكل بين المواطن والسلطة. تمتعوا واستمتعوا مع باقي برامجنا في إذاعة الشمس. يوم الجمعة الساعة 9 الصبح راح أكون في برنامج صباح الخير يا بلدي. إلى أن ألتقي وإياكم. بقدر أقطعك يا أمير، بس حبيت أقول رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. هذا هو دوريت زرقاوي يودعكم على أمل اللقاء بكم من جديد. إلى اللقاء.

0: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79.90 شيكل، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79.90 شيكل، برقيت مع جلد طازج 2 كيلو ب 59.90 شيكل، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69.90 شيكل، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49.90 شيكل فقط. الحملة حتى 10.5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: 50% على المسامير وشفرات الديسك. شريط شازور وناعم العشرة كيلو بس بأربعين شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء بير المكسور. لحقوا حالكو
2: يا باترون يا باترون، انت احسن اختيار يا
3: للمصممين الداخليين. بدل ما تتعب حالك وتطحن وقت وانت تشرح للعميل تبعك على بيته، مع بلانكس دقائق بتكفي عشان تفرجي كل شيء عالطبيعة وكيف راح يكون البيت. بلانكس بيعطيك الحل المثالي عشان الزبون ياخذ القرارات الصح. ابحث عنه عبر صفحات التواصل بلانكس PLNX. بلانكس، المستقبل بين يديك.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الرابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة في طهران دون اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن، وأضاف أن إيران ستنقل موقفها من المقترح إلى باكستان بعد التوصل إلى نتيجة. وفي السياق ذاته قالت مصادر إيرانية مطلعة في تصريحات صحفية إن هناك تقدما في المباحثات مع واشنطن عبر باكستان، لكنه لم يصل بعد إلى مستوى يفضي إلى اتفاق. أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن العبور الآمن والمستقر عبر مضيق هرمز أصبح ممكناً في ظل الإجراءات التي اتخذتها إيران، وذلك بعد زوال تهديد ما وصفته بالمعتدين، كما أعربت عن شكرها لمالكي السفن الراسية في الخليج على تعاونهم والتزامهم باللوائح الإيرانية المنظمة لحركة الملاحة في المضيق. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي ترامب لصحيفة نيويورك بوست إنه لا يزال من السابق لأوانه الاستعداد لتوقيع اتفاق مع إيران. وفي تصريح سابق من اليوم قال ترامب إن موافقة طهران على المقترحات المطروحة ستؤدي إلى إنهاء الحرب مع فتح مضيق هرمز أمام جميع الأطراف بما في ذلك إيران. في المقابل أضاف ترامب أن عدم موافقة إيران سيقابله تصعيد عسكري، مشيرا إلى أن القصف سيبدأ على مستوى أعلى بكثير. وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال مصدر باكستاني مشارك في مفاوضات السلام لوكالة رويترز إن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب بينهما، وأفيد بأن واشنطن تتوقع ردا من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة. أكد وزير الطاقة الأمريكي أن مخاوف إيران من احتمال تدخل عسكري لفتح مضيق هرمز دفعتها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، وأكد على أن الولايات المتحدة ستضمن حرية تدفق الملاحة عبر المضيق سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا. إلى ملف لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 6 أشخاص من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى عدد من الجرحى في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على البقاع وجنوب لبنان. وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة عدة مناطق في جنوب لبنان بادعاء استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله. وقبل ذلك أعلن الجيش عن إصابة عسكريين 2 جراء سقوط مسيرتين مفخختين أطلقهما حزب الله جنوب لبنان. وادعى الجيش الإسرائيلي أنه اعترض سلاح الجو هدفا جويا معاديا قبل اختراقه المجال الجوي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصر 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم المستشارة. المستشار يرحب بكم 0460-101. الأستاذ خليل الحداد يقود هذا البرنامج، علي ياسين هنا في التقنيات الهندسية. قضية قاسم شاهين من شفا عمر كنا قد تناولناها وتداولنا هذه القضية مرتين في برنامجين سابقين، وقد حضر ضيفا هذه المرة أيضا غاضبا على عدم الإفاء بالوعود، وعود بلدية شفا عمر بالنسبة للشارع وترميمات الشارع وما إلى ذلك. واتصلنا مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى امتعاضه مرتين، توجهنا إلى بلدية شفا عمر وتحدثنا مباشرة إلى رئيس البلدية الأستاذ نايد خازم الذي وعد بأن يندرج هذا المشروع ضمن إطار البرامج والتخطيطات المستقبلية القريبة الوشيكة في مدينة شفا عمر، بمعنى أن الوعد الذي قطع على نفسه الرئيس البلدية في شهر واحد مع بداية هذا العام سينفذ هكذا نأمل قريبا ضمن إطار البرامج المستقبلية. ونحن طبعا نتابع الموضوع ونلح على البلدية بأن تتمم هذا المشروع وأن تحقق ما يسعى إليه المواطن الشفا عمري. بيت القصيد من هذه الكلمات وهذه الجمل التي وردت على لسان أيضا رئيس البلدية الأستاذ ناعيد خازم، بأن برنامج المستشار يراحق المواضيع، يتابع القضايا، لا يكف عن التنقيب عن القضايا القديمة التي لا تموت لدينا في برنامج المستشار، إنما يتم إحياء هذه القضايا مرة ومرتين وثلاث مرات حتى يصل هذا الموضوع أو تصل هذه الشكوى إلى شط الأمان. المستشارة معكم وإياكم حتى قرابة الخامسة. بإمكانكم خلال أيام الأسبوع وفي غضون الأوقات المتاحة لكم بأن تتوجهوا إلينا ونحن سنتابع هذه القضايا. أضف إلى ذلك بإمكانكم الآن خلال هذه الساعة من الزمن، أقل من الساعة، بإمكانكم الاتصال بنا وتوجيه الشكاوى التي تتحملونها.

0: إذا بإمكاننا أن نبدأ هذا البرنامج مع هذا الضيف الذي مع الخط الهاتفي الآن. سلامات.
1: ألو مرحبا،
0: كيف حالك؟
1: نشكر الله تمام، وأنتم؟
0: يا هلا بيك، أهلين. أنت من الشمال؟
1: نعم مزبوط، أنا من الشمال.
0: يا هلا بيك، شو بتعمل بحياتك اليومية إذا ممكن أسأل؟
1: أنا اليوم ساكن بريت البلاد، إلى حوالي السنة ساكن برا وبشتغل، بنشتغل عندي هنا مصلحة خارج البلاد والحمد لله.
0: إسا أنت عم تحكي معي من خارج البلاد؟
1: مزبوط، من خارج البلاد.
0: أها، ما هي المشكلة؟
1: المشكلة هي كالتالي، إحنا أنا زوجتي صاحبة جنسية أوروبية. إسا إجينا على البلاد وبلشنا بشو اسمه تهليخ ميدوراج بمسراد بنيم. إسا وصلنا لمرحلة اللي صار معاها فيزة بي واحد، وتقريبا لفيزة اللي اسمها اي خمسة اللي هي تاخد
0: مواطنة،
1: هوية مؤقتة. إسا طبعا أنا بحب أحكي للبكدين بمسراد بنيم، يعني بتوجه لهن بخالص الشكر لأنه كتير ساعدوني وعملوني معاملة لطيفة.
0: نعم.
1: إسا طلعنا لخارج البلاد بسبب الحرب، رجعنا بعد 3 أشهر، سحكونا إنه التهليخ توقف وبنقدر بعد سنة نبلشو.
0: لأنكم طلعتوا بريت البلاد.
1: مزبوط.
0: يعني هذا كان بمثابة عقاب.
1: ما بعرفش إذا هو عقاب ولا شو الإشي.
0: لا يعني لربما طبعا مدعوم من القانون، لأنه لربما يجب أن تكون استمرارية التواجد في هذه البلاد لفترة معينة من الزمان لكي يحصل صاحب الحق على الفيزا.
1: مزبوط. إسا عم نحاول إحنا نتواجه لمسراد بنيم، حكيت هنا مع السفارة الإسرائيلية وكل مرة بعطوني جواب شكل، فمش عارف
0: بقدر أعرف لأي دولة هي تابعة.
1: هي تابعة لدولة بلغاريا.
0: بلغاري. وفي سفارة بلغارية بإسرائيل حسب رأيك؟
1: موجود، وأنا دائما باتصال معهم بس كل مرة بعطوني جواب شكل، فمش عارف أخذ منهم لا حق ولا باطل كيف بحكوا. فأنا هون وصلت لمرحلة اللي مجبور أجرى على البلاد بالشهر ونص الكراب، بس بديش اللي أجي على البلاد ويصير في خربطة وأضرها وتضرني.
0: في عندك مكاتبات؟
1: طبعا موجود.
0: طيب سيدي، أول شيء أتمنى بأن تتم معالجة هذه القضية، ونحن سنعانق هذه القضية لأنها مرتبطة بمصيرك، لأنك أنت متزوج وبتكش تترك مرتك في بلغاريا وأنت في إسرائيل.
1: مزبوط.
0: هذا واحد. تنين، أنت بدك أن تحصل على حقها القانوني الذي إن لم تكن لتسافر ل3 شهور في غضون الحرب لكانت قد حصلت لربما على الفيزا اللي بتحكي عليها، رقم 5 أو رقم 4.
1: رقم 5.
0: فإحنا طبعا رح نعالج القضية، ولكن طبعا بدك تبعث لنا رسائل، نسخ عن رسائل كنت أنت قد تواصلت مع السفارة البلغارية ولربما أيضا مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لكي نعرف ماذا يقول القانون 100%. إذا عندك أجوبة من هذا القبيل أو مكاتبات أو نسخ، طبعا تبعث لنا إياها بعد ما إحنا نتمم الاتصال بيك أو فيك، ونحاول أن نسعى في نهاية المطاف إلى إيجاد بارقة أمل بالنسبة لقضية زوجتك.
1: طبعا.
0: كيف توصلت لإلنا؟
1: عن طريق صديق نصحني فيكو، حكى لنا بيساعدوك وإن شاء الله خير.
0: أوكي، طبعا أنا بعرف أنك أنت مش معني تعطينا أكثر من اللزوم على الهواء مباشرة تفاصيل، ولكن هذه التفاصيل الحقيقية يجب أن تصل إلينا تحت الخط طبعا لكي نعالج الموضوع مع الهيئتين اللتين لهما ارتباط في هذا الموضوع، والسفارة البلغارية في إسرائيل وطبعا وزارة الخارجية، طبعا بشريطة أن ترسل لنا كل ما تملك من رسائل لكي نعي جيدا كيف نتعامل مع هذه القضية. على فكرة فيها تحدي هذه القضية، وأنا كتير بحب أنه أتدخل في هذه القضية.

0: بكل الزخم وبكل الضغط.
1: تمام.
0: لأنه مصيرك مصيرك هو مصير كتير مهم لعائلي، انتو مكونين أسرة.
1: مظبوط. نعم.
0: أو أولاد؟
1: حاليا في الشاولاد بس على الطريق إن شاء الله.
0: على الطريق إن شاء الله، استبشرنا خيرا. شكرا لك وسنكون على تواصل إن شاء الله.
1: شكرا كثير. شكرا لكم.
0: يا أهلا بك.

شلخت سيفوني 20 كيلو بس ب 139 شيكل، مستر فيكس 116 ب 48 شيكل، ودار اكفانير 16 لتر بس ب 179 شيكل. وين؟ عبر الويز الباترون لمواد البناء دير المكسور. لحقوا حالكم.

0: سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الشمس دائما.
2: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
3: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
4: والمستشار يذكركم بالاتصال خلال بث هذا البرنامج إلى 0460101. إن كنتم في طريقكم إلى بيوتكم بعد يوم عمل مضني، فطبعا أنتم مدعوون للاتصال بنا إن كانت هناك هموم ترافق الحياة الكريمة التي تتمتعون بها أو لربما لا. المستشار كما تعرفون يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء. أرجو بأن تكون وتيرة المتابعات والاتصالات من قبلكم إلينا قد ازدادت، وهكذا نحن نشعر بعد انتهاء الحرب. انتهت الحرب، أنا بعرف إذا انتهت ولا ما انتهت، ولكن الشعور العام بأن الحياة، روتين الحياة يعود إلى مساره. ما دامت الأمور مرتبطة بدونالد ترامب، لا أحد يعرف ماذا سينجلي أمامنا غداً.

0: من شوائب، والشوائب تصل في نهاية المطاف إلينا. الضيف الثاني في هذا البرنامج، سلامات.
1: سلامات أستاذ أبو عادل، يعطيه ألف عافية.
0: الله يخلينا إياك، مع مين الشرف الكبير؟
1: أستاذ أنا بحكي بشكل عام بدون ذكر أسامي بالوقت الحالي، يعني باسم كثير أشخاص اللي هني عند نفس المشكلة في مدينة الناصر ومع بلدية الناصر.
0: إن كنت لتكشف اسمك أو لتخفي هذا الاسم الكريم تبقى ضيف عزيز على برنامج المستشار.
1: الله يعزك ويعطيك ألف عافية. إحنا دائما بنسمع المستشار، وطبعا بنشد على أيديكم وبنعطيكم كل الثقة، وإحنا طبعا مديونين إلكم كثير.
0: لا، احنا بنقوم بالواجب، باقل واجب هذا المفروض ان يكون ضمن اطار اليه عمل المستشار، والمستشار طبعا يستضيف بكرامه كبيره كل اولئك الذين يدأبون الى طرح مشاكل، وان كانت المشاكل عامه فهذه بشرى، لانه قضيتك يمكن اللي بدك تطرحها مرتبطه بمئات من الطلاب.
1: اكيد.
0: ماذا مع الطلاب؟ هات نشوف.
1: اطلع بشكل عام، اغلب الطلاب اللي بيتعلموا خارج البلاد بقدموا ليقبضوا
0: منح
1: دراسية من الجامعات الأجنبية. احنا توجهنا على مدار سنين طويلة، كانت الطلاب كلها تتوجه لبلدية النصر او لمجالس المحلية وتاخذ تقارير منهم انه من سكان اهل المدينة،
0: وبناء عليه
1: بقدموهن للوزارات والمؤسسات التابعة في الجامعات في خارج البلاد وبعطوهن منح دراسية.
0: ما الذي حدث في الآونة الأخيرة؟
1: المشكلة إنه مع مدينة الناصر توجهنا إلهن للسنة السابقة وطلبنا منهن إنه تعطونا المستندات اللي كنا دائما نأخذهن للطلاب. فتواجهنا بمشكلة جدية اللي بقول لك احنا فيش عنا مرشحة ما في وزارة الخارجية اليوم، لانه
0: اللجنة المعينة
1: طلبوا انه يكون في مرشحة ما بسموه سجل في وزارة الخارجية.
0: فيش مرشحة ما بسبب الانتخابات وبسبب تبديل السدة الحكم في الناصرة؟
1: اكيد لهذا السبب. فطلبنا منهم ان يعني طب على الاقل توجهوا لوزاره الخارجيه قولوا مين الشخص المرشحة ما باسمكم لبلديه الناصر، عشان كل مستند ناخذه من وزاره من بلديه الناصر نقدمه لوزاره الخارجيه يكون معترف فيه
0: بدون التوقيع على يعني صاحب حق التوقيع.
1: بغض النظر عن صاحب التوقيع، بده يكون في واحد مسؤول في بلديه الناصر اللي اسمه معترف في وزارة الخارجية، نوعياتها مستند بطلع من بلدية الناصر
0: معترف فيه،
1: هذا الشخص معترف فيه،
0: وساعتها المنحة بتكون شرعية والحق بيصل إلى أصحابه.
1: أكيد. في طبعا المرحلة الأخيرة السنة الأخيرة بلدية الناصر رفضت، بقول لك إحنا
0: لجنة معينة
1: واللجنة المعينة بدهاش تتعامل معنا بهذا
0: يعني شوف، لجنة معينة بتبعد الحق الديمقراطي، ولكن الأنكى من هذا بأنه احنا بدناش طبعا أنه إلغاء الحق الديمقراطي بيلغي حقية الحصول على مستندات حيوية بالنسبة للطلاب الجامعيين أو غير ذلك. يعني هذا لا يعني بأنه المصيبة بدها تلاحق الناس مرارا وتكرارا، لأنه البلدية التابعة لبلدتهم هي بلدية معينة ومش منتخبة.
1: احنا بالأساس كمان طلبنا أنه توجهنا لوزارة الداخلية وطلبنا منهم، بما أنه في عندكم لجنة معينة، طب مين اللي المستند اللي بناخده من بلدية الناصر مين بيقدر يأكد أنه هذا طالع من البلدية؟ قالوا لنا احنا ما لنا تدخل مع بلدية الناصر بدها هي تكون مسؤولة عن نفسها، وإياتها مستند بطلع طلبت وزارة الخارجية، وزارة الخارجية بدها تفحص هذا الشخص. وزارة الخارجية نفس الحكي بيحكوا لنا انه يا عمي خلي حدا يتواصل معنا، المحامي البلدية او المنكال تبع البلدية، ويكون انه انا هاي امضاتي وهذا الختم تبعي.
0: في

0: في مكاتبات نسخ بينك وبين
1: كان كله سفه في من السنة النفدة. طبعا احنا بدنا نرد نبعث لكم اياها تشوفوها الطلبات اللي كانوا يطلبوها منا وزارة الخارجية.
0: ممتاز.
1: وهذا الموضوع عرضناه على البلدية باكثر من فرصة وما ما حدا تعاون معنا.
0: على كل حال ابعث لنا هاي المستندات اللي بحاول الساك. قديش عدد الطلاب اللي عم نحكي عليهن؟
1: عدد كبير.
0: مئات؟ نعم.
1: الناس نكون مئات لأنه من الطلاب اللي تعلموا فيه خصوصا في إيطاليا من بين 10 اللي بعرفهم تقريبا 10 طلاب.
0: يعني لا يكفي بأنه الأهالي بتحملوا عبء دفع الأقساط التعليمية والسفريات ونفقات نفقات الحياة، إنما زادت الطين بلي في الآونة الأخيرة بفعل هذه المشكلة.
1: 100% وهي صار كما تصار. يعني الكرة اللي حوالينا في حوالين المصري كل الطلاب أخذوا المستندات تبعتهم بعتوها لوزارة الخارجية. وزارة الخارجية وافقت لأنه كل بلد ببلدها عملت هاي اللي حتى اللي ما كان عنده مرشحة ما في وزارة الخارجية قام بهاي الإجراءات ووافقوا لهن وبعتوا راكن لل
0: طيب مش كل مش كل
1: الإيطالية وكبدوا أخذوا مصاري مساعدات من الطلاب.
0: مش كل البلاد مش كل البلاد مرصوف بلجان معينة لأنه
1: حتى المجالس المحلية العادية اللي ما كان لها لأنه هاي طلبات جديدة طلعت من الوزارات في إيطاليا فطلبوا إنه على الأقليل يكون هذا المستند طالع من وزارة الخارجية.
0: مثل ما أنا فاهم مثل ما أنا فاهم وبديش أكشف الأمور أكتر، يعني أنت عندك حدا بإيطاليا بتعلم؟
1: إلي ابن في إيطاليا سنتين بأخذ منح وأخذ منح ومساعدات. السنة هاي ما طلع له لهاي السبب هو طبعا البلدية اللي ما وافقت معنا. مش بس أنا طبعا توجهنا لكثير طلاب اللي من نفس البلد تعلموا من الناصري في مدن مختلفة في إيطاليا واجهوا نفس المشكلة.
0: الإدارة العليا في بلدية الناصرة على علم بهذه القضية؟
1: طبعا يعني احنا توجهنا لهم وحكينا معهم ورفضوا بقول لك احنا لجنة معينة ما بدنا نفوت بهاي الخلافات او بهاي الامور بالوقت الحالي احنا ما بنقدر نعطيكم اي شيء.
0: يعني التعليم يرجى والحياة بتستنى يعني هكذا بلدية الناصرة؟
1: بلدية طبعا هيك راهن
0: اوكي
1: لجنة معينة ما خاصة بأهل البلد هي جاي للأسف تعمل جباية للأسف.
0: اوكي اذا نحن سنهتم بهذه القضية مثل ما قلت لك بشرط انك تبعث لنا كل التفاصيل وكل الأوراق وطبعا سنتابع هذه القضية حتى النهاية
1: ان شاء الله. شكرا كثير ابو عادل. ممنونك.

0: مرحبا سيدتي.
1: أهلين فيك. أهلين.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله يعطيك العافية.
0: يا هلا بيك. يعطيك أنت ألف عافية. بتشتغلي؟
1: آه بشتغل الحمد لله.
0: أولاد؟
1: ولا عندي ثلاث شابين وصبية.
0: شو يعني شابين وصبية؟ بالعشرينات ولا بالتعش؟
1: آه بالعشرينات، 28 26 23.
0: مدبرين حالين الأولاد؟
1: آه الحمد لله بشكر الله.
0: بيشتغلوا ولا بتعلموا؟
1: آه لا بيشتغلوا. كثير اتعلم وإتا بيشتغلوا.
0: والوالدة تبعتهم؟
1: أنا بشتغل حاضني تابع على البلدية وزارة المعارف.
0: بتحب تقولي أنا وبلد؟
1: بالناصري.
0: آه بالناصري. لأنك بالك مش قايلة إنه بالناصري. أوكي.
1: آه بالناصري. آه
0: تكثرت توجهات في الآونة الأخيرة إلينا من قبل مواطنين لهم شكاوى لبلدية الناصرة، وهذا ليس بغريب لأنه بلدية الناصرة بلدية معينة وليست منتخبة، وطبعا الأمور انتقلت بشكل سريع دراماتيكي، الأمر الذي أثر على الإسهام بحل مشاكل الناس.
1: احنا صراحة مشكلتي الرئيسية هي مع شركة الكهرباء، أنا ما توجهتش معهن بشكل مباشر بعدني.
0: آه يعني مشكلتك مش مع بلدية الناصرة، مع شركة كهرباء. لكن بنلغي كل الكلمات اللي قلتها لحد الساعة.
1: مش مشكلة.
0: تفضلي.
1: إحنا صلي ساكن بالبيت جديد ست أشهر. اشتريته قبل سنتين البيت وما انتبهناش لسلكة الكهرباء الممدودة فوق الأرض. الجديد قدمت للعمار. والمهندس حكى لنا صعب، مش راح يكون فيه زيادة وراح يكون بس على الحدود، وهالي الكوابل الكهرباء شرطين الناس اللي كانوا ساكنين قبلنا حكونا إنهم ماتوا قبل مرض السرطان، احتمال كبير من سبب هاي سكتة الكهرباء.
0: آه يعني اللي كانوا ساكنين قبلكو أصابهم المرض السرطاني.
1: آه.
0: وأنتم تتشك يكون بقضية أن تكون السبب أو الأسباب مرتبطة بالتيار الكهربائي.
1: آه وعدا عن هيك كمان يعني مش سهل نقدر نبدأ بالبناء بالعمار، السبب إنهن كراب كتير على الأرض، يعني العلو تبعهن مش عالي كتير، قريب على الأرض قريب على البنية.
0: لست خبيرا كهربائيا، ولكن أنا أعرف جيدا ما ورد على لسان شركة الكهرباء في الماضي تجاه قضايا من هذا القبيل. ليس بالضرورة من يسكن قريب من عمود متخ قفوة مثل ما بقول عمود كهربائي عالي، ليس بالضرورة أن يكون عرضة لمرض السرطان أكثر من غيره. يعني بمعنى هني بينفوا هذه البحوث المدعومة طبعا بالأرقام وبالوثائق هكذا أنا أذكر، يدعون بأن لا علاقة بقرب القرب الجغرافي بين العمود وبين المنطقة المأهولة بالسكان. يعني بمعنى آخر هذا مش سبب بمرض الإصابة بمرض السرطان، أضف إلى ذلك بأنه يعني أنت بتتحدث عن شكوك مش عن قضايا مدعومة بحقائق 100%. يعني أنت ما جبتي ورقة من خبير اللي بقول هذول الأعمدة يجب أن يزاحوا من مكانهم لأن بمرضوا بأدوا إلى أمراض الإصابة بأمراض سرطانية للسكان القريبين من هذه الأعمدة. يعني عمليا أنت بتحكي على شغلة اللي ما بنقدر نثبتها.
1: كمان هن سلوكة الكوابل الكهرباء هي ما مارقة من الأرض عندي.
0: هذا إشي ثاني، هذا يعني موضوع آخر.
1: كمان في إعاقة في البناء أبدأ أبني.
0: آه هذا موضوع آخر. آه. ولكن ما له علاقة بمرض السرطان. مرض السرطان جانبان، وهذه القضية بأنه هذه الأسلاك وهذه الخطوط يجب أن تزال من مكانها لكي تتمم البناء مستقبلا، هذا شيء آخر وهذا من عالج الموضوع. أما القضية السرطانية أنا ما بقدر، أنا لا عندي خبراء.
1: يعني احتمال زي ما حكيت.
0: احتمال بس احتمال. وأنت ذكرتي هذا الشيء على كل حال وأنا رديت عليك بشكل أو بآخر. نحن سنعالج الشق الثاني من المشكلة اللي هو قضية الأسلاك في أرض للعمار. وأنتم بتكون تستغلوا هاي الأرض دفعتوا حقها.
1: طبعا أنا يعني اشتريت أرض وبيت عبونا أنه كمان للأولاد مش أنه بس لإلي لحالي. انت يعني مستقبل لإلهن.
0: انت مبيني ام مثالية التي تهتم بالنشء والاولاد وتريد ان تؤمن المستقبل لهم.
1: صح الحمد لله.
0: هذا جاء من منطلق وظيفتك كحاضنة كمربية ولا شيء اخر؟
1: كل شيء. كل شيء كأم وكحاضنة واهتمامي بالاولاد اهم شيء بحياتي يعني. هذا مستقبلهم كمان يعني هني عم يدفعوا معاي للمشكنتة للبيت.
0: يعني قدرت تكوني عائلة وأسرة طيبة.
1: الحمد لله.
0: بزروك يوميا هني متزوجين؟
1: لا هنا على الطبيعة يعني بعدين معاي.
0: عم بعدين معك بالبيت. والألفة تولد الدفء داخل الأسرة.
1: نعم.
0: يعني الدفء العائلي يتحقق بأسرة من هذا القبيل.
1: الحمد لله هاي أهم إشي عشان حقق أهدافي لهن وهدفي لازم تكون أسرة متكونة دافئة ومتعاونة.
0: والأولاد اللي بتعلميهم في الحضانة يتمتعون بهذا يعني بهذه الحضانة بهذا الدفء؟
1: أكيد أكيد لحالهم الحمد لله مكيفين و شعرين بهذا الاشي
0: والاهالي راضين
1: بتسجل. الحمد لله.
0: بتاخدي مشروف منيح بتاخدي ردود فعل جيدة من الاهالي؟
1: تقدير فيك كتير تقدير منهن شكر وتقدير.
0: هاي الحضانة بالناصري الروضة؟
1: بالناصري تابع على البلدية.
0: قديش اخضمية عندك؟
1: نعم.
0: قديش الفيتك الاخضمية عندك؟
1: انا 12 سنة.
0: 12؟ يعني بعدك جديدة تقريبا مش قديمة العهد.
1: لا احنا كنت بالاول اشتغل على الساعة يعني بروضات كرم حبا هيك.
0: طيب بدك تبعتي لنا بعد البرنامج طبعا احنا نكون معك على تواصل ارقام القصيمي وما الى ذلك لكي نحدد الاعمله والمكان والحي ونحن سنتوجه بدورنا الى بلدية الناصرة بهذا الصدد.
1: طيب شكرا.
0: كيف توصلتي لنا اختي الكريمة؟
1: احنا والله عن طريق زميلي معي بالشغل اعطتني نمر التليفون وقالت لي اتصلوا هني بيساعدوك وساعدوا ناس كثير يعني بالخدمه هني شكرا لكم يعطيكم الف عافيه.
0: انت ولا مره سمعت البرنامج؟
1: سمعته مره مرتين يعني انا مروحه بالشغل بس ولا مره يعني توقعت رح اصادف احكي معاكم.
0: هذا كان شرف ليلي.
1: شكرا لك وانا كمان.
0: شكرا شكرا وسنكون على تواصل.
1: يعطيك العافيه.
0: بامان.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 13/5 خاضعة لشروط الحملة. من مجموعة المشهداوي.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.
0: نحن مستمرون وإياكم ضمن إطار برنامج المستشار. ندعوكم للاتصال بنا، لدينا متسع من الوقت بحوزتنا إلى 0460 10101. نغمات عدي ياسين وبعد ذلك نتابع.

أرجو بألا تتبلبلوا، هذه النغمات هي نغمات مختارة من مهندس الصوت عدي ياسين، وهو أيضا موسيقي، وقد اختارها لأنه يستهوي هذه الألحان لهذا الملحن اليوناني المعروف ياني. وقلت لعدي ياسين بأن ياني كمان اسم مدرسة ثانوية وعلى اسم أحد كبار من أقاموا الثقافة والتعليم في قرية كفر ياسيف، ومن استمع جيدا إلى الألحان اللحن مميز بلا شك. أعطنا شذرة إضافية. رهبي في بهذه الألحان، رهبي غريبي.

0: مرحبا.
1: اهلا ابو عادل،
0: كيف حالك؟
1: شو اخبارك؟
0: كيف انت بالموسيقى؟
1: انا بالموسيقى بحب الموسيقى.
0: شو بتحب في درجات الحب؟ من 1 ل10؟
1: لا بنقول 8.
0: يعني فوق المعدل.
1: اعطيني موسيقى قديمه من عبد المطلب وفيروز وصباح بكير.
0: عندي صديق باسم علي برغوت من عكا يعشق هؤلاء الذين ينتمون إلى هذه الفئة من الطرب والغناء، مثل ما قلت هذه الأسماء السرمدية.
1: طيب
0: يعني أنت نصراوي؟
1: نصراوي طرعاني.
0: كيف يعني هاتا نشوف؟
1: من طرعان الأصل، ساكن سنتين بالناصر.
0: وراضي عن القرار بأنك انتقلت من طرعان؟
1: مضبوط، يعني شو بدي أقول لك، انجبرنا لأنه الأحفاد عندي هون بتعلموا بالسنة هون المدارس، وهذين بتشتغل شوين يروحوا ودوهن، انجبرنا منجر طرعان، يعني بيتي في طرعان، فكنا كنا بنتين يعني هون عليهم يكبروا يروحوا يجوا.
0: وأنت البيبي سيتر للأولاد، مين اللي بيهتم بالأولاد لما بنتك تقوم بالشغل؟
1: بيجوا بنروح بنجيب من المدارس ولا بروح أهلي على 4:30 بيجوا بياخذون.
0: يعني هذا شغلك؟
1: هذا شغلتي هسه بنتي، متقاعد أنا ودير بنك سابقا.
0: ما رأيك بالأوضاع الاقتصادية التي تسود البلاد في أعقاب الحرب أو في غضون هذه الحرب؟
1: أوضاع صعبة، يمشي هويني غالى فاحش، طبعا معروف شو الأسباب تبعته. حسب رأيي إنه بتضل شيء بتعود تتغير بل أحسن.
0: بتتغير أنت يعني متفائل؟
1: بتتغير أحسن، أنا زرت إسرائيل دولة قوية وعندها إمكانيات وعندها ثروات من كل النواحي.
0: وفيها طبعا تميز وامتياز في السايبر وفي الهايتك.
1: مش عندنا ثروات طبيعية بس فعلا.

0: ثروات تاني.
1: بدي اسالك لا شك بدي اسالك عن الدولار, يعني شو بالضبط هسه الاوضاع؟ يعني هناك من يقول بانه يجب ان نضبط
0: غيمه وبتمرق.
1: نعم
0: غيمه وبتمرق او تطلع
1: كمان
0: طالما تسعيرة البنزين والنفط وكل المواد المحروقات بالدولار بالدولار قوي.
1: بس الدولار نزل بشكل دراماتيكي من تحت الثلاثة, مثل ما واحد قال لي من بدل منزلتين ثلاث منازل حسابية.
0: يعني بفكر بحاول بيطلع ما ظلش هيك. يعني اسرائيل مش معين يكون الدولار واطي, لان اسرائيل كمان عندها تصدير وغير هائل كله بالدولار.
1: ايش هي؟
0: تصديرات الدولار كلها تصدر بالدولار, فهذا بيعكس على المصدرين الاسرائيليين. المصدرين الله عندهم.
1: قول في حين المفتش العام للبنوك ستانلي فيشر كان يدخر الدولارات في اعماق الارض, يعني اسرائيل كانت ملانه بالدولارات. الان الوضع لا يزال بنفس الوضعيه؟
0: ما بعده اكيد. تعرف لما مرات لما بيطلع الدولار شو بتساوي اني قيمته بتنط لثلاثة ونص واربعة وخمسة, فهن شو بيساووا حتى ما كمان ما يضروش اللي يشتروا بالدولار. بكل المخزون تبعهم بنزلوه على السوق, عملوا عرض كبير.
1: يعني مش راح يكون في تحديد لامتلاك الدولار؟ تعرف من زمان احنا اختيارية, من زمان كانت الدولة تحدد قديش بيقدر الانسان يدخر دولارات. طيب استفدنا منك كبنكائي كرجل مصرفي, والآن بدنا نسمع شو على ماذا تشكو.
0: ما سألتنيش عبو فارس.
1: على
0: عبو فارس.
1: عبو فارس حبيبنا إسا طبعا حكينا مع بعض, هو موجود في بين جدران هذه الإذاعة الكريمة.
0: بالراديو اليوم.
1: بالراديو اليوم. شو بدك توصل له؟ شو بدك توصل له للأستاذ نبيل سلامي؟
0: خليه يشتغل, مو أخوي.
1: مش معقول تستخلي لي هاي الحقيقة لآخر المقابلة؟
0: بدك تسأل بحثات تستنى أنا.
1: والله إلنا الشرف طبعا, إحنا على غرار نبيل. أنا متأكد إنه كل الإخوة والأشقاء والشقيقات متميزين ومتميزات.
0: تسلم.
1: تفضل أستاذ الكريم, ما هي القضية؟
0: القضية هي كالتالي.
1: نسيت الاسم أنا.
0: زاهي.
1: زاهي.
0: زاهي سلامي.
1: الله خليك زاهي, يا هلا بيك.
0: زي ما بلشنا في انا وين ساكن في منطقة سليزيان.
1: سليزيان
0: 3129 شارع لوسيان لورمرو. انا بالضبط في مدرسة وين دون بوسكو, مدرسة رهبات سليزيان.
1: نعم.
0: في هناك بدي هناك حاوي كبيرة, نوع كبير, وهي الحاوي مغلبنا.
1: مغلبيتكم انتو ولا مغلب الكل؟
0: الكل مغلب الكل. احنا الاربع دور اللي هنا والسكنات اللي جويتنا تمام.
1: كم يعني بيت تقريبا؟
0: ايه عندك خمس سكنات كل طبقة كل شي يكون فيه ست سبع طوارئ.
1: يعني حاوية كبيرة تخدم الكثير من الناس.
0: حاوية كبيرة. فهي لهنا بتحب ايه تستعمل بس لخدمتنا احنا, يعني ممكن تقولها بسادر مش مشكلة. اللي عم بصير هو كالتالي, انه هاي الحاوي لانها كبيرة مين ما هب وادب بيجي بكب فيها.
1: الا
0: الدكاكين اللي عندها كراتين, تخلص الكراتين بيجي بتكبها هون. الجزارة واللحامة اللي بيبيعوا جاج واللي بيبيعوا بعشو تخلصوا شغلاتين وبيجي بيكبوا بالحاوي.
1: طب قول انت رجل مصرفي ورجل اقتصاد ومثقف أستاذ زاهي, يعني ماذا تقترح لكي تحل هذه المشكلة؟ يعني وين بدي يروح الواحد؟ انا عندي كرتين, عندي دكان وعندي 20-30 كرتونة بالنهار, وين بدي اروح فيهن؟ بدي اروح على حاوي كبيرة.
0: يعني انت بتقول لي انه حتى لو انه كان ساكن في منطقه بعيده زي حلوط ولا زي باخر البلد, مش يعني لانه هناك فيش حاجه.
1: انا ما
0: بيجي يحل مشكلته وتعال كب عندي.
1: زاهي انا ما ببرر, انما يعني بقول الحقائق, هكذا التصرفات وسلوكيات الناس.
0: انا الحل عندي البلديه. انا بالزمانات لما حكيت مع

0: مش مره مرتين وتنزحوا لي هاي الحاوي من هون.
1: يعني انت بتفضل ان تكون حاويات صغيره بدل حاويه كبيره جذابه؟
0: براميل صغيره، حط لي ثلاثه اربع براميل صغيره وانتهى الموضوع، زح لي هاي الحاوي. الشغله الحل الثاني ممكن كمان، انا اقترحت على البلديه حط كاميرا وكل واحد بيجي بيجيب القدرات تبعته واللي عامل لي شيبوت بزيد
1: بزيد. بس هاي بدها دعم قانوني، في يجب ان تتخذ
0: قانون عذر تبع الفريق
1: خوكي عذر. نعم، قوانين مساعدة.
0: صور واللي بيعمل مخالفة صوره ودفعه على الشيء المخالفة.
1: بعدت رسالة بهذا الصدد.
0: نترت عليك عشان أخذك شغلة شو صار. نترت عليك قبل شي سنة أجا واحد بدك عندي على الباب، دك على الباب، طلعت فتحت تفضل، ولا بورصة تنين مع شخص وقولي لي هون بلاد بيت فلان، بقول لي لا شو خير، قال لي وامشي وين ساكن؟ قالوا لي بهذا المنطقة طبق واحد ونمر 5129. قلت له لا أنا في غلط الظاهر. بقول له ليش يعني، شوف في شيء يعني بقدر أساعدكم؟ بقول لي في عليه هذا الشخص مخالفة بنسيرة عيدي، كان زاتت ورقة من الشباك أو محرمة ولا بعرف شو بزاتت، وطورت الكاميرات ومخالفته ومش دافع، جايني إجزاري. طور عليه وين؟ مع بواسطة تنين.
1: لا شك انك اذا بدك تبسط القانون، طبعا القانون يسري على الجميع، واذا هذا السلوك مش اذا هذا السلوك طبعا وحتما سلوك سيء بان تلقي بورقة من خلال النافذة، لانه البيئة يجب ان تكون نظيفة والمسؤولية علينا احنا ايضا، والقانون طبعا بيحمي انه الناس كلهم يتضرروا من عدم الوفاء باهمية الحفاظ على البيئة. على كل حال يعني في الاول الأخير كتبت رسالة لمين؟
0: بعثت رسالة ل حكيت أول شيء مع واحد مسؤول، قالوا لي عن النظافة زيني اللي زيني واحد، وبعدت بعدين صورت الحاوية اللي بتصير تب على الأرض، بتصير زيت على الأرض ملان الكياس على الأرض، زدتها حكيت مع واحد مع دار البيومي
1: بالبلدية.
0: هذا في عندي في يومين من الجمعة بيجوش يأخذوها. شو اللي بصير؟ اللي بصير انه هاي الحاوية كان ياخذوا المحتوى تبعتها في هاي السيارة اللي بيدنك بدالي هاي الكماكي سموها، تكمش اللي بالحاوية وبتزت بالسيارة وهكذا. اللي بصير انه مش عم تصل لاخر الحاوية،
1: مش عم تنظف كليا،
0: مش عم تنظف كليا، في تحت بالهاي في مخلفات اللحامة العظم واللحم والقذورات والدبابين،
1: وهذه إصابة بسلامة الجمهور، بصحة الجمهور،
0: صحة الجمهور. في مرض الهنت هذا اللي بحكوا لي عنه طبعا القوارض، أحفادي بيجوا عندي بقول لي هذيك يوم بقول لي سيدي شفنا أرنب، هو مش أرنب يعني عمليا
1: نعم
0: قلت له مش أرنب يا سيدي، هذا يعني
1: جردان
0: يعني أول شيء من ناحية بريود
1: بس
0: لو مش مضبوط بسبب الأمراض، غير عن أنه مش حضاري ومقزز من جميعه طبيعي يعني.
1: أستاذ زاهي شكرا لك اتصلت فينا وشرحت الموضوع جليا، وأعدك بأن أتوجه إلى بلدية الناصرة بهذا الصدد، ولكن أطلب منك بعد إذنك إرسال نسخ عن الرسائل الأخيرة التي أرسلتها إلى بلدية الناصرة، وإن كانت لديك صورة أو صورتين كمان تبعت لنا إياها.
0: صور فيه بعرفش إذا ذاك اللي بدور عندي على بالميل اللي بعثت الهنية اشوف اذا محاش ما نعرف.
1: نعم.
0: يعني احنا بنعاني جدا يعني كل بحال يعني اليوم اجى ابني بقول لي يابا ليش الريحه طالعه؟ قلت له يابا هاي البلديه اللي الناصري الاسويه
1: للاسف الشديد يعني احنا
0: البنجيت كل وسخ لانه بصير زيته على الارض تنت الحاويه لانه بيجي كل العام بتكب عندنا
1: هاي اكد لي اياها
0: قضيقه يعني بصير زيته على الارض
1: هاي
0: اربع خمس مرات مكنس ومنظف
1: هاي القضيه هاي القضيه انت نوهها في رسالتك لنا بالنسبه ل قمع هذه القمامات او القمامه من تحت الحاوية هاي، لأنه هذه تتراكم وتؤدي إلى أمراض، أنا متأكد. شكرا أستاذ زاهي، وأنا سأهتم بك ليس لأنك شقيق نبيل، بل لأن نبيل هو شقيقك.

0: شكرا شكرا إلى الأخوة.
1: شكرا.
0: وهكذا نختم هذه الحلقة من برنامج المستشار. علي ياسين كان إلى جانبي، أدار دفة هذا البرنامج الأستاذ خليل حداد.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شقحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجمة 3287.
2: إذا كان لديكم دين لشركة الكهرباء الإسرائيلية، نعلن عن انطلاق حملة إلغاء الفوائد لشركة الكهرباء. أمامكم فرصة الآن لدفع الدين بدون الفوائد المتراكمة. الحملة سارية المفعول لغاية 31 أيار. للدفع ادخلوا إلى الموقع، التطبيق، مراكز الخدمة أو اتصلوا على الرقم 103. لا تفوتوا الفرصة، قوموا بتسوية الدين الآن. شركة الكهرباء الإسرائيلية، التفاصيل الكاملة في موقع شركة الكهرباء.
3: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
4: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا نجم 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
5: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي، بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفرق القانونية. خاضع لشروط الخدمة.
6: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: قادة لشروط الحملة.
1: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
2: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
1: برضو جديدة؟
2: كله جديد هون أخوي.
0: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
2: فهمت وين؟
1: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
2: يصلوا
3: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب، بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة، نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الخامسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 12 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة عند مدخل حورة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إن لدى إسرائيل أهدافا كثيرة جاهزة للقصف داخل إيران، كما صرح من جنوب لبنان بأن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب لاحتمال العودة إلى معركة واسعة قد تؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني وفق تعبيره. وفيما يتعلق بملف لبنان، أضاف رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع في لبنان قبل ضمان الأمن وتحقيق حل طويل الأمد لسكان شمال إسرائيل، مؤكدا أن الوضع يزال مرتبطا بمتطلبات أمنية ميدانية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 2000 مسلح من حزب الله منذ بداية العملية في لبنان. لبنانيا، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية هو التوصل إلى جدول زمني لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وأوضح أن مسألة عقد لقاء مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا تزال سابقة لأوانها ومرتبطة بتحقيق تقدم فعلي في المفاوضات، مؤكدا أن لبنان يتجه نحو تحقيق السلام وليس التطبيع. وأشار سلام إلى أن لبنان يفاوض عن نفسه دون أن يعني ذلك انفصاله عن مسار إسلام أباد، لافتا إلى أن اللقاء التفاوضي الثالث في واشنطن سيتناول تثبيت وقف إطلاق النار، كما دعا إلى نشر قوة سلام دولية بما في ذلك وحدات أوروبية في الجنوب للتنسيق مع لجنة الميكانيزم. وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن التواصل مع حزب الله يتم عبر وزرائه في الحكومة. إلى ملف المفاوضات الإيرانية الأمريكية، نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني أن استخدام لغة التهديد تجاه طهران غير فعال، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن المقترح الأمريكي يتضمن بنودا غير مقبولة وأنه عبارة عن قائمة أمنيات. من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة في طهران دون اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن. في واشنطن، نقل الرئيس الأمريكي ترامب لصحيفة نيويورك بوست إنه لا يزال من السابق لأوانه الاستعداد لتوقيع اتفاق مع إيران. وفي تصريح سابق من اليوم، قال ترامب إن موافقة طهران على المقترحات المطروحة ستؤدي إلى إنهاء الحرب مع فتح مضيق هرمز أمام جميع الأطراف بما في ذلك إيران. في المقابل، أضاف ترامب أن عدم موافقة إيران سيقابله تصعيد عسكري، مشيرا إلى أن القصف سيبدأ على مستوى أعلى بكثير.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصر 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا.

هي النشرة المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. لحظات تلتقون الزميل نبيل سلامي في برنامج الحصاد الإخباري. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم. هذه الجولة من حصادنا الإخباري، يرافقني بها زميل عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، زميل ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، معكم نبيل سلامة. الوزير تمار بن غفير يقتحم بيار الدكة في يافا تحت حراسة مشددة وبمشاركة العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية، ويقول لسكان الحي الذين تواجدوا هناك: أنا صاحب الأرض ليس أنتم. وسنكون أيضا في سخنين التي احتضنت اليوم لقاء هاما بمشاركة مراقب الدولة حول مواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وسنكون أيضا في هذا الشأن. الجريمة المزدوجة في قلنسوة أيضا كانت عنوانا اليوم في برامجنا الإذاعية، وكنا قد تحدثنا إلى نائب رئيس البلدية هناك الأستاذ عفيف جيوسي، وعن لقاءات الرؤساء العرب مع قيادة الشرطة، والسؤال الذي يطرح هو: هل هذه اللقاءات مجدية أم غير مجدية؟ سنكون أيضا بقرار المحكمة المركزية في لواء المركز، قرار بحل جمعية الأعمال الإنسانية تابعة للحركة الإسلامية الجنوبية، وكذلك سنتحدث عن الوضع في لبنان إضافة إلى محطتنا الرياضية، حيث تنتظرنا هذا المساء مباراة من العيار الثقيل تجمع فريقي باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في ضمن نصف نهائي إياب طبعا بطولة الأندية الأوروبية. نحن إلى مدينة يافا بداية، وإلى رئيس الهيئة الإسلامية المنتخبة في مدينة يافا الأخ عابد أبو شحادي. سلامات أخي عابد.
1: سلامات عزيزي إلى كل جميعين جميع المستمعين.
0: أهلا بك. هل يعني كانت زيارة متوقعة من جاءتكم على حين غر زيارة الوزير إيتمار بن غفير على الصلاة اليوم؟
1: أنا من ساعات الصبح سمنا أنه في زيارة، ولكن يعني ربطنا بين الأمور على الأحداث الأخيرة اللي كانت في مدينة يافا، ما بعد ما قمنا بفعالية تلزيق صور الأطفال مدينة أطفال غزة اللي استشهدوا خلال الحرب الإبادة، والأجواء التحريضية اللي كانت في المواقع التواصل الاجتماعي، فما تفاجأناش من الزيارة ولكن كنا جاهزين لها.
0: يعني ماذا يعني ما كيف تجهزتم هذا السؤال؟
1: احنا قلنا بشكل واضح، احنا فاهمين انه في انتخابات، فاهمين العنصرية في المجتمع اليميني تحديدا عند الاحزاب اليمين اللي بدها صور المواجهة مع المجتمع العربي، واحنا حكيناها بشكل واضح، احنا مش راح ننجر وراء هاي الصور وراء هاي الحركات للوزير الفاشل، واحنا قلنا بشكل واضح كمان.
0: انتوا يعني انتوا على اعتقاد مسبقا بانه هذه الزيارات هي الهدف تثير الاستفزاز من اجل ان تكون لكم ردة فعل، وتكون فعل عاسف وردة فعل من الشرطة بن غفير من اجل كسب ربما يعني اصوات انتخابية، هذا هو يعني موقفكم؟ هذا
1: رأيكم بدون ادنى شك، وكمان يعني نعم. في تزامن مع لعبة بيطار بملعب السلوم
0: نعم مظبوط.
1: فاحنا كنا شايفين وفاهمين، واحنا طلعنا برسائل جدا واضحة للجمهور، احنا مش راح ننجر، ولكن احنا كمان فاهمين انه في هناك تحريض، الجماعه مخوفهم صور اطفال غزه اللي استشهدوا في الحرب، واحنا قلنا لهم بشكل واضح اذا فكروا يجوا ينزلوا الصور بدهم يعرفوا الصور راح ترجع اضعاف، ومش بس هذا الجدار عباقي جدران المدينه، واحنا مش راح ننجر وراء هاي الحركات، وفاهمين انه الزلمه عند مأزق سياسي بسبب الاستطلاعات الأخيرة، ومش راح نعطيه الصور المواجهة في مدينة يافا.
0: احنا أخي عبد احنا بنحكي عن يعني وين فات بيافا مثلا، شارع القدس شارع يافت، ولا فات على بيارة تمام بتعرف يعني هذا حي بيار الدكة؟
1: في حي بيافا اسمه بيار الدكة، عايشين فيه بيار الدكة. هلا المضحك بالموضوع انه الزلمة فات يعربد لما غالبية العائلات الموجودة هناك صاروا وصلين لتفاهمات ولا تسوية إبال المؤسسات الرسمية بخص البيارة نفسها، يعني فيش هناك خلاف كبير، ولكن الزلمة كان بده الصورة. هلا بتيجي على البيارة بداين حي عربي، هو كان بده يعني يصير الاستفزاز، وبده انه الناس تطلع وتصور، وبده يعني كله ناس اللي يهتف امامها شعارات

0: هي عنصرية. زيارة فاشلة لوزير فاشل.
1: أنت يعني ذاكر عبد، يعني اليوم بيافا امبارح كان في سكوت اللي هو من نفس الحزب، أنت بتذكر راح على طوبة كمان واستفز هناك وتصور أمام الجامع اللي مرة المسجد اللي حرق ذات يوم. والسؤال إنه هل تخشون أنتوا في يافا أو مجتمعنا العربي القيادات عمليا من تكرار مثل هذه الزيارات الاستفزازية للمدن المختلطة؟ تعرف هذا بذكرنا بهبة القدس والأقصى في حينه.
0: صحيح، بس طلع عزيزي يعني احنا كمان يعني فاهمين لوين هم بدهم يروحوا،
1: هو السؤال
0: اذا بيستغلوها في فتره الانتخابات. واحنا فاهمين انه في نص سنه صعبه، يعني مش بس جمعه جمعتين، في نص سنه صعبه. ومش بس بين يعني باقي الاحزاب اليمينيه وباقي الوزراء الفاشيه الموجودين حاليا بالحكومه، ولكن كمان احنا عندنا تجربه سياسيه كثير غنيه بهاي المدينه. يعني بنعرف كمان امتى هم بدهم يجرونا، واحنا بنقرر امتى
1: عبد
0: واذا يكون في اي شيء.
1: نعم عبد، طالت الزياره كان في تصرفات، حكى تكلم، ايش حكى هو، طلب ايش، انه ايش حكى، وكان معه مجموعه مرافقين مثلا، اعطيني فكره بالضبط شو اللي صار هناك.
0: اجى على بيار الدكه وصار يهتف لامام اهل دار دكه انه في مدينه يافا انه هاي الارض مش الكم وراح نطلعكم من هنا
1: ولو.
0: وكمان دور يعني الاشي مضحك، الجماعه صاروا واصلين لتسويات وتسويه عادله يعني، ولكن يعني بس بدل على فشل، يعني فشل وهدف الاستفزاز.
1: هدف الاستفزاز، ولكن انا اعتقد ان الكلام اللي حكيته كلام واقع ومنطقي، انه الانسان ممنوع ينجر ولا استفزاز، لانه احنا بمرحله بالفعل حساسه. يعني زياره يافا اليوم قد لا تكون الاخيره، وكذلك باقي المدن المختلطه، لا يجب الحذر من هذا. انا اشكرك استاذ عبد، شكرا لك عزيزي. الله يخليك. عبد ابو شحادي رئيس الهيئه الاسلاميه المنتخبه في مدينه يافا. ونحن الى موضوع آخر، نحاول أن نكون في سخنين، حيث قام اليوم مراقب الدولة في زيارة لبلدية سخنين، وتناولت الزيارة تحت عنوان يعني قضية الجريمة والعنف في المجتمع العربي. تعالوا نستمع بداية إلى التقرير التالي.
2: بشنا شعبها مسبار تخوض بمنزار عربي يجي أقرب ل-250 إيش، مدوبار بكمات أخبلة לעומת הנתון בשנת 2020 בלבד, שעמד על 147 איש באוכלוסייה הערבית. רק בדוח שפרסמנו שבוע שעבר עלה כי קרוב ל-90% מהעסקים נדרשים ומהקבלנים נדרשים לשלם פרוטקשן. נוכח הנתונים החמורים, החלטתי לפתוח בביקורת על האלימות בחברה הערבית והמיגור שלה, על מניעת השתלטות גורמי פשע על מכרזים ברשויות המקומיות. חייבים למגר את הפשיעה בחברה הערבית.
3: זה בפני כבוד המבקר. נרצח רופא, נרצח מנהל בית ספר, נרצח מהנדס, נרצח מנכ״ל עירייה, נרצח ילד בן 15, נרצחה אמא, שכל כל האסון שהיא חוותה, שהלכה לגן להביא את הילד שלה. זאת אומרת, המצב הזה לא יכול להימשך, ולכן משטרת ישראל הוכיחה בעבר, אם היא רוצה היא יכולה. ראינו מה עשו באשקלון, בנתניה, בכל הדברים. זה שאומרים שהחינוך של החברה הערבית והתרבות של החברה הערבית, אני לא מקבל את זה. 30% מהרופאים בבתי חולים זה מהחברה הערבית, אחים, אחיות, הייטק, חינוך, כל הדברים האלו. ולכן קטונתי מלאשים אנשי נתניה או בבאר שבע או אשקלון, שאין להם לא התרבות ולא החינוך. אז לכן זה תפקידה של המשטרה, ואני באמת מפה בפני כבוד המבקר מבקש ממשלת ישראל שתתעורר ותעשה את העבודה כמו שצריך. אם לא, אז כנראה שזה תהיה תעודת עוני למשטרה ולאנשים שעוסקים במלאכה.
1: نحن سنعود إلى هذا الملف أعزائي، ولكن يعني سنعود إلى ما كان اليوم في هذه الزيارة التي قام بها المراقب العام للدولة. نعود إلى قضية الجريمة، يعني هذا اللقاء ونتناول قضية الجريمة، واعترف المراقب الدولة بأن المعطيات يعني سيئة جدا، وأنه 90% من المصالح في منطقة الشمال بيدفعوا بروتكشن ما يسمى خاوة. نحن إلى الجريمة المزدوجة التي وقعت في مدينة قلنسوة، وراح ضحيتها أبناء العمومة عبد الكريم عبد العزيز وزبرغة ومحمد سمير زبرغة، وكلاهما في العشرينات من العمر، إثر إطلاق النار عليهما داخل مركبة في قلنسوة من مسافة تقريبا صفر. عفيف جيوسي نائب رئيس بلدية قلنسوة تحدث إلينا في إذاعة الشمس.
4: للأسف قلنسوة جزء من مجتمعنا العربي، مجتمعنا العربي ينزف في السنوات الأخيرة، نتيجة إهمال المؤسسات السلطوية في حكومة إسرائيل. للأسف فكنا على جريمة مزدوجة في بلدنا. بلدنا في السنوات الأخيرة، على الأقل في السنتين الأخيرة أو السنة ونصف الأخيرة، لم يشهد حوادث قتل. نعم شهد حوادث عنف إطلاق نار بدون قتلة. في السنة الأخيرة في ونصف في كلنسوة كان قتيل واحد. للأسف عدنا لهذا المشهد مؤلم.
5: وإحنا بنعرف يعني طبعاً أنا ما بحب المقارنات، ولكن قبل سنوات قليلة كان تقريباً أحداث بوتيرة عالي. الآن عم تحكي لي من سنة ونص قبل هذا الحادث كان في جريمة واحدة، والآن نتحدث عن جريمة مزدوجة.
4: الحقيقة في السنوات الأخيرة في عنا لجنة صلح في كلنسوة، وهي استطاعت إنها تقلل عملية الاحتقان بين بعض الأشخاص أو بعض العائلات، وفي كانت رايات صلح كثيرة بالفترة الأخيرة، وهذا بطبيعة الحال كلل أمور العنف. اللي صار الليل الساعة واحدة، أنا تواصلت ببعض أفراد من العائلة، شابين حقيقة حسب معرفتي بالعائلة عائلة عادية ليس لها أي صلة بعالم الإجرام. الشباب كانوا ثلاث شباب بعد عرس سهرانين في محل تابع لهم عزبة في السهل، وهم مروحين في مكان معين في وسط البلد. تم إطلاق النار عليهم، قتلوا شابين أبناء 18-19 سنة، وفي شاب جريح بوضع محرج.
5: نعم، وأنت عم بتحكي لي معلومة مهمة، إنه يعني الشباب ما في يعني ما كان في بالبلد بالفترة الأخيرة توتر، كان في شيء يفسر أو لا ما بقول يبرر، يفسر شو اللي صار، في كان أي أحداث عينية ممكن نقول إنه في حالة توتر في البلد وفي مشهد ممكن يؤدي إلى هيك جريمة بشعة؟
4: لا لا، أنا ليس على داري بأي وضع توتر أو احتكام بين هذول الشباب مع ناس. والبلد بشكل عام هذه في إطلاق نار نوعا ما بالهواء أو عادي، مش ما وصل لوضع قتل أو جرحى. الوضع في الوسط العربي ككل ووضع جدا مؤسف، فوق 100 ضحية. إحنا كمؤسسة محلية أو كمنتخب جمهور، أنا أحمل المسؤولية لشرطة إسرائيل بعدم لجم هذه الظاهرة، وهذه الظاهرة في إمكان في إمكان لجمها.
5: بس لا عفوا، يعني أنت حكيت جملة مهمة، قلت لي في عنا لجنة صلح نجحت في حل نزاعات وخلافات. هذا لما بيكون الموضوع مثلا على مستوى عائلات وحمائل ويمكن الحل، يعني إذا اللجنة تنجح في حل بعض الأمور، معناته القضية بالأساس اجتماعية عندكم. يعني الشرطة هون قديش دورها مهم برأيك؟
4: لا، دورها مهم الشرطة لما هي ما بتكافح ظاهرة السلاح المنتشر بشكل غير قانوني، ظاهرة إطلاق النار، ظاهرة النزاعات اللي بين الناس، فهي بتترك مساحة للجنة الصلح.
1: إذن كان هذا الأستاذ عفيف جيوسي نائب رئيس البلدية في قلنسوة، وكذلك تحدثنا حول اللقاءات اللي كانت في المدة الأخيرة بين الرؤساء البلديات والسلطات المحلية العربية مع المفتش العام للشرطة. والسؤال، هل تجدي نفعا هذه اللقاءات؟ تحدثنا عن هذا الموضوع تحديدا مع دكتور وليد حداد.
6: نعم، يعني في حقيقة نحن لا يوجد لدينا أي تأثير على سياسات الحكومة، خصوصا الحكومة الحالية. يعني هذه الاجتماعات أنا باعتقادي مع المفتش العام للشرطة هي لم تجد نفعا، أن السياسات في الوزارة تتغير. من يضع السياسات في وزارة الأمن القومي هو الوزير، ومفتش العام هو ينفذ. رغم أنه المفتش العام للشرطة هو عنده نوايا حسنة، هو يريد القضاء على الجريمة حقيقة، يعني هذا بفترة يعني عمله هو يريد أن يعني يخفض عدد
5: القتلى. هذا يسجل نقاط، يسجل كنقاط استحقاق بالنسبة له.
6: نعم نعم، المجتمع الإسرائيلي أيضا في ارتفاع، ولكن هو لا يستطيع أن يؤثر على السياسات، على الميزانيات، على الموارد في الوزارة. الوزير معني نعم بخفض الجريمة المجتمع الإسرائيلي، ورأينا حادثة القتل المؤلمة اللي كانت في المجتمع اليهودي في البث مباشر كان القتل.
1: إذن كان هذا الأستاذ دكتور وليد حداد، استمعنا إلى ما قاله عفيف جيوسي وحول العنف والجريمة في المجتمع العربي، وكنا قد استمعنا في بداية البرنامج إلى ما قاله مراقب الدولة إنجلمان اليوم في مدينة سخنين. ينضم لي الآن الأستاذ مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية. أستاذ مازن، يسعد مساك.
7: يعطيك العافية أخي نبيل، أنت وكل الأخوة المستمعين.
1: يعني استمعت إلى ما قاله بالتسجيل الآن قبل لحظات، ما قاله أنجلمان 90% من، ويعترف طبعا يعني بيقول أنه 90% من المصالح تدفع بروتكشن، وأنه المعطيات

0: الحكومي العنصريه. يعني المراقب نفسه كان في الماضي عنده فكره وكانه رؤساء السلطات المحليه العربيه هن جزء من العنف والجريمه، او هن يعني بيساعدوا على تفشي العنف والجريمه في المجتمع العربي. فلما احنا حطينا قدامه كل هذه المعطيات وحكينا قديش الحكومه اليوم او الشرطه مقصره اتجاه المجتمع العربي، طبيعي ما كانش عنده حل الا غير يطلع من خلال وسائل الاعلام ويقول او يذنب من رئيس الحكومه للشرطه لوزير الامن القومي كل هاي الامور. وهذا مهم جدا انه هاي الناس انت تناديها تقعد معها وتطلعها على الحقيقه. يعني احنا ما بدنا شيء، لا بدنا نزور ولا بدنا نزيد ولا بدنا ننقص، احنا بدنا الحقيقه كامله. الحقيقه كامله انه هاي الحكومه وهاي الشرطه مش ميغذي المجتمع العربي في حساباتها.
1: نعم، هو مش يعني انا اعتقد انه تاثر من كلامكم، يمكن وصل لدرجه قناعه انه اللي بتحكوه كلام صحيح، وطبعا وجه دعوه للحكومه للشرطه لوضع حد يعني للجريمة، وضع على رأس الأولويات وقال بأنه راح يعني يتوجه بهذا الخصوص إلى المسؤولين. برأيك يعني في ممكن يتحرك الموضوع؟ يعني إحنا نعم
0: يعني إحنا طبيعي ملينا من الحكي أخي، ملينا وسمعنا وأشياء كثيرة، ولكن أجل وقت إنه نحطه في امتحان حقيقي. يعني هل هاي زيارته في نهاية المطاف راح تأثر، راح تجيب نتيجة، راح تحط حد لقصة العنف والجريمة بما أنه هو مراقب الدولي؟ وله تأثير كبير. يعني هذا مش أخرى إنسان عادي، بالعكس إنسان مؤثر اللي بيقدر يأثر إن كان على وزير على رئيس الحكومة، على وزراء في داخل الحكومة، على الشرطة في إسرائيل اللي بتكيل في مكيالين وكل هاي الأمور.
1: يا مازن بدي أسألك سؤال، هاي الحكومة قد يصل لسنتين سنتين ونص، ما كان في قطيعة في الماضي، الآن كان في اجتماع قبل مدة كمان هاي اليوم مع الراقب الدولي، قبل مدة كنتوا مع المفتش العام، تعرف إن البلاد تتجه نحو انتخابات، يعني شو هل يعني القدحة المتأخرة هاي الآن بدأوا ييجوا على المجتمع العربي وبدهن يشوفوا شو مشاكلنا موجودة قبل الحكومة هاي وعلى عهدها زادت الطين بلة. سؤال ليش الآن بالذات؟ يعني ألا تخشى من أنه مسألة انتخابات وبس فقط؟
0: يمكن أخي نبيل الفرق بينه وبين المجتمع اليهودي أنه إحنا والله مرة فرقنا بين دم ودم. الحادث اللي صار في بير السبع والحادث اللي صار مع الشاب الأثيوبي يمكن أصعب كثير، لما كنا نطلع من خلال وسائل الإعلام ونقول أنه هاي العزوة أو هذا السرطان حينتقل للمجتمع اليهودي كان يحطوا قطن في أذانهم بليش يسمعونا. الحوادث الأخيرة اللي صارت مع الشباب في المجتمع اليهودي مثل ما تقول ضوت قدامي ضي إحمر إنه لوين إحنا. يعني لمن أولاد 15 سنة شفنا كيف تصرفوا اتجاه الشاب الأثيوبي، هاي جريمة. فبلاش هني ظلوا يعني عمليا يقولوا والله ثقافتكم غلط، تربيتكم غلط. لا، تربيتنا صح، ثقافتنا صح، احنا تاريخ في اكمله. فوت على المستشفى بتعرف شو تاريخنا وبتعرف شبابنا وصبايانا لوين وصلوا، ان كان في الجامعه في الهايتك في كل محل. فيعني اجت هذا الحادث اللي في بير السبع واجى هذا الحادث مع الشاب الاثيوبي عشان يكشف للشرطه ولهي الحكومه اذا انتم ما فقتوا اليوم عمليا رح تدفعوا الثمن، مش بس المجتمع العربي.
1: محمد انا مش عارف قد ايش صلاحيات المراقب العام، يعني بدل ما يكون وزير الامن والشرطه اللي ممثل امبارح راح على طوبه يستفز، وهي اليوم هي موجود بمدينه يافا من اجل استفزاز اكثر، يعني فاضي لمشاكل، لخلق مشاكل ربما مش حل المشاكل اللي هي متجدره اصبحت وخوف على كل مواطن. السؤال الى متى؟ هذا هو السؤال. هاي زيارة ثانية كان المراقب وكان المفتش العام، ماذا بعد يعني كمان ايش بعد؟
0: طلع بعد اول اشي يعني احنا على ابواب انتخابات مهم جدا انه نخوض هاي الانتخابات. احنا في قائمة موحدة، يعني اعادة بناء القائمة المشتركة هذا مهم جدا، ونبعث باكبر عدد ممكن من ممثليننا من اعضائنا للكنيسة القادمة. صدقني إذا إحنا اليوم نصل لنسبة في التصويت القريب لنسبة 70 أو 75%، لا يمكن هاي الحكومة لا يمكن ترجع ويؤلفوا أخرى مرة حكومة، حتى لو أنه ألفوا حكومة وحدة وطنية زي ما هني بيدعوا، بس لا يمكن يكون فيها لا سموتريش ولا بن كبير ولا جوتليف ولا مايك جولان ولا كل هذول الفاشيين.
1: نعم. يعني السؤال الأخير، تعول على الزيارة من شأن مراقب الدولة أنه يحرك الأمور يعجلها على الأقل برأيك؟
0: يعني أخي نبيل، شو السلاح اللي بإيدنا غير أنه نقعد مع المفتش العام ونقعد مع مراقب الدولة ونقعد مع وزير الداخلية وكل هاي الأمور؟ إيش ايش السلاح اللي بايدينا؟ لانه اللي قاعد يدفع ثمن شبابنا بناتنا ناس
1: مجتمعنا
0: كله، يعني

0: عشان هيك ممنوع نقعد وقت في الايدي نقول والله والله انا ما خصنيش، لا خصني انا بدي اطلع كل وسائل الاعلام العبريه والعربيه وفي المستقبل حتى على الاعلام العالمي. شو اللي قاعد يصير ل 20% من مواطنين هاي الدوله؟ احنا بنشكل 20%، احنا اليوم جزء مهم في هاي الدوله. احنا اليوم الحمد لله بتفوت على المستشفيات بتلاقي 30% من اولادنا وبناتنا، يعني اذا بتاخذ تبريض الطب الجامعه للتخني وكلها. عشان هيك لا يمكن تتجاهل انت 20% من عدد السكان اللي كتب عليهم يعيشوا في في في معك. خوف وبدون امن وامان.
1: انا معك بهذا الموضوع وانا اشكرك على هذه المحادثه. شكرا، بعرف انك مشغول ولكن انا اشكرك كل الشكر استاذ مازن غنايم.
0: يعطيك العافيه،
1: الله يخليك. سلامات. اذا كان هذا الحديث مع رئيس بلديه سخنين ورئيس اللجنه القطريه عن زياره مراقب الدوله أنجلمان إلى سخنين اليوم. أمامنا فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل معكم في فقرات أخرى.
2: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
4: الكل سبقني على الاجتماع وأنا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان أدخل من الباب.
5: المشغلون ملزمون بإجراء الملائمات اللازمة في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الإعاقة من أداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كأي موظف آخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا إلى مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ابحثوا في الإنترنت أو اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العدل.
1: سبع وعشرون دقيقة تماما بعد الساعة الخامسة، حصادنا الإخباري متواصل وكنا مع رئيس البلدية في سخنين مازن غنايم. استمعنا قبل ذلك أيضا إلى ما قاله أنجلمان المراقب العام للدولة على خلفية الزيارة التي قام بها اليوم إلى مدينة سخنين. ونحن سنحاول أن نكون في قرار رفض الالتماس ضد طبعا قرار محكمة الصلح بتمديد اعتقال ناشطي أسطول الصمود العالمي المختطفين تياغو أفيلا وسيف أبو كشك. عن هذا الالتماس نود أن نتواصل مباشرة مع المحامية هديل أبو صالح مركز عدالة. سعد مساك يا أخت هديل.
6: سعد مساك.
1: أهلا. أنتوا قدمتم التماس ضد الاعتقال، كم يوم صار المعتقلين الشباب المناشطين الاثنين تياغو وسيف؟
6: صحيح، احنا عمليا هن صار المعتقلين من يوم السبت، ولكن السفينه تم اعتراضها يوم الخميس صباحا واصبحوا في
1: المياه الدوليه. طبعا في المياه الدوليه.
6: صحيح، في المياه الدوليه قرابه سواحل اليونان. تم اعتراضها يوم الخميس صباحا ومن ثم وصل الاراضي الاسرائيليه يوم السبت، وأحضر لتمديد الاعتقال الأول يوم الأحد. يوم الأحد تمديد الاعتقال لمدة يومين، ومن ثم تم إحضارهم لتمديد اعتقال إضافي البارحة، والمحكمة يعني أعطت قرار بتمديد الاعتقال لمدة 6 أيام إضافية. إحنا استأنفنا على هذا القرار للمحكمة المركزية ببير السبع، وادعاءاتنا ارتكزت على عدم وجود أي صلاحية بداية من إجراءات الاعتقال، خاصة يعني كما ذكرنا أنه تم اعتقالهم بالمياه الدولية. بالمياه الدولية.
1: على إيش لحظة، على إيش اعتمدتوا في أنتوا في الالتماس يعني برفض التمديد الاعتقال؟ أول على الاعتقال بالذات، لأنه اعتقلوا خارج مياه الإقليمية مثلا، ليش؟
6: صحيح، يعني بداية احنا عم نحكي على سفينة اللي هي مسجلة بإيطاليا وتحمل العلم الإيطالي.
1: أوكي طيب.
6: فعشان يكون في صلاحية للشرطة الإسرائيلية باستخدام

0: استخدام صلاحيات اعتقال لازم يكون في موافقة من الدولة اللي
1: تنتمي لها السفينة
0: بالضبط. وأيضا حسب القانون الدولي فيش إمكانية إنه الدولة غير الدولة دولة العلم إنه تقوم بالاعتقال.
1: كان بعلمك تواصلت إسرائيل مع السلطات الإيطالية ولا اعتقلوهم بدون ما يسألون أصلا؟
0: على العكس تماما من ذلك. يعني احنا من اليوم الاول شفنا استنكار شديد من
1: التليان
0: بالضبط من الدول الايطاليه لهذا الاعتقال غير القانوني. وبالاضافه الى ذلك يعني دعينا ضد الشبهات نفسها حيث يعني نرى محاوله واضحه من قبل السلطات للربط بين المهمه الانسانيه لايصال المساعدات لغزه وبين تهم ذات خلفيه امنيه. ولكن وجب ايضا التنويه انه عند اعتراض السفينه هي ما كانتش بالطريق لغزه بل كانت بالطريق لليونان. وهذا هو امر اخر. كما انه كان تم اعتقال 170 ناشط اخر اللي تم اطلاق سراحهم.
1: طب اسالك سؤال، شو لازم تعمله السلطات الايطاليه مثلا؟ لازم تقدم شكوى للمحافل الدوليه كمان ضد اسرائيل مثلا كمان بدور ان غير انتوا هنا بعنا بالبلاد كمركز عداله، لانه تم الاعتداء على مصلحه تابعه لايطاليا في مياه دوليه، يعني هذا خرق للقانون الدولي. هل في دعوه ايطاليه ضد اسرائيل مثلا بعلمك؟
0: صراحة لم أسمع عن أي دعوة إيطالية، ولكن سمعنا عن يعني تحركات من قبل مثلا دولة إسبانيا اللي ينتمي إلها سيف أبو كشك بالتوجه بدعوات ضد دولة إسرائيل، وأيضا دعوات من قبل جهات أخرى ضد الانتهاكات.
1: التمديد لكم يوم عزيزتي هديل؟
0: تمديد لحد يوم الأحد القادم.
1: انتوا التقيتوا مع المعتقلين؟ حكيتوا معهم؟ بيش بيسألوا ان شو بيحققوا معهم؟ شو بيطلبوا منهم؟ ولا ما كانش في تواصل؟
0: طبعا يعني احنا عم نلتقي فيهم تقريبا بشكل يومي. اغلب التحقيقات عم بتدور حول المساعدات الإنسانية وأسطول صمود واللي هو عمليا جمعية مسجلة أيضا بإسبانيا. وخلال كل التحقيقات يعني شدد تياغو وسيف إنه عم نحكي على معلومات حتى اللي عم بنسأله عنها موجودة كلها ومتاحة في الشبكة بشبكة الإنترنت. وبالرغم من ذلك الشرطة لم تفحص يعني أي من المعلومات.
1: أنا أشكرك المحامي هديل أبو صالح، سنتابع هذه القضية كما تابعناها سابقا. أنا أشكرك شكرا عزيزي، إلى اللقاء. مركز عدالة. أيضا المحكمة ترفض التماس قدمته عدالة ضد قرار محكمة الصلح بتمديد اعتقال ناشطين في أسطول الصمود العالمي تياغو أفيلا وسيف أبو كشي. أيضا المحكمة المركزية في مركز لواء المركز الليد تقريبا يعني تعتيدا أصدرت قرار بحل جمعية الأعمال الإنسانية، هذه الجمعية هكذا الاسم، وذلك بعد الكشف عن مخالفات خطيرة ومستمرة في نشاطها، شملت الانحراف عن أهدافها المعلنة والعمل في مناطق خارج البلاد بما في ذلك دول تصنف كدول إرهابية كدولة عدو عمليا. المحامي عوني بنا تحدث إلينا في هذا الشأن.
2: بقدر احكي لك بشكل واضح يعني كل هاي العناوين الكبيره والعناوين الرنانه وكانه محكمه اصدرت قرار بحل جمعيه لتعاملها مع الارهاب وكل القضايا اللي عم بيحكوا عنها، هاي عناوين كبيره ورنانه وبحكي لك بشكل واضح انها مغلوطه. يعني انا طبعا اللي مثلت الجمعيه بكل الاجراءات اللي كانت بالمحكمه وانا بعرف تحديدا ما تم اقراره في القرار الاخير اللي صدر بالامس، وهو بعيد كل البعد عن كل هاي العناوين. عشان اوضح الامور جاكي خليني بس أذكر، أنا طبعا يمكن كنت عندك قبل هاي المرة صحيح. حكينا عن الجمعية وعن الطلب اللي قدم في خصوصها، يعني بكل ما يتعلق بالطلب من المحكمة أنها تصدر أمر لحل الجمعية. الأمر بدي أرجع وأذكر، الأمر في حينه كان كالتالي، أنه مطلوب إصدار أمر لحل هاي الجمعية للأسباب المتعلقة كمان تبييض أموال، كمان بدعم الإرهاب، كمان التعامل والتواصل مع جمعية إرهابية، جمعية إرهابية محددة يعني كانت بالأسم، وكمان العمل في دول اللي هي دول حسب القانون الإسرائيلي دول اللي بتدخل في
3: خلال تصنف كأنها دول عدو. نعم
2: صحيح. كل هاي الأمور مش بس مش موجودة في القرار اللي صدر في الأمس، إنما المحكمة حكت بشكل واضح وصريح إنه ما في أي دليل لتعامل هاي الجمعية مع أي موضوع له علاقة بالإرهاب، ما كان في ذكر لأي عمل في دولة معادية أو دولة عدو، القصد إنه عمل اللي بنطوي على استنتاج معين إنه ممكن يكون فيهن دعم للإرهاب أو تواصل مع جمعيات إرهابية.

0: الموجودة غاد، ما في أي شيء له علاقة بتبييض الأموال. اللي حصل إنه المحكمة بعد القرار اللي أصدرته بشهر 9/2025 واللي في حينه أجلت البت في موضوع حل الجمعية، واستنتجت طبعا في حينه إنه ما في أي دليل اللي بيستدعي حل الجمعية، ونفت وأبعدت عن الجمعية كل الأمور المتعلقة بتهم الإرهاب، عينت مدير خاص اللي يفحص الأمور في التفصيل، يعني فوت على تفصيليات الأمور.
1: نعم يعني أنا طبعا أثق بكل كلمة تقولها أستاذ عوني، ولكن المثير هنا نحن لا نتحدث عن يعني تفسير وقراءة تحليلية. ما أقرأ عليك وبيان رسمي صادر عن وزارة القضاء، وتقول التحقيقات التي سبقت القرار أظهرت أن الجمعية مارست أنشطة لا تتوافق مع أهدافها الرسمية، بل امتدت إلى خارج حدود الدولة بما في ذلك العمل في اليمن وشمال سوريا وأفريقيا، إلى جانب جمع تبرعات لهذه الأنشطة. كما أشارت المعطيات إلى شبهات بوجود تعاون مع منظمة مصنفة كتنظيم إرهابي. نقطة.
0: طيب ممتاز جاكي انك تعطيني فرصه اوضح الامور. طبعا كيف انت اسه ذكرت، اذا ترجع تقراها كمان على المستمعين بتشوف انه شو التحقيقات تاعت مسجله الجمعيات لوين وصلت. هو عمليا عم بحكي شو كانت التحقيقات وشو كانت الامور المتعلقه بالتحقيق تاع مسجل الجمعيات اللي بناء عليه اتقدم الطلب للمحكمه. بين هذا وبين القرار اللي اصدرته المحكمه في فرق شاسع. كمان مرة المحكمة مش ليس فقط انه المحكمة حكت انه ما فيش هون يعني شبهات حقوقية بالموضوع المتعلق في التعامل مع جمعيات إرهابية، انما قررت بشكل واضح انه الأدلة اللي تم تقديمها غير كافية وما بتورجي اي نوع مع التواصل مع اي جمعية إرهابية. هلا عشان الامور تكون واضحة جاكي، بالنهاية المحكمة قررت انه الجمعية اشتغلت خارج اطار الأهداف المسجلة. طبعا هذا موضوع مش بسيط، أنا ما بدي أستهون بهذا الموضوع، وأنا كل الوقت بحكي كمان من خلال التعامل مع قضايا ثانية ومع جمعيات أخرى أنه دائما لازم يكون في شغل ضمن الإطار المحدد في الأهداف اللي حددتها الجمعية لنفسها.
2: إذن هذا ما قاله المحامي عوني بنا في زميل جاكي خوري حول قرار بحل جمعية الأعمال الإنسانية بعد الكشف عن مخالفات خطيرة ومستمرة في نشاطها، شملت حسب ما جاء انحراف عن الأهداف المعلنة والعمل في مناطق خارج البلاد بما يعرف كمان كدول تصنف كدول عدو. نحن أمام فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: بتدور على سيارة جديدة؟ ما إلك إلا يوسيكار العفولي، منلاقي لك السيارة اللي بتناسبك وبتناسب جيبتك وانت مطمن ومرتاح، ومنجيب لك عليها كمان تمويل لحد 115%، وكمان منعطيك ضمان على الفحص عبر الويز. يوسيكار العفولة نجمة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
2: نعود ونتابع أعزائي في حصادنا الإخباري. إذن كنا قد استمعنا إلى المحامية هديل أبو صالح مركز عدالة حول رفض التماس في محكمة الصلح، والذي طبعا قررت تمديد اعتقال الناشطين من أسطول الصمود، ويعني يسأل السؤال كيف يمكن لمحاكمة حاملين لجنسية أجنبية وفق القانون الإسرائيلي. هذا السؤال يطرح عمليا. واستمعنا أيضا قبل لحظات إلى المحامي عوني بنا أيضا حول قرار حل جمعية الأعمال الإنسانية تابعة

0: حركة الإسلامية المنطقة الجنوبية. ونحن إلى موضوع آخر. في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، توجه وزير التعليم يوف كيش هذا الأسبوع إلى رؤساء الجامعات بطلب غير مسبوق، دعاهم فيه إلى التوقيع على التزام خطي، انتبهوا، يمنع الترويج لأي أجندات سياسية داخل الحرم الجامعي. يعني كم أفواه كما يبدو في البلاد. وطبعا كنا قد تحدثنا عن هذا الموضوع، وتعالوا نستمع أيضا بعد لحظات إلى التقرير التالي بخصوص أيضا موضوع، قبل أن أقول موضوع الرياضة عفوا. إذن حول هذا الملف، قضية الكم الأفواه أنا سميته عمليا، تعالوا نستمع للتقرير التالي بصوت الزميلة ياسمين غميض، تعالوا نستمع إليه.
1: هذا الموضوع
0: أنه
1: ما تم
2: في خطوة أثارت جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية والسياسية، توجه وزير التعليم يوف كيش هذا الأسبوع إلى رؤساء الجامعات بطلب غير مسبوق، دعاهم فيه إلى التوقيع على التزام خطي يمنع الترويج لأي أجندات سياسية داخل الحرم الجامعي. وبحسب الرسالة، شدد كيش على ضرورة منع أي تعطيل للعمل الأكاديمي، سواء عبر إضرابات أو احتجاجات ذات طابع سياسي، مطالبا بتأكيد واضح على أن الجامعات يجب أن تبقى بمنأى عن أي نشاط قد يمس بسير التعليم تحت ذرائع سياسية. لم تخلو الرسالة من لهجة تحذيرية، إذ لوح الوزير بإمكانية سن تشريعات تفرض عقوبات مالية على المؤسسات التي ترفض الالتزام، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال إن من يرغب في العمل السياسي بإمكانه الاستقالة وخوض الانتخابات. هذا الطرح يضع الجامعات أمام معادلة حساسة بين الحفاظ على استقلالية الفضاء الأكاديمي كمنبر للنقاش الحر، وبين الضغوط الحكومية الرامية إلى ضبطه ومنع تسييسه. في المقابل، جاء رد لجنة رؤساء الجامعات البحثية في إسرائيل حادا، إذ أكدت أن مؤسسات التعليم العالي تواصل أداء دورها في خدمة الدولة مع تركيز خاص في هذه المرحلة على استيعاب عشرات آلاف الطلاب العائدين من الخدمة العسكرية. وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بجر الأكاديمية إلى ما وصفته بمعارك البقاء السياسي، معتبرة أن توقيت تصريحات الوزير مقلق، خاصة في ظل مواجهة الجامعات لحملات مقاطعة دولية. كما أعربت عن استغرابها من طرح هذه المواقف عبر الإعلام دون أي حوار مسبق، مؤكدة في ختام بيانها رفضها القاطع لأي مساس باستقلالية المؤسسات الأكاديمية أو بحرية عملها. وبين موقف حكومي يسعى إلى فرض حدود فاصلة ومؤسسات أكاديمية تتمسك باستقلالها، يتصاعد الجدل حول جوهر المسألة. هل نحن أمام محاولة لحماية النظام الأكاديمي؟ أم تقييد لحرية التعبير داخل الجامعات؟
0: إذن كان هذا صوت الزميلة ياسمين غميض حول يعني قضية ربما نسميها سياسة كم الأفواه في الجامعات. نحن إلى هذه الموسيقى التي نعشقها دائما، وهي موسيقى تقودنا إلى ليلة ساخنة دور الأبطال. بالأمس نجح فريق أرسنال الإنجليزي بحجز بطاقة التأهل إلى الدور النهائي في بطولة الأندية الأوروبية الشامبيونز ليج، مستحق طبعا كان. وأنا أقول أنه يعني الأتلتيكو لم يستحق الوصول إلى هذه المرحلة، رغم أنه تغلب على فريق عملاق مثل برشلونة الذي كان أفضل منه في المباراتين. أحاول أن أنقلكم أيضا إلى محيط ملعب الأريانس أرينا، هناك تواجد الأخ الصديق يعني محسن السويد المتواجد هناك بين صفوف الجماهير الباريسية والألمانية. ولكن قبل ذلك، إذا أول أنا آمر أن ننجح بذلك، ينضم إلينا المحلل الرياضي كابتن سمير عيسى. سلامات كابتن سمير.
3: سلامات نبيل لك لجميع المستمعين ولجميع المتابعين اللي بنتظروا مباراة نارية اللي هي عبارة عن نهائي. يعني
0: مين راح يفوز اليوم؟ ده أشياء لك من الآخر.
3: أنا من الآخر بقول لك ألمانيا. بايرن ميونخ راح يفوز. تعرف في قول كان في عالم كرة القدم انه الالمان يلعبون ويلعبون ويلعبون وبالاخر يفوزون.
0: صحيح مظبوط. لحد قبل كم سنة كان بس بعد ما فشلت المنتخبات الالمانية باخر 4 سنوات شوي هاي المقولة بطل الها هيك.

0: طيب لو وزنها، بس تعودنا بالثمانينات والتسعينات بالضبط نفس الجملة كانت تقال دائما، انت صحيح. الفرق بتلعب وألمانيا بتفوز بجوك من حيث لا تدري، زي ما قال عصام الشوالي على الألمان ما في أمان. بتتخيل انه يعني نفس المستوى ونفس الرتم ممكن يكون اليوم كمان مرة في مباراة من الشكل؟
1: شوف المباريات الكبيرة يا نبيل اللي بيحدد نتيجة المباراة هو القدرات الفردية. الفريقين بيملكوا لاعبين جدا مميزين يملكون الحس التهديفي. بايرن عندك هاري كين، أوليسيه، لاعبين دياز، خط ثلاثي رائع رهيب، ثلاثي سريع مشيط، أعتقد أنه من أفضل المهاجمين في أوروبا وفي العالم. الجهة الثانية طبعا عندك دوي، عندك ديمبلي، غوارتخاليا، يعني الثلاثة هذول الست لاعبين اللي رايحين يحددوا نتيجة المباراة. مش كل مباراة تنتهي في شوطها الأول بأربع أو خمس أهداف، مش كل فريق يستطيع بعد تأخر 5-2 أن يعود إلى 5-4 ويرجع له الحظوظ. أعتقد أنه مباراة جدا مهمة. أنا لو كنت محل إنريكي اليوم بشدد على خط الدفاع وخط الوسط،
0: بتشد عليه. المهم انت عارف انه انريكي راح اليوم يتأثر اعتقد من عدم سلامة او صلاحية اشرف حكيمي، وهذا ضرب بوجع. بتخيل
1: بدون شك اشرف حكيمي لاعب جدا سريع، لاعب جدا متمكن، وظيفته انه يحضر اهداف، ولكن خذ في الاعتبار بهاي المستويات يمكن البديل اليوم يكون احسن من اشرف، لانه اللي بيملكوا ما يقارب 26 لاعب تقريبا بنفس المستوى، فيش فوارق شاسعة بين قدرات اللاعبين اللي موجودين على دكة الاحتياط واللاعبين. أحيانا اللاعب اللي بدكة الاحتياط يفاجئ لأنه بيكون في عنده رغبة الانتصار، وأعتقد أنه رغبة الانتصار هي من المواصفات اللاعب اللي بده يثبت حاله يرجع للتشكيل الأساسي. مباراة نبيل فيش واحد بيقدر يتنبأ نتيجة المباراة، لأنه بتأمل أنا يكون في غزارة بالأهداف زي في المباراة الأولى. نتمتع، كل المعلقين قالوا إنه هاي من أفضل العشر بالعشر سنوات الأخيرة من أفضل أنجع وأسرع المباريات اللي تابعناها في عالم كرة القدم.
0: بعت له سمير السؤال لابد منه. نوير بهذا اللقاء عمال بتشوف انه نوع من الغرور في بعض المباريات، ألا تخشى من انه غرور اليوم يوقع ويكون هو سبب لخروج البايرن؟
1: هذا السؤال اللي انت سألته سؤال جدا جدا مهم، وكان يراودني كل وقت كنت افكر انه نوير انت
0: يعني بعرف انه الواحد بيكبر وبيعقل، يعني ما مش عارف شو اللي بيعمله.
1: المفروض انك انت تكون مرآة لفريقك بالتواضع. نوير ارتكب اخطاء رهيبة بس، ولكن كان في عنده انقاذات رهيبة.
0: طبعا طبعا
1: نوير مش بس حارس مرمى وانما قائد.
0: نعم
1: نوير اليوم في عليه مسؤولية كبيرة على اكتافه، على مسؤولية، لانه حارسين المرمى تلقوا مع بعض 9 اهداف، يعني عمليا كان في ضغط في خط الدفاع، والحارس المرمى هو جزء لا يتجزأ من خط الدفاع.
0: مفتاح اللعب بباريس سان جيرمان مين راح يكون برأيك؟
1: أوليسيه وكوتينيو.
0: باريس
1: آسف. ديمبلي غوارتسخاليا. ديمبلي وغوارتسخاليا هذول الوحيدين اللي بيستطعتن انه يجتازوا بسرعتهم الفائقة.
0: انا معك بهذا الموضوع، لانه اعتقد المدافع الايمن في المباراه الاولى يعني كان في مساحات واسعه، كفارسخاليا بسرعته الهائله استغلها، والمدافع الايمن لم يقى من ستانيسيتش الدعم من اللاعب الوسط، ما كان في مسانده، لذلك اخترق الدفاع وسجل، ومش بس هذا وكمان عرضيه كمان تسبب بهدف ثالث. انا بقول يعني حكيت انا قبل البرنامج على انه وجود كومباني اليوم راح يضفي اكثر شخصيه، يعطي شخصيه للبايرن. انا قلت لو كان في المباراه الاولى بكلوش الخمسه
1: 100% كلامك، لانه اهم عنصر في تركيبه المدرب هو شخصيته، الشخصيه المؤثره في غرفه الملابس. هل يستطيع ان يؤثر على اللاعبين في غرفه الملابس؟ اذا اثر على اللاعبين في غرفه الملابس وراء الخط الابيض بيكون في تاثيره واضح، بيكون في جديه مطلقه على ارض الملعب، بيكون في انتماء، بيكون في استمثال للاعبين على ارض الملعب، خاصة بعد خسارة الكرة.
0: نعم سمير، بهاي المراحل الأخيرة أنا بقولها دائما واليوم بدي أكدها كمان مرة، على أنه مش شرط تكون أفضل أنت، لازم تكون أقوى بمعنى متماسك صلب
1: أو بالأحرى أنجع
0: وأنجع. يعني امبارح مثلا شفنا الأرسنال 1-0 كانت مش كافي، كان الإمكان بسهولة يكون 2-3-0 ما اختلفناش، ولكن امبارح ما شفنا فريق عنده هوية في الملعب. أول شيء فريق منظم تماما صحيح. يعني بصمة أرتيتا عليه كما هي بصمة سيميوني على على على باريس على أتلتيكو. فريق كان منظم وصلب الدفاع، لا يعقل أنا من 10 سنين ما شفتش دفاع صلب هاي القوة في دور الأبطال كما هو الحال بأرسنال.
1: شوف الفريقين كانوا بعد ما يخسروا الطابة 10 لاعبين تحت الطابة. يعني عمليا هاي من واجبات المدرب أو هاي
0: سوبر لياقة
1: أو سوبر لياقة بدنية وانتشار سليم جدا 100%. بيعرفوا وين يضغطوا، بيعرفوا وين يضغطوا بعد خسارة الكرة، وبيعرفوا وين يرجعوا ينزلوا تحت الكرة.
0: صحيح
1: كان في 10 لاعبين ولما اختراق 10 لاعبين شيء شبه مستحيل إلا في الضربات أو الرفعات من الأطراف. أعتقد إنه الأرسنال، أنا على فكرة قلت إنه أرسنال راح يصل للنهائي.
0: أبا هو ما بصرش يضلك تلعب أنت بالشانس وتفوز على الفرق، يعني زي اللي عملها مع من تياستهن أصلا هن لبرشلونة، يعني مش ممكن يصل بهذا الأداء إلى النهائي ويأخذ الكاس. يعني ما
1: مش بس
0: عيب أصلا، مش مقبول.
1: اللي بده يأخذ بطولة واللي بده يأخذ كاس المفروض يكون يمتاز بالجانب الهجومي والفاعلية الهجومية. لا يمكن أن تعتمد على خط دفاع مكثف وهجمات.
0: لا مش بس هيك، ولا ضر ولا تسديد على المرمى إلا يمكن آخر دقيقة يمكن آخر دقيقتين يمكن تسديد واحدة أو تنتين. مش معقول. يعني شوف هاي المباراة لو بنقيسها إحنا ونقارنها بمباراة باريس سان جيرمان الأولى، ولا ما في أي نوع من المقارنة بتاتا فعلا. برأيك لا ذكرت أنت إنه البايرن راح يفوز اليوم، مع أنه أنا بتمنى إنه البايرن يفوز كمان، يعني يفوز يعني زيك أنا، بس بهاي الحالة لا يستهان بأرسنال مع البايرن، بيعرف له بفهم له منيح.
1: لا بدون شك لا يستهان بأي فريق. الأرسنال ما وصل من فراغ إلى النهائي.
0: لا أكيد لا،
1: الأرسنال اجتاز عدة فرق، والأرسنال اليوم يطمح في تحقيق البطولة في البريمير ليج
0: بالآخر،
1: خاصة بعد تعادل السيتي
0: بالآخر. أعتقد راح يحصل البطولة برأيك؟
1: أفكر أنه هو بالاتجاه اليوم هو فرق نقطتين عن السيتي.
0: نعم
1: والسيتي كمان في عنده يتعثر بشكل غير مفاجئ جدا. أعتقد أنه الأرسنال اليوم استفاد من 5 أو 6 سنوات الأخيرة. الأرسنال في كل موسم كان ينافس على البطولة حتى نصف الموسم، بعدين يتعرض لفترة تراجع.
0: أيوة.
1: هاي المرة لما تعرض لفترة تراجع تلعب منها.
0: صحيح.
1: تلعب منها بشكل جيد، والانتصارات تأتوا في نطاق كأس أوروبا ساهمت وساعدت هذا الفريق انه يعاود يرجع الى لياقته المعهودة. تنساش انه الأرسنال اول 16 مباراة لم يدخل شباكه.
0: غريب. نعم فريق، لا انا ذكرت انه من 10 سنوات اعتقد ولا مرة كان في دفاع صلب بهذا الشكل بدور الابطال، ما عندوش ولا اي خسارة.
1: ورجعت ساكا كمان كان لها
0: ساكا طبعا تأثير. طبعا انا بينه وبينك كان امبارح استغربت من التبديلات المدرب ارتيتا، بصرش بهي السهولة يستغني على 3 لاعبين، هو فوت نفس الخاني طبعا، وكمان استغربت من تبديلات سيموني، ما فهمتش التبديلات أنا صراحة أنا اليوم مش فاهمها. خلينا أخذك سمير هيك بدقيقة ونص تنتين للدورة عن الإصريلي، كمان أنا اليوم ملحمة أبوال تريفي بيطار القدس، العداوة بيناتين معروف إنها يعني سوبر عداء، ومكابي حيفا بئر السبع اليوم، واحتمال إنه البطولة تحسم اليوم.
1: نعم الاحتمال، في احتمال إنه البطولة تحسم اليوم، مع إنه مكابي حيفا اليوم بده يعطي فرصة لبعض اللاعبين اللي كانوا على دكة الاحتياط أو ناشئين يشاركوا في هاي المباراة. بفكر إنه هذا مش عمل رياضي. مفروض إنه مكابي حيفا في أفضل تشكيلة أساسية على أرض الملعب، وتحاول أن تكون باستطاعتها أن تفوز على بئر السبع، ولكن مكابي حيفا عند حساباتها. بتار الأوتس باندفاع رهيب بعد الفوز على مكابي تل أبيب، فيش هندوش لأنه يجتاز أبوال تل أبيب، مع أنه أبوال تل أبيب دائما كان يعرق المسيرة بتار الأوتس.
0: صحيح
1: دائما كان يعرق المسيرة بتار
0: الأوتس. تتمنى فوز أبوال تل أبيب بتخيل؟
1: أنا بتمنى وسبوع تل أبيب، أنا كاره لبيطار القدس. خليني
0: طبعا لكن بالمعنى الآخر كنت اليوم تتنازل كحيفة وبتتأمل لأنه كمان بير السبع يفوز على مكابي حيفة،
1: بما أنه أنا رياضي وأنت عودتني أني أنا أكون رياضي. مش تنازل بعالم كرة القدم،
0: فيش تنازل
1: يعني. شوف الردود من أبناء الشعب اليهودي على فوز الريني على سخنين بتبطل تحب كرة القدم. فازت الريني على سخنين كل الاحترام، قدمت كرة قدم ممتازة، فازت على سخنين، مش مفروض إنه

0: أكيد فتحوا إجريهن أو خسروا اللعبة بالمخصوص.
1: صحيح مزبوط. دعنا نستمتع، أنا أشكرك على أمل أن نستمتع هذه الليلة. على تعرف لو كان نص
0: متعة. لا لا نبيل نبيل فيش على أمل راح نستمتع.
1: أنا بقبل نص متعة المباراة الأسبوع الماضي. أنا أشكرك
0: يا سيدي، يا سيدي بنستكفي بثلث كمان.
1: أنا أشكرك عزيزي، تحياتي.
0: شكرا لك.
1: شكرا إلى اللقاء، سلامات. بهذا أعزائنا إلى ختام يعني هذه الحلقة من برنامج حصاد اليوم الإخباري. عاد ياسين رافقنا في الهندسة الإذاعية، ياسمين عامد في الإعداد والإنتاج، معكم كان نبيل سلامة. أشكركم، أتمنى لكم ليلة سعيدة حافلة بالأهداف، على أمل أن أعود وألتقيكم غدا صباحا بعد أخبار السابعة. إلى اللقاء، سلامات.

0: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب 19 شيكل و 90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب 55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب 34 شيكل و 90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشيكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس. هدايا العيد بنأخذها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
3: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟

0: ستيشن.
1: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
0: شكرا، يعطيكم العافية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السادسة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت شبكة CNN بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري اليوم محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإطلاع على آخر تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد اتصالات متكررة خلال الفترة الماضية. وذكرت أن إسرائيل تبدي قلقا متزايدا من احتمال تقديم واشنطن تنازلات لإيران ضمن مساعي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقالت الشبكة إن تل أبيب تريد الحفاظ في أي اتفاق محتمل مع إيران على حريتها في مواجهة تهديدات إقليمية. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل توجهه إلى الصين الأسبوع المقبل. وأضاف ترامب أنه يعتقد بوجود فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتم اللجوء إلى قصف مدمر على حد تعبيره. إيرانيا، نقلت وكالة التسنيم عن مسؤول إيراني أن استخدام لغة التهديد تجاه طهران غير فعال، محذرا من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف المسؤول أن المقترح الأمريكي يتضمن بنودا غير مقبولة وأنه عبارة عن قائمة أمنيات. من جانبه أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة في طهران دون اتخاذ قرار نهائي بشأنه حتى الآن. إسرائيليا، نقل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن لدى إسرائيل أهدافا كثيرة جاهزة للقصف داخل إيران، كما صرح من جنوب لبنان بأن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب لاحتمال العودة إلى معركة واسعة قد تؤدي إلى إضعاف النظام الإيراني وفق تعبيره. وفيما يتعلق بملف لبنان، أضاف رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع في لبنان قبل ضمان الأمن وتحقيق حل طويل الأمد لسكان شمال إسرائيل، مؤكدا أن الوضع لا يزال مرتبطا بمتطلبات أمنية ميدانية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 2000 مسلح من حزب الله منذ بداية العملية في لبنان. قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن هناك تقدما إيجابيا في تبادل الرسائل بين واشنطن وطهران، مشددا على ضرورة أن يراعي أي اتفاق محتمل المصالح الأمنية لدول المنطقة. وأكد أن التطورات الأخيرة أثبتت أن أمن دول مجلس التعاون الخليجي مترابط ولا يمكن فصله بين دولة وأخرى. ميدانيا، في لبنان، أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 5 أشخاص وإصابة 15 شخصا بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت بلدة السكسكية جنوب البلاد، كما أعلن عن ارتقاء شخصين في استهداف سيارة جنوب لبنان. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية هو التوصل إلى جدول زمني لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. وأوضح أن مسألة عقد لقاء مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لا تزال سابقة لأوانها ومرتبطة بتحقيق تقدم فعلي في المفاوضات، مؤكدا أن لبنان يتجه نحو تحقيق السلام وليس التطبيع. وأشار سلام إلى أن لبنان يفاوض عن نفسه دون أن يعني ذلك انفصاله عن مسار إسلام أباد، لافتا إلى أن اللقاء التفاوضي الثالث في واشنطن سيتناول تثبيت وقف إطلاق النار، كما دعا إلى نشر قوة سلام دولية بما في ذلك وحدات أوروبية في الجنوب للتنسيق مع لجنة الميكانيزم. وقال رئيس الحكومة اللبنانية إن التواصل مع حزب الله يتم عبر وزرائه في الحكومة. محليا، أعلنت مصادر طبية عن إصابة فتى في 12 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة عند مدخل حورة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج

0: في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصرة 12، طبري 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في VIP جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاء قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: الشمس دائما.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.91.1 FM ستيريو.

0: نشرة السابعة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل توجهه إلى الصين للأسبوع المقبل، وأضاف ترامب أنه يعتقد بوجود فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتم اللجوء إلى قصف مدمر على حد تعبيره، وأضاف أنه سيجرى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في حال إبرام الصفقة، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل يتضمن التزام طهران بعدم تشغيل منشأتها النووية تحت الأرض، إضافة إلى تصدير اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي إن أسعار الوقود مرشحة للانخفاض إلى مستويات متدنية جدا في حال التوصل إلى اتفاق. إيرانيا، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال تعرض إيران لهجمات عسكرية بما في ذلك ما وصفه بالهجمات الإرهابية. وقال قاليباف إن واشنطن تسعى لإضعاف طهران من الداخل معتمدة على الضغط الاقتصادي والحصار البحري. وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني أن المقترح الأمريكي يتضمن بنودا غير مقبولة وأنه عبارة عن قائمة أمنيات، مشيرا إلى أن المقترح لا يزال قيد الدراسة في طهران. أفادت شبكة CNN بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري اليوم محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب للاطلاع على آخر تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد اتصالات متكررة خلال الفترة الماضية، وذكرت أن إسرائيل تبدي قلقا متزايدا من احتمال تقديم واشنطن تنازلات لإيران ضمن مساعي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقالت الشبكة إن تل أبيب تريد الحفاظ في أي اتفاق محتمل مع إيران على حريتها في مواجهة تهديدات إقليمية. هذا ومن المقرر أن ينعقد المجلس الوزاري المصغر الكابينات عند الساعة 7 مساء لبحث التطورات الأمنية في المنطقة. ميدانياً، في لبنان أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 13 شخصاً من بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق جنوب لبنان وفي البقاع منذ فجر اليوم. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن منظمات الدفاع الجوي تصدت عدة مرات خلال اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة في مناطق انتشار قوته جنوب لبنان. قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن لدى إسرائيل أهدافا كثيرة جاهزة للقصف داخل إيران، كما صرح من جنوب لبنان بأن القوات الإسرائيلية في حالة تأهب لاحتمال العودة إلى معركة واسعة قد تؤدي إلى ضعف النظام الإيراني وفق تعبيره. وفيما يتعلق بملف لبنان، أضاف رئيس الأركان أن الجيش الإسرائيلي لن يتراجع في لبنان قبل ضمان الأمن وتحقيق حل طويل الأمد لسكان شمال إسرائيل، مؤكدا أن الوضع لا يزال مرتبطا بمتطلبات أمنية ميدانية. وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف أكثر من 2000 مسلح من حزب الله منذ بداية العملية في لبنان.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصر 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مساء الخير لكل حدا عم يسمعنا اليوم على إذاعة الشمس. مستمعاتنا ومستمعينا، وين ما كنتوا وكيف ما كان شكل يومكم، بتمنى تكونوا بخير وتلاقوا بهالساعة مساحة أهدى شوي من كل اللي حوالينا برا ومن كل اللي جواتنا كمان. معكم أنا هبة أبو حسام من ورا المايك، وبهالوقت منفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. بين السطور هو برنامج منرجع فيه لأنفسنا شوي، نهدى نفكر ونقرب من الأشياء اللي منحسها بس مرات ما منعرف كيف نحكيها. هو مساحة بين الحياة والكتاب، بين سؤال منعيشه كل يوم وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عن كاتب حاول قبل ما يفهم الإنسان كيف بيخاف، كيف بيفسر، كيف بيفهم، وكيف أحياناً بيعيش قصة كاملة جواته من موقف صغير أو حتى قبل ما يتأكد إنها فعلاً القصة الحقيقية. هون الكتاب مش هدف بحد ذاته، الكتاب عنا هو جسر بنمشي عليه لنفهم حالنا أكتر ونفهم ليه أحياناً موقف صغير بيقدر يغير إحساسنا بيوم كامل، ليه كلمة عادية ممكن توصل لموجعة، وليه سكوت بسيط ممكن ينفهم كزعل. ونفهم ليه أحياناً اللي منسمعه مش هو نفسه اللي نقال، واللي منشوفه مش دايماً هو كل الصورة. طبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عاد ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من الصوت مساحة ومن هالمساحة لقاء. وبين سطر وسطر يمكن تكون أنت، فخليكوا معنا لأنه حلقتنا اليوم قريبة من كل واحد فينا، قريبة من رسالة فهمت غلط، ومن كلمة قلناها بنية وانسمعت بنية ثانية، ومن موقف بسيط كبر جواتنا لأنه لمس مكان حساس فينا. اليوم بدنا نحكي عن سؤال منعيشه كتير، يمكن أكتر مما مننبه لنفس الموقف كل واحد فينا بشوفه بشكل مختلف.

0: هالكلام.
1: خلينا نبدأ من شيء بسيط جداً، رسالة واتساب كلمة واحدة مثلاً، تمام، كلمة تمام أنت ممكن تبعتها وأنت فعلاً قصدك تمام، يعني خلص الأمور واضحة وما في مشكلة، بس الطرف الثاني يقرأها بمكان جوات وتنسمع بطريقة ثانية، تنسمع باردة أو فيها زعل أو أنا عارف فيها إغلاق للباب، كأنك بتقول إنه أنا مش فارقة معي. نفس الكلمة نفس الحروف بس مش نفس الإحساس. وممكن كمان القصة تكون أبسط شوي من هيك، حدا ساكت بالقاعدة، تمام؟ أنت بتشوفه تعبان، شخص تاني ممكن يشوفه متضايق، وثالث إنه متكبر أو مش حابب يكون موجود، هو يمكن بس سرحان، يمكن ما نام منيح، يمكن مش عارف يحكي. بس إحنا كتير مرات ما منترك الموقف مفتوح، منلحق دغري لنعطيه معنا، ومن أول لحظة منبلش نسمع مش بس اللي صار، نسمع اللي إحنا خايفين يكون صار. ومرات بالشغل حدا بيقول لك أنا عارفة، خلينا نراجع هاي النقطة مرة ثانية. الجملة مهنية عادية وممكن تكون حتى لمصلحتك، بس إذا أنت أصلاً داخل اليوم وإنت حاسس حالك تحت ضغط أو حاسس إنك لازم تثبت نفسك أو مرق عليك ناس كانوا ينتقدوك بطريقة موجعة، ممكن تسمعها كأنها حكم عليك، مثلاً شغلك مش منيح أو أنت مش كفاي أو أنت غلطان. وهنا الجملة ما عادت جملة، صارت مرآة لشيء أقدم جواتك. ويمكن هاي من أكثر الأشياء اللي بتتعبنا بعلاقاتنا اليومية، مش إنه الناس دايماً بتحكي كلام كبير، أحياناً الكلام صغير جداً بس المكان اللي بيلامسوا فينا كبير، كلمة، نظرة، تأخير بالرد، نبرة صوت، ضحكة بمكان غلط أو سكوت ما عرفنا نفسره. ومن هون موقف بسيط ممكن يصير قصة كاملة. الواقع بيكون شخص تأخر بالرد، بس القصة اللي بتطلع براسنا بتصير أكيد تغير، أكيد زعلان أو أكيد ما عاد يهتم، أكيد أنا عملت إشي، أكيد في إشي مخبى. ومع الوقت الغريب إنه هاي القصة بتصير كأنها تحس وكأنها هي حقيقة، مش احتمال، مش تفسير، حقيقة كاملة. ومنصير نتصرف على أساسها، نزعل، ننسحب، نهاجم، نعاتب أو نسكت، مش لأننا متأكدين بل لأنه عقلنا بنى معنا وقلبنا صدقوا. وهنا السؤال بصير أعمق من سوء فهم عابر، هل إحنا فعلاً منختلف على اللي صار ولا منختلف على المعنى اللي عطيناه للي صار؟ لأنه في فرق بين الحدث وبين تفسيرنا للحدث، في فرق بين كلمة تمام وبين كل اللي سمعناه خلفها، في فرق بين شخص سكت وبين القصة اللي كتبناها عن سكوته، وفي فرق بين الحقيقة وبين نسختنا الشخصية منها. بس هذا لا يعني إنه إحساسنا كذب أبداً، الإحساس حقيقي، الزعل حقيقي، الخوف كمان حقيقي، الانقباض اللي بيصير جواتنا حقيقي. بس السؤال، هل تفسيرنا كمان حقيقي؟ هل فهمناه فعلاً اللي كان مقصود؟ ولا إحنا أحياناً منعيش جرحنا القديم داخل موقف جديد؟ وهون بتصير الحلقة قريبة من كل بيت، كل علاقة، كل شغل، كل صداقة، وكل محادثة ما وصلت للنهاية، لأنه كل واحد فينا بيحمل معه تاريخه وهو بيسمع، بيحمل ناس مرقوا عليه، كلمات انحكت له زمان، مواقف كمان علمته ينتبه، ومشاعر خلت

0: خلت عقله أسرع من سؤاله. اليوم جماعة بدنا نهدي، نحاول، تعرفوا شو؟ نحاول نهدي هالسرعة شوي، مش عشان نلغي إحساسنا بل عشان نفهمه، مش عشان نقول أنت بلغت بل عشان نسأل من وين إجا هذا التفسير؟ ليه صدقناه بسرعة؟ وليه بعد ما صدقناه كملنا القصة من عنا؟ فرح يكونوا معنا بهالحلقتين كتابين، كل واحد منهم بيفتح باب مختلف من نفس السؤال. الكتاب الأول هو التفكير البطيء والسريع، بالعكس التفكير السريع والبطيء لدانيال كانيمان. وكانيمان هو مش شخص عادي صراحة، هو شخص اللي حاصل على جائزة نوبل التذكارية بالعلوم الاقتصادية، وبشرح بالكتاب كيف عقلنا بيفكر من خلال نمطين، واحد سريع حدسي وعاطفي والثاني أبطأ وأكثر تفكير ومنطق. وهذا بيساعدنا نفهم ليه أحياناً نحكم على الموقف بسرعة قبل ما نعطيه حالنا فرصة أصلاً نسأل أو نتأكد. أما الكتاب الثاني فهو البجعة السوداء لنسيم نيكولا طالب، وهون منروح لطبقة ثانية، مش بس كيف منفسر بسرعة بل كيف منحب نعمل قصة متماسكة من معلومات ناقصة. الكتاب معروف بفكرته عن الأحداث الغير متوقعة وأثرها الكبير، وعن ميل الإنسان إنه يشرح الأشياء بعد ما تصير وكأنها كانت واضحة من البداية. يعني ببساطة كانيمان رح يساعدنا نفهم أول لحظة ليش فسرنا الموقف بسرعة، ونسيم رح يساعدنا نفهم بعد اللحظة ليش كملنا القصة من عنا. وبين الاثنين يمكن نكتشف إنه كتير مرات ما منعيش الواقع وحده، منعيش تفسيرنا إله والقصة اللي منبنيها فوق هذا التفسير. فأسئلة حلقتنا اليوم هي: ليه نفس الموقف ممكن ينفهم بطريقة مختلفة من شخص لشخص؟ ليش أول تفسير بيطلع برأسنا بيحسسنا أنه الحقيقة؟ وليش منكمل القصة من عنا قبل ما نعرف كل التفاصيل؟ وقبل ما ندخل بالكتب خلينا نترك السؤال شوي يتنفس معنا. كم مرة زعلنا من شيء وبعد وقت اكتشفنا أنه ما كنا عايشين الحقيقة الكاملة، كنا عايشين فقط تفسيرنا إلها؟ فخلينا بالأول نسمع أغنية ومنرجع بعدها نحاول نفهم ليش عقولنا أحياناً بتسبقنا بالفهم قبل ما نلحق نسأل.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: حملات مميزة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر واحد ب19 شيكل و90، زيت ذرة شكحة 3 لتر 2 ب55 شيكل، رز مدور سان وايت 5 كيلو واحد ب34 شيكل و90، خضروات مجمدة سان فروست 800 جرام واحد ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر واحد ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 13/5، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

رجعنا من جديد على هواء ذات الشمس ومعكم هبة أبو حسن. بعدنا مستمرين سوا بحلقتنا من برنامج بين السطور. قبل الفاصل تركنا سؤال يمكن بسيط بشكله بس عميق جدا بتفاصيله اليومية. لنفس الموقف كل واحد فينا بشوفه بشكل مختلف، ولا أحيانا أول معنى بيطلع براسنا أو أول إحساس أول تفسير بقنعنا بسرعة إنه هو الحقيقة. هون بدخل معنا أول كتاب بهالحلقة، التفكير السريع والبطيء لدانيال كانيمان. وكيف ما حكينا، كانيمان هو مش بس كاتب أو باحث عادي، هو عالم نفس حاز على جائزة نوبل في الاقتصاد، لأنه ساعدنا نفهم كمان كيف الإنسان بحكم، بقرر، بغلط وبقتنع أحياناً بأشياء مش لأنها الأصح، بل لأنها الأسرع حضوراً بعقله. والفكرة اللي بدنا ناخدها من الكتاب اليوم مش كل تفاصيله تمام ولا كل الانحيازات اللي بيحكي عنها، بدنا نمسك خيط واحد بس، خيط واحد لكنه مهم جدا لحلقتنا، إنه عقلنا مش دايما بيستنى الحقيقة كاملة حتى يفسر، أحيانا عقلنا بسبقنا. كان من بيحكي عن طريقتين بالتفكير، في تفكير سريع تلقائي بيشتغل لحاله تقريبا من غير ما نطلب منه، هذا التفكير بيلتقط الإشارة الأولى، النبرة الأولى، الملامح الأولى وبيعطي معنا بسرعة. وفي تفكير ثاني أبطأ أهدأ، بده وقت ومجهود وبسأل استنى شوي، هل أنا متأكد؟ هل في تفسير ثاني؟ هل اللي فهمته هو فعلا اللي صار ولا بس أول انطباع؟ والحقيقة إنه التفكير السريع مش عدونا، بالعكس هو جزء مهم من بقائنا. يعني لو إحنا منمشي بالشارع وفجأة سيارة قربت بسرعة، ما منقعد نحسب المسافة ونحلل الاحتمالات، منتحرك فوراً. أو لو سمعنا صوت قوي، جسمنا وعقلنا بيردوا قبل ما نفهم كل التفاصيل. التفكير السريع موجود لأنه أحياناً السرعة بتنقذنا، المشكلة مش بوجوده، المشكلة لما نخليه يفسر كل إشي، حتى الأشياء اللي ما بدها سرعة بل بدها فهم، لأنه في مواقف خصوصاً بين الناس السرعة بتورطنا. تعالوا نتخيل سوا موقف بسيط، أنت داخل على مكان وبتسلم على مجموعة تمام من الأشخاص، وفي شخص ما رد بنفس الحماس اللي توقعته، يمكن كان تعبان، يمكن باله مشغول، أو ممكن ما انتبه، بس عقلك السريع ممكن ما يستنى كل هاي الاحتمالات فبيختار أقصر طريق وبيقول مثلا متضايق مني أو ما بحبني أو أكيد في إشي، وإحنا فيش أشطر منا بهذا التفكير الزايد. فهون بصير الموقف مش مجرد سلام بارد، بصير معنى، والمعنى بصير إحساس، وهالإحساس بصير تصرف، يمكن تبتعد، يمكن ترد ببرود، يمكن طول اليوم كمان تضل تفكر أو شو عملت لا تعمل معي هيك. واللي صار فعليا يمكن ولا إشي كبير، بس التفسير كان سريع جدا لدرجة إنه سبق السؤال، وهذا بالضبط اللي بيساعدنا كانيمان نفهمه، عقلنا السريع بحب الاختصار لأنه أهون.

ما بحب الفراغ، ما بحب يقول ما بعرف، هو بحب يعطي جواب، وحتى لو الجواب ناقص بريحنا لحظياً لأنه أعطى شكل للفوضى. بس يا جماعة المشكلة إنه كتير مرات مننسى إنه هذا الجواب كان مجرد تفسير أول، ومنتعامل معه كأنه حقيقة نهائية. تعرفوا، خلينا نقربها من مثال ثاني. حدا بيحكي معنا بنبرة اللي هي جافة شوي، تمام، مش جرحة، مش بس مختلفة. عقل شخص ممكن يترجمها أكيد متوتر، عقل شخص ثاني يترجمها إنه أكيد زعلان مني، وشخص ثالث يمكن أصلاً ما ينتبه. نفس النبرة، ثلاث قراءات. ليه؟ لأنه كل واحد دخل اللحظة من مكان مختلف. واحد عنده تجربة قديمة مع ناس كانوا ينسحبوا فجأة، فصار يلتقط أي برود كإشارة خطر. واحد تعرض كتير للنقد فصار يسمع الملاحظة كأنها هجوم. واحد تعود على الأمان فبقدر يترك الموقف مفتوح شوي وما يحوله فوراً لقصة شخصية. يعني فعلياً إحنا ما مندخل الموقف فاضيين، كل واحد فينا بدخل ومعه ذاكرته، حساسيته، خوفه وتوقعاته، حتى يوم ونفسه شو حاسس. إذا كنت تعبان ممكن تفهم الكلمة بطريقة، وإذا كنت مرتاح تفهمها بطريقة ثانية. يعني ممكن موقف عادي يصير بيوم عادي نحس إنه تمام، وبيوم آخر يصير نفس الموقف بس في شعور بضايق رح تاخده كتهديد. إذا أنت أصلاً خايف تخسر شخص، أي تأخير بسيط ممكن يوجعك، وإذا أنت متطمن نفس التأخير مرات ممكن يمرق عادي. وهون بتصير فكرة الكتاب قريب جداً من حياتنا. إحنا ما منشوف الموقف كما هو فقط، إحنا منشوفه كيف فسر عقلنا بأول لحظة. من أهم الأشياء اللي بيحكي عنها كانيمان هي فكرة الانحيازات، والانحياز مش دايماً معناه أنه إحنا سيئين أو غير عادلين بقصد. أحياناً الانحياز هو طريقة عقلنا المختصرة بالفهم. عقلنا بحب يعتمد على أول معلومة أو أقرب تجربة أو أكثر إشي حاضر بذاكرتنا، وهي الاختصارات بتساعدنا أحياناً لكنها تخدعنا أحياناً ثانية. يعني مثلاً إذا كنا بالفترة الأخيرة عم نسمع كثير قصص عن خيانة الثقة، تمام؟ ممكن نصير نقرأ مواقف اللي هي عادية بخوف أكبر، ونشوف فيها إشارات ما كانت تلفت نظرنا أصلاً لو كنا أهدى. وإذا مرق علينا يوم كله ضغط وتعب، ممكن أي طلب بسيط ينسمع كأنه حمل إضافي أو كأنه فوق طاقتنا. وإذا كان في شخص معين أخذنا عنه بالأحرى من البداية انطباع اللي هو سلبي، ممكن نبدأ نفسر كل تصرفاته بعدين من خلال هذا الانطباع، حتى لو كانت بعض تصرفاته عادية جداً. بصير المهم نفهم إنه إحنا ما منكون فقط شايفين الموقف كما هو، إحنا منكون شايفينه من خلال فلتر الداخلي. فلتر صنعته تجاربنا، مخاوفنا، تعبنا، وحتى شكل يومنا. وهذا الفلتر كتير مرات ما مننتبه له، لأنه منحس حالنا أشخاص اللي إحنا موضوعيين، وإنه إحنا شايفين الصورة مثل ما هي. لكن الحقيقة إنه عقلنا أحياناً بيمسك معلومة صغيرة وبيكبرها ويربطها بشيء قديم جواتنا بيطلع منها معنى سريع جداً. بمعنى وكأنك لابس نظارة بلون معين، تمام؟ إذا كانت النظارة على سبيل المثال بلون أحمر، رح تشوف كل إشي مائل لهذا اللون، مش لأنه العالم كله صار أحمر، بل لأنه العدسة اللي عم تشوف من خلالها هي الحمراء. وهيك إحنا كمان، كل واحد فينا لابس بشكل أو بآخر نظارته الخاصة، نظارة الخوف، نظارة التوتر، نظارة التجارب، تجربة قديمة، أو حتى نظارة انطباع أول ما راح.

0: ومن خلال هاي النظارة منقرأ الناس، منفهم الكلام ومنحكم على المواقف. يعني المشكلة أحياناً مش بالموقف نفسه فقط، بل بالعدسة اللي وصلنا من خلالها. ومن هون منشوف ليه شخصين ممكن يحضروا نفس الموقف وبعدين كل واحد يحكيه بطريقة مختلفة. مش لأنه واحد كذاب والثاني صادق، ممكن الاثنين صادقين، بس كل واحد صادق مع النسخة اللي دخلت جواته من الموقف. وهون بدنا ننتبه لشغلة مهمة، الكتاب ما بيقولنا ما تثقوا بمشاعركم أبداً. الإحساس الأول مهم، أحياناً بحذرنا من إشي حقيقي، أحياناً بيلتقط تفاصيل صغيرة عقلنا الواعي ما لحق يسميها، بس الفكرة هي إنه ما نحول أول إحساس لحكم نهائي، ما نخلي أول تفسير يسكر الباب على كل تفسير ثاني. كأنه كان من بيقولنا اسمع عقلك السريع، بس ما تسلموا المقود دايماً. لما يطلع أول تفسير براسك جرب توقف لحظة، مش وقفة اللي هي كبيرة ولا تحليل متعب، بس لحظة صغيرة تقول فيها إنه هل هذا اللي صار فعلاً؟ ولا هذا اللي أنا خفت إنه يكون صار؟ هل هذا الشخص قصد يجرحني فعلاً ولا أنا سمعت الجرح من مكان قديم فيي؟ هل الموقف كبير ولا أنا داخل عليه وأنا أصلاً محمل؟ هاي الأسئلة الصغيرة بتفتح مساحة بين الشعور وردة الفعل. مساحة صغيرة مثل هاي ممكن تمنع سوء فهم كبير، ممكن تخلينا نسأل بدل ما نهاجم، نوضح بدل ما ننسحب، أو نهدأ بدل ما نبني موقف كامل على لحظة أو واحدة. والأجمل إنه لما نفهم هاي الفكرة منبطل نشوف حالنا كناس بتبالغ أو بتفهم غلط، أو حتى إنه إحنا الصح وناخد دور الضحية وبس. نبدأ نفهم إنه عقلنا بحاول يحمينا بطريقته، حتى لو أحياناً بيخطئ، وأخذ تجاربنا القديمة واشتغل فيها كأنها خريطة، بس مش كل خريطة قديمة بتناسب طريق اليوم. فجواب هذا الكتاب على سؤالنا الأول اللي هو ليه أول تفسير بيطلع براسي بحسسني إنه الحقيقة، لأنه عقلك السريع بسبقك، شاف إشارة صغيرة ربطها بإشي بتعرفه بتخافه أو بتتذكره وأعطاك معنى فوري. هذا المعنى ممكن يكون صحيح وممكن يكون فقط أثر قديم دخل على موقف جديد. وهون بدل ما نسأل فقط شو صار، يمكن نحتاج نسأل سؤال أعمق، ليه أنا فهمت اللي صار بهالطريقة؟ لأنه أحياناً بداية الفهم الحقيقي ما بتكون إنه نعرف نية الشخص الثاني، بل إنه نعرف إحنا شو أي عدسي اللي إحنا عم نشوف منها. وهون السؤال بيصير، إذا كان عقلنا بيفسر بسرعة، ليه كمان بحب يكمل القصة من معلومات ناقصة؟ وهذا بالضبط الباب اللي رح يفتحه معنا بعد شوي كتاب بشعة السوداء لنسيم نيكولا طالب. بس قبل تعال نطلع على فاصل ونرجع نكمل لنفهم ونجاوب على سؤال كيف ممكن تفسير صغير يتحول لقصة كاملة ونصدقها.
1: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري ب50 شيكل من تشكيلة منتجات لايف نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.

رجعنا من جديد على هواء إذاعة الشمس ومعكم هبة أبو حسان. بعدنا مستمرين بحلقتنا من برنامج بين السطور. قبل الفاصل وقفنا مع كتاب التفكير السريع والبطيء لدانيال كانيمان، وحكينا عن أول لحظة بصير فيها التفسير، اللحظة اللي عقلنا فيها بيسبقنا وبيعطي معنا بسرعة قبل ما نسأل وقبل كمان ما نهدى وقبل ما نشوف الصورة كاملة. بس في سؤال ثاني بيجي بعدها، إذا كان عقلنا بفتح

تفسير بسرعة، لا إحنا منصدق هذا التفسير كأنه الحقيقة كلها. وهنا بيدخل معنا كتابنا الثاني البجعة السوداء لنسيم نيكولا طالب. وخلينا هيك خلينا بالبداية نفهم الاسم نفسه، شو يعني البجعة السوداء؟ لفترة طويلة كانوا الناس في أوروبا يعتقدوا أن كل البجع أبيض، مش لأنهم درسوا كل البجع في العالم ولا لأنهم شافوا كل الاحتمالات، بل ببساطة لأنه كل البجع اللي شافوه كان أبيض. فصار عندهم استنتاج واضح، البجع أبيض. لكن لما اكتشف أول مرة البجع الأسود في أستراليا انهارت الفكرة كلها، بجعة واحدة سوداء كانت كافية وكفيلة تقولهم إنه أنتوا ما كنتوا بتعرفوا الحقيقة كاملة، أنتوا فقط كنتوا تعرفوا الجزء اللي وصل لكم. هون جمال الفكرة، البجعة السوداء هي رمز لكل شيء ما كنا حاسبين حسابه، لكل احتمال ما كان موجود بالصورة، لكل معلومة ناقصة قادرة تغير فهمنا للقصة كلها. يعني البجعة السوداء بتقولنا انبه، اللي شفته مش بالضرورة كل الموجود، واللي عشته مش بالضرورة قانون، واللي فهمته من زاويتك مش بالضرورة الحقيقة كاملة. وهذا بالضبط قريب من حياتنا اليومية. يعني تخيلوا شخصين قاعدين بنفس المكان، تمام؟ واحد وجهه للبحر والثاني وجهه على الجبل. الأول بيحكي ولو الدنيا قدامي بحر واسع، والثاني برد عليه باستهداء إنه شو مالك عن أي بحر عم تحكي؟ إنه أنا شايف جبل واضح قدامي. وبيبدأ الخلاف، كل واحد فيهم مستغرب من الثاني، كيف مش شايف اللي أنا شايفه؟ كيف مش فاهم؟ كيف بتنكر إشي واضح؟ بس الحقيقة إنه الاثنين صادقين، الأول شايف البحر فعلا والثاني شايف الجبل. المشكلة مش إنه واحد كذاب والثاني صادق، المشكلة إنه كل واحد عم يحكي من الزاوية اللي هو قاعد فيها. وهذا بالضبط اللي بصير بين الناس، احنا مرات بنختلف مش لانه الحقيقة غير موجودة، بل لانه كل واحد ماسك جزء منها وبيحكوا كأنه ماسكها كلها. واحد بيحكي من وجعه، واحد بيحكي من تجربته، واخر بيحكي من خوفه، واللي كمان بيحكي من اللحظة اللي هو عايش فيها. كل واحد بحس انه اللي عنده واضح جدا، لانه واضح من مكانه هو. ومن هون كتاب البجعة السوداء بيساعدنا نفهم إنه المشكلة أحياناً مش برأينا نفسه، بل بثقتنا الكبيرة إنه رأينا هو كل الصورة. إحنا ما بنبني قصصنا من ولا إشي، بنبنيها من شيء حقيقي، من تجاربنا، موقفنا، مواقف اللي مرينا فيها، من ناس خدلونا أو سندونا كمان، من لحظة تعب ومن شعور حاضر فينا. بس المشكلة إنه هذا الإشي الحقيقي بيضل جزء ومش كل القصة. يعني ممكن شخص يدخل علاقة جديدة وهو حامل تجربة قديمة اللي هي موجعة، تمام؟ مثلاً إذا تأخر الطرف الثاني شوي مش بس يشوفه كتأخير، بل بشوف معه كل مرة انترك فيها، كل مرة حس فيها إنه مش مهم، كل مرة انتظر وما حدا رجع. فالقصة اللي بتطلع جواته مش جاي من فراغ، هي جاي من تاريخ، من أمل، وجع، رفض وتجاربه كمان. بس هل هذا التاريخ وحده بكفي حتى يحكم على الشخص الجديد؟ هنا السؤال. وممكن شخص يدخل اجتماع بالشغل وهو أصلاً حاسس إنه مش مقدر، تمام؟ فإذا ما حدا أخذ برايه ممكن يسمعها كرسالة واضحة، أنا مش مهم هون، مع إنه ممكن الاجتماع كان سريع أو الموضوع ما محتاج كل الآراء، أو الشخص اللي عم يدير الاجتماع كان مستعجل. إحساسه حقيقي وشرعي، بس تفسيره ممكن يكون ناقص. هاي هي النقطة، احنا بنبني قصصنا من الحقيقة الخاصة فينا، بس حقيقتنا الخاصة مش دايما هي الحقيقة الكاملة. وهم بتصير فكرة البجعة السوداء إنسانية جدا، لأنها بتعلمنا التواضع قدام الصورة الناقصة، بتقولنا يمكن في معلومة مش موجودة عندك، يمكن في زاوية مش شايفها، ويمكن في بجعة سوداء بعد ما ظهرت. يعني يمكن في إشي لو عرفته رح يتغير تفسيرك كله. وهذا بذكرني بقصة بسيطة بتتكرر بأكثر من ثقافة. مجموعة أشخاص كانوا يتجادلوا على اسم فاكهة، وأنا عارف واحد بيقول هذا عنب، الثاني بيصير إنه لا هذا اسمه كذا.

الثالث برفض الاثنين وبيقول اسم آخر مختلف، وكل واحد فيهم متأكد وكل واحد صوته يعلى وكل واحد شايف إنه الثاني غلطان، وبالآخر تتضح المفارقة. كلهم كانوا عم يحكوا عن نفس الفاكهة بس كل واحد بسميها باسم مختلف حسب لغته وبلده. يعني شوفوا قد هاي القصة بتشبهنا، أحياناً إحنا ما منكم مختلفين على الشيء نفسه بل على اللغة اللي منسميه فيها أو على التجربة اللي منقيسوا عليها أو كمان على المعنى اللي أعطيناه إياه. وكل واحد ممكن يكون عنده جزء من الحقيقة بس كل واحد يتعامل مع جزءه كأنه الحقيقة كلها. هون بتبدأ المعركة. كاتبنا بقولنا الخطر مش فقط إن ما منعرف، الخطر الأكبر إننا ما منعرف إنه ما منعرف. يعني بتكون نقصتنا معلومات بس نتصرف كأنه الصورة كاملة، منكون شايفين البحر من جهتنا فمنعتقد إنه العالم كله بحر، أو شايفين الجبل من جهتنا فمنعتقد إنه اللي بحكي عن البحر مش فاهم. فإذا تطلع الربط إسا مع سؤال الحلقة بصير واضح ليه نفس الموقف كل واحد بيشوفه بشكل مختلف، لأنه كل واحد واقف بزاوية مختلفة، لأنه كل واحد داخل الموقف ومعه قصة سابقة ومشاعر حاضرة ولغة داخلية خاصة، لأنه أحياناً كل واحد شايف جزء حقيقي لكنه ناقص. وهون مهم ننتبه، إحنا مش عم نقول إنه كل تفسير صحيح ولا عم نقول إنه ما في حقيقة، في حقيقة بس وصولنا إلها أحياناً ناقص، في واقع بس إحنا منقرب من زوايا مختلفة، في موقف صار بس القصة اللي منحكيها عنه بتتأثر بمكان وقفنا. يعني لما نقول يعني لما نحكي كل واحد عنده حقيقته، الأفضل نقولها بشكل أدق، كل واحد عنده قراءته للحقيقة، كل واحد عنده زاويته، كل واحد عنده جزء من الصورة، بس الحقيقة الكاملة أوسع من كل واحد فينا لوحده. وهذا الدرس اللي بدنا ناخده من البجعة السوداء، ما تتعامل مع الجزء اللي شفته كأنه كل العالم، ما تتعامل مع تجربتك كأنها قانون عام، ما تتعامل مع قصتك الداخلية كأنها الدليل الأخير، اترك احتمال صغير إنه في إشي ناقص، اترك كرسي هيك فارغة للمعلومات اللي بعدك ما بتعرفها، لأنه أحياناً معلومة واحدة بتغير القصة كلها. تكتشف إنه الشخص اللي حسبته متكبر كان خجول، واللي حسبته بعيد كان بمر بتعب، واللي حسبته رفض كان مجرد سوء توقيت، واللي حسبته نهاية كان تأجيل، واللي حسبته ضدك ما كان عنك أصلاً. ومش كل مرة رح نكتشف هذا فوراً، ومش كل مرة الطرف الثاني بريء أو الموقف بسيط، لكن الحكمة مش إننا نبرر كل شيء، الحكمة إنه ما نستعجل الحكم قبل ما نعرف أكثر. وهم بيكمل نسيم نيكولا طالب اللي بدأوا كانيمان. كانيمان قلنا انتبهوا من سرعة التفسير، ونسيم بيقولنا انتبهوا كمان من اكتمال القصة براسكو وهي بعدها ناقصة في الواقع. الأول بيسألنا ليه فهمت الموقف بهاي الطريقة، والثاني بيسألنا هل الزاوية اللي شفت منها تكفي حتى أحكم على الصورة كلها، وهذا السؤال لحاله ممكن بيهدي كتير من الخلافات. بدل ما أدخل النقاش وأنا بقول أنا شايف الحقيقة، ممكن أدخل وأنا بقول أنا شايف جزء من الحقيقة، وبدل ما أقول للطرف الثاني أنت غلط ممكن أسأل من وين عم تشوفها أنت، وبدل ما أحارب حتى أثبت إنه البحر موجود ممكن أنتبه إنه الطرف الثاني فعلا شايف جبل من مكانه. وهون يمكن تبدأ المحادثة الحقيقية، مش لما نربح الجدال بل لما نقدر نوسع الصورة. فجواب كتاب البجعة السوداء على سؤالنا ليش منكمل القصة من عنا قبل ما نعرف كل التفاصيل، لأنه منشوف جزء، منشعر بشيء، منتذكر إشي، ومن بعدها منبني من هذا كل قصة اللي بتبدو إلنا واضحة، لكن وضوحها داخلنا لا يعني إنها كاملة في الواقع. والجملة اللي ممكن ناخدها من هذا الكتاب هي إنه حقيقتك صادقة من زاويتك لكنها مش دايما الحقيقة كاملة. وبهيك بتكمل الصورة بين الكتابين،
كانيمان علمنا أنه عقلنا بفسر بسرعة، وطالب علمنا أننا بنبني من هذا التفسير قصة وبننسى أنها قصة من زاوية واحدة. وبين السرعة والزاوية بنحتاج نتدرب على شيء بسيط وصعب بنفس الوقت، أنه نسأل قبل ما نحكم، نسمع قبل ما نرد، ونترك احتمال صغير أنه الحقيقة أوسع من المكان اللي إحنا واقفين فيه. تعالوا نسمع أغنية قصيرة وبنرجع بعدها للجزء العملي، كيف نرجع الموقف لحجمه وكيف نسأل شو اللي صار فعلا وشو القصة اللي أنا بنيتها من زاويتي.

رجعنا من جديد على هواء إذاعة الشمس ومعكم هبة أبو حسن. بقنا مستمرين بحلقتنا من برنامج بين السطور. وصلنا اليوم لفكرة يمكن بسيطة بالكلام لكنها بتحتاج شجاعة التطبيق، إنه مش كل اللي منشوفه هو كل الحقيقة، ومش كل إحساس بيطلع فينا معناه إنه القصة اكتملت، ومش كل تفسير سريع لازم يتحول فوراً لحكم زعل أو قرار. حكينا مع كانيمان عن العقل اللي بفسر بسرعة، ومع نسيم عن الزاوية اللي منبني منها قصتنا الخاصة. وإسه السؤال العملي هو، طيب شو نعمل لما يصير موقف ويشدنا، لما كلمة توقف ببالنا، لما سكوت شخصي يوجعنا، لما نحس إننا فهمنا القصة كلها بس يمكن إحنا شايفين جزء منها. فأول خطوة هي إنه سمي اللي صار كيف ما هو بدون قصة، يعني قبل ما نحكي هو جهلني حاول نرجع للواقع الصغير ونقول إنه هو لحد إسا بعده ما رد. قبل ما نحكي هي تغيرت علي، نقول مثلا هي كانت هادي اليوم. قبل ما نحكي إنه أنا مش مهم عندهم، نقول ما نطلب رأيي بهذا الموقف. هاي الخطوة بسيطة بس قوية، لأنها بتفصل بين الحدث وبين التفسير. الحدث عادة قصير وواضح، أما التفسير فبيكون أطول، في خوف، تاريخ، توقعات. ولما نرجع للحدث كيف ما هو بنمنع القصة إنها تكبر أكثر من حجمها. الخطوة الثانية عنا هي إنه اسأل حالك من وين شفتها هيك، مش بمعنى تلوم حالك ولا تقول أنا بلغت، لا أبداً، بس اسأل بلطف، ليه هاي الكلمة وجعتني؟ لهذا السكوت خوفني؟

لهذا الموقف لمسني بهالشكل؟ هل في تجربة قديمة رجعت؟ هل في خوف قديم اشتغل؟ هل أنا فعلاً زعلان من هذا الموقف ولا هذا الموقف فتح باب على شيء أقدم؟ لأنه أحياناً الموقف الحالي بيكون صغير بس الباب اللي فتحه كبير، والوعي هون ما بيلغي الإحساس، بالعكس الوعي بيحترمه وبيسأله من وين جاي؟ الخطوة الثالثة والأخيرة، اسأل بدل ما تعاتب من داخل القصة. في فرق كبير بين إني أبدأ من الحكم وبين إني أبدأ من السؤال. الحكم بيقول أنت تغيرت، السؤال بيقول حسيتك بعيد اليوم في إشي، الحكم بيقول أنت مش عم تسمعني، السؤال بيقول لما حكيت حسيت إني ما وصلت النقطة، ممكن أحاول أوضح؟ الحكم بيقول إنه واضح إني مش مهم، السؤال بيقول لك لما صار كده أنا فهمته بطريقة وجعتني. شو كنت تقصد؟ السؤال ما بيعني إنك تتنازل عن إحساسك، السؤال يعني إنك تعطي الحقيقة فرصة تظهر من أكثر من زاوية، لأنه مرات جملة واحدة من الطرف الثاني بتكشف لنا الجبل اللي ما كنا شايفينه أو البحر اللي كان قدامه وميكش كانش قدامنا. وإذا بدنا نلخص هالخطوات بجملة واحدة فهي ما تبدأ من القصة، ابدأ من الموقف، ما تحكم من الزاوية الأولى، اسأل عن الزاوية الثانية، لأن كل واحد فينا عنده حقيقة داخلية، حقيقة صنعوها الناس اللي مرقوا علينا، المواقف اللي عشناها، المشاعر اللي حملناها، واللحظة اللي إحنا فيها إسا. هاي الحقيقة بتستحق الاحترام، بس كمان تستحق إنها ما تتحول لسجن، لأنك ممكن تكون صادق في إحساسك ومع ذلك نقصتك معلومة، وممكن الطرف الثاني يكون صادق في نيته ومع ذلك ما انتبه كيف وصلت. من هون بدل ما نخوض كل موقف كمعركة مين صح ومين غلط، يمكن نجرب ندخله كسؤال، أنا شو شفت؟ وانت شو شفت؟ وين ممكن تكون الصورة الأوسع بيننا؟ اليوم يا جماعة تعلمنا إنه ما نبدأ من القصة، نبدأ من الموقف، وما نحكم من أول زاوية، نسأل عن الزاوية الثانية، وما نخلي كلمة أكيد تقفل الباب قبل ما كلمة يمكن تاخد فرصتها، لأنه أحياناً يمكن صغيرة تمنع وجع كبير، وأحياناً سؤال هادئ بيحمي علاقة من سوء فهم كم ممكن يكبر. فإذا في موقف شغلكم اليوم أو كلمة علقت ببالكم أو سكوت فسرتوه بطريقة وجعتكم، خذوا نفس صغير قبل ما تصدقوا القصة كاملة، اسألوا حالكم أنا شو شفت؟ شو حسيت؟ وشو لسه ممكن ما أكون شايفه؟ حبائي أنا هبة أبو حسان وبتمنى لكم ليلة أهدى، قلب أوسع ومساحة أرحم بين اللي منحسه واللي منحكم عليه. نلتقي الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بين السطور، سؤال جديد وصفحة جديدة، ويمكن بين سطر وسطر نلاقي أنفسنا أكثر. تصبحون على كل الخير.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الله. قالت الخارجية الإيرانية أنهم لم يقدموا ردهم إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية بخصوص المقترح المؤلف من 14 بندا. وأضافت الخارجية أنه الرسائل تتبادل عبر الوسيط الباكستاني ولا تزال المراجعات بشأن النصوص المتبادلة مستمرة. من جانبها قالت بعثة الإيران بالأمم المتحدة إن الحل الوحيد القابل للتطبيق في مضيق هرمز هو إنهاء دائم للحرب ورفع الحصار البحري. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال تعرض إيران لهجمات عسكرية بما في ذلك ما وصفه بالهجمات الإرهابية. وقال قاليباف إن واشنطن تسعى لإضعاف طهران من الداخل معتمدة على الضغط الاقتصادي والحصار البحري. وفي وقت سابق من اليوم نقلت وكالة تسنيم عن مسؤول إيراني أن المقترح الأمريكي يتضمن بنودا غير مقبولة وأنه عبارة عن قائمة أمنيات. في واشنطن قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه يمكن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران قبل أن يتوجه إلى الصين الأسبوع المقبل. وأضاف ترامب أنه يعتقد بوجود فرصة جيدة جدا لإنهاء الحرب، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتم اللجوء إلى قصف مدمر على حد تعبيره. وأضاف أنه سيجرى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران في حال إبرام الصفقة، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل يتضمن التزام طهران بعدم تشغيل منشآتها النووية تحت الأرض، إضافة إلى تصدير اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة. وقال الرئيس الأمريكي إن أسعار الوقود مرشحة للانخفاض إلى مستويات متدنية جدا في حال التوصل إلى اتفاق. أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يجري اليوم محادثات مع مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب للاطلاع على آخر تطورات المفاوضات بين واشنطن وطهران بعد اتصالات متكررة خلال الفترة الماضية. وذكرت أن إسرائيل تبدي قلقا متزايدا من احتمال تقديم واشنطن تنازلات لإيران ضمن مساعي التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب. وقالت الشبكة أن تل أبيب تريد الحفاظ في أي اتفاق محتمل مع إيران على حريتها في مواجهة تهديدات إقليمية. هذا وينعقد في هذه الأثناء المجلس الوزاري المصغر الكابينت لبحث التطورات الأمنية في المنطقة. ميدانيا في لبنان، أعلنت مصادر لبنانية عن ارتقاء 13 شخصا من بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق جنوب لبنان وفي البقاع منذ فجر اليوم. من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جندي بجروح خطيرة نتيجة انفجار طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن منظومات الدفاع الجوي تصدت عدة مرات خلال اليوم لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة في مناطق انتشار قواته جنوب لبنان. في قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية مساء اليوم عن ارتقاء 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في مواصي خان يونس.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10 درجات، الجليل الأعلى والناصرة 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة التاسعة مساء في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما في الضاحية الجنوبية لبيروت استهدف قائدا في فيلق رضوان التابع لحزب الله بإدعاء إحباط مخططاته. وأكد نتنياهو وكاتس على التزام الحكومة بتوفير الأمن لسكان شمال إسرائيل معتبرين أن هذه العمليات تأتي في هذا السياق. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت وخلفت دمارا هائلا. وفي السياق نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأفادت التقارير بأن إسرائيل تستعد لإمكانية تصعيد في الشمال بعد استهداف قائد قوة الرضوان. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر صحفية عن ارتقاء عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية بقصف إسرائيلي لمدينة غزة. وأكدت مصادر طبية ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في مواصي خان يونس. إلى ملف إيران، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن تل أبيب تتشارك الأهداف مع واشنطن وأهمها إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك قدرات طهران على التخصيب. وقال نتنياهو إنه هو والرئيس ترامب سيجريان اتصالا هاتفيا الليلة مشيرا إلى تواصلهما الدائم. في واشنطن قال رئيس ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مشيرا إلى أن المفاوضات تجري مع أطراف تريد إبرام اتفاق بأي ثمن. وأضاف أن الإيرانيين يواجهون صعوبات في حركة السفن مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. إيرانيا، قالت الخارجية الإيرانية إنهم لم يقدموا ردهم إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية خصوصا بالمقترح المؤلف من 14 بندا. وأضافت الخارجية أن الرسائل تتبادل عبر الوسيط الباكستاني ولا تزال المراجعات بشأن النصوص المتبادلة مستمرة. وفي السياق، حذر الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال تعرض إيران لهجمات عسكرية مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لإضعاف طهران من الداخل معتمدة على الضغط الاقتصادي والحصار البحري.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصرة 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة العاشرة مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف قائدا في فيلق رضوان التابع لحزب الله بإدعاء إحباط مخططاته. وأكد نتنياهو وكاتس على التزام الحكومة بتوفير الأمن لسكان شمال إسرائيل، معتبرين أن هذه العمليات تأتي في هذا السياق. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت وخلف دمارا هائلا. وفي السياق، نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأفادت التقارير بأن إسرائيل تستعد لإمكانية تصعيد في الشمال بعد استهداف قائد قوة الرضوان. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر صحفية عن ارتقاء عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية بقصف إسرائيلي لمدينة غزة. وأكدت مصادر طبية ارتقاء شخص وإصابة

0: آخرين جرى غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة، كما أعلنت المصادر عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في مواصي خان يونس. إلى ملف إيران، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن تل أبيب تتشارك الأهداف مع واشنطن، وأهمها إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك قدرات طهران على التخصيب. وقال نتنياهو إنه هو والرئيس ترامب سيجريان اتصالا هاتفيا الليلة، مشيرا إلى تواصلهما الدائم. في واشنطن، قال رئيس ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري مع أطراف تريد إبرام اتفاق بأي ثمن. وأضاف أن الإيرانيين يواجهون صعوبات في حركة السفن، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. إيرانيا، قالت الخارجية الإيرانية إنهم لم يقدموا ردهم إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية، خصوصا بالمقترح المؤلف من 14 بندا. وأضافت الخارجية أن الرسائل تتبادل عبر الوسيط الباكستاني، ولا تزال المراجعات بشأن النصوص المتبادلة مستمرة. وفي السياق، حذر الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال تعرض إيران لهجمات عسكرية، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لإضعاف طهران من الداخل معتمدة على الضغط الاقتصادي والحصار البحري.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصرة 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 مساء في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف قائدا في فيلق رضوان التابع لحزب الله بإدعاء إحباط مخططاته. وأكد نتنياهو وكاتس على التزام الحكومة بتوفير الأمن لسكان شمال إسرائيل، معتبرين أن هذه العمليات تأتي في هذا السياق. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت وخلفت دمارا هائلا. وفي السياق، نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأفادت التقارير بأن إسرائيل تستعد لإمكانية تصعيد في الشمال بعد استهداف قائد قوة الرضوان. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر صحفية عن ارتقاء عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية بقصف إسرائيلي لمدينة غزة. وأكدت مصادر طبية ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في مواصي خان يونس. إلى ملف إيران، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن تل أبيب تتشارك الأهداف مع واشنطن، وأهمها إخراج اليورانيوم المخصب من إيران

0: وتفكيك قدرات طهران على التخصيب. وقال نتنياهو أنه هو والرئيس ترامب سيجريان اتصالا هاتفيا الليلة مشيرا إلى تواصلهما الدائم. في واشنطن قال الرئيس ترامب أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري مع أطراف تريد إبرام اتفاق بأي ثمن. وأضاف أن الإيرانيين يواجهون صعوبات في حركة السفن، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. إيرانيا قالت الخارجية الإيرانية إنهم لم يقدموا ردهم إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية، خصوصا بالمقترح المؤلف من 14 بندا. وأضافت الخارجية أن الرسائل تتبادل عبر الوسيط الباكستاني، ولا تزال المراجعات بشأن النصوص المتبادلة مستمرة. وفي السياق، حذر الرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالبف من احتمال تعرض إيران لهجمات عسكرية، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لإضعاف طهران من الداخل، معتمدة على الضغط الاقتصادي والحصار البحري.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خارة للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصرة 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف الليل في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن الجيش الإسرائيلي نفذ هجوما في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدف قائدا في فيلق رضوان التابع لحزب الله بإدعاء إحباط مخططاته. وأكد نتنياهو وكاتس على التزام الحكومة بتوفير الأمن لسكان شمال إسرائيل، معتبرين أن هذه العمليات تأتي في هذا السياق. وأفادت مصادر لبنانية بأن الغارة الإسرائيلية استهدفت منطقة حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت وخلفت دمارا هائلا. وفي السياق، نقلت مصادر إسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي أن قوله إن عملية الاغتيال تمت بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وأفادت التقارير بأن إسرائيل تستعد لإمكانية تصعيد في الشمال بعد استهداف قائد قوة الرضوان. إلى قطاع غزة، أعلنت مصادر صحفية عن ارتقاء عزام خليل الحية نجل رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية بقصف إسرائيلي لمدينة غزة. وأكدت مصادر طبية ارتقاء شخص وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية على حي الدرج بمدينة غزة. وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة. كما أعلنت المصادر عن ارتقاء شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة جراء استهداف إسرائيلي لسيارة مدنية في مواصي خان يونس. إلى ملف إيران، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مساء اليوم إن تل أبيب تتشارك الأهداف مع واشنطن، وأهمها إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك قدرات طهران على التخصيب. وقال نتنياهو إنه هو والرئيس ترامب سيجريان اتصالا هاتفيا الليلة، مشيرا إلى تواصلهما الدائم. في واشنطن، قال رئيس ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات تجري مع أطراف تريد إبرام اتفاق بأي ثمن. وأضاف أن الإيرانيين يواجهون صعوبات في حركة السفن، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. إيرانيا، قالت الخارجية الإيرانية إنهم لم يقدموا ردهم إلى باكستان بشأن وجهات النظر الأمريكية، خصوصا بالمقترح المؤلف من 14 بندا. وأضافت الخارجية أن الرسائل تتبادل عبر الوسيط الباكستاني، ولا تزال المراجعات بشأن النصوص المتبادلة مستمرة. وفي السياق، حذر الرئيس البرلماني الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال تعرض إيران لهجمات عسكرية، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لإضعاف طهران من الداخل، معتمدة على الضغط الاقتصادي والحصار البحري.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو الليلة غائما جزئيا إلى غائم وباردا، خاصة في المناطق الجبلية. درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: في القدس 10، الجليل الأعلى والناصرة 12، طبرية 11، حيفا والساحل 13، تل أبيب ويافا 17، في النقب 12، وأخيرا في إيلات 18 درجة مئوية لهذه الليلة. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم مساء في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وصل.